0: وعن المحتاجين لما رأى أحد الصحابة الكرام رأى فضلا لنفسه على الفقراء من أهل الصفة قال عليه الصلاة والسلام له يا فلان هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإذا إذا حبيت ترزق ترزق ببركة من؟ الفقير الذي لا يستطيع أن يعمل، المسكين الذي ليس له طعام وليس له أكل. الخلاصة دخل مقاتل بن سليمان هذا من التابعين على المنصور العباسي، كان أول خليفة للسفاح، كان أول خليفة للعباسيين بعد الإطاحة بالأمويين. عم تحكوا أنتوا بعد 80 سنة من الحكم الأموي جاء العباسيون، اللي بيحب يعرف شوي بالتاريخ. فقال للمقاتل كان من الصالحين، فقال له عظني يا مقاتل. فقال له أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ بما سمعت بخبرك عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. بما رأيت؟ قال بما رأيت، بدي تجربتك في الحياة. قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز، هذا من الخليفة الأموي اللي اسمه الخليفة شو اسمه الراشد الخامس، يعني بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان من الصالحين من بين الخلفاء الأمويين، أكثر واحد سمي بالخليفة الراشد الخامس. قال إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا وترك 18 دينارا، كفن بخمسة دنانير، اشتري له قبر بأربعة دنانير، وبقي له الباقي وزعه على أبنائه. 5 و4 9 من أصل 18 شو بقي 9 دنانير توزعوا على 11 ولد. قال وهشام بن عبد الملك، هذا من الأمويين كمان، قال أنجب 11 ولدا وكان نصيبه كل ولد منهم من التركة بألف دينار، مليون كل واحد 11 مليون دينار. والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله، ورأيت أحد أبناء هشام يتسول في سوق من الأسواق. نقل المال للذرية مش بإيدنا، مش نحن اللي بننقل المال، المال ينقل إذا رضي الله عز وجل لا ينقل، وإذا لم يرضى الله عز وجل المال يذهب ويذهب أهله. السؤال الأخير، هاي الخاتمة، خلصنا من الخلاصة جئنا للخاتمة. ما هو أفضل الأرزاق وأنبلها وأجملها وأرقها وأنفعها وأخشعها؟ ما هو أفضل رزق يسوقه الله عز وجل إلى أحد منا؟ بدي أفتح باب الحوار، يلا بشوف. نعم، امرأة صالحة. الله بعث لك يا أمي، الحمد لله. لا طلبك رخيص. بعد أعلى مين في عنده؟ العفو والعافية. اللهم يسألك العفو والعافية، عطيها لكثير ناس. جود الرضا منيح، الله يهنيك الله يهنيك. إذا أنعم الله على العبد بشيخ مربي أحيا قلبه وأنعش حياته وبعث فيه الأمل ودله على ربه وحببه بنبيه صلى الله عليه وسلم وسدد له وجهته وعرفه بواطن نفسه ومكامن ضعفه وقوته وطرق ضبط شهوته وزاد في علمه وتقواه وحبب إليه القرآن ورقاه وطيب له كسبه وطمأن له قلبه، ذلك هو الفضل العظيم. هنيئا لمن عرف الشيخ المربي، وصلى الله على سيدنا محمد، الله يرحمه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: الروح تشتاق إلى عفوك يا ربي، والقلب يشدو بفخارك يا أمي، والنفس تهفو إلى لقياك يا أخي، والخير يحلق في سماك يا وطني، والعين تدمع لمن قد حاد عن دربي. وأنت يا داعي الإيمان، أنت كنز الدر والياقوت في موجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. قم واسمع الدنيا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: هدى للناس.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سوى لمن اهتدى. حبتي في الله، نستكمل المجالس والوقفات مع المفصل من القرآن. زي ما قلنا كتير من العلماء قال إن سورة المفصل بتبدأ من سورة قاف، ومنهم من قال سورة الحجرات، وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى شرحنا سورة الفاتحة وخدنا سورة الحجرات، قلنا يعني نستكثر من خير الله، وتكلمنا عن سورة قاف. والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى تاني سورة، اللي بيقول إن هي بتبدأ من قاف، تاني سورة بعد قاف وتالت سورة بعد الحجرات، وهي سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة عظيمة، وكعادتنا في البداية احنا بنحاول نجيب خصائص هذه السورة. زي قلت لكم بعض العلماء بيكتب كتب بعنوان خواص سور القرآن، فانت بتبقى عايز تعرف ايه المزايا اللي انفردت بها هذه السورة. هل في احاديث؟ هل في اثار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخص هذه السورة بشيء معين؟ كان بيقرأ السورة دي في مكان او في زمان معين؟ هل في الفاظ معينة تكررت في السورة؟ هل في ألفاظ معينة انفردت بها هذه السورة دي؟ هل في قصص؟ هل نزلت في زمان معين؟ ده دي طريقة بتدخل بيها للسورة، تستكشف بيها معالم السورة. عملنا كده في سورة قاف، وفوجئنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة قاف في المجامع الكبار، تمام؟ وقعدنا تتبعنا كده بعض الألفاظ في سورة قاف، لقينا مثلا ان السورة بتخاطب شخص عنيد، وده لفظ جه في السورة، لفظ في غفلة بتخاطب شخص عنيد، شخص في غفلة، تكرر فيها لفظ الوعيد أكتر من مرة، فبالتالي السورة بتهدد هذا العنيد الذي في غفلة بوعد الله سبحانه ووعيده سبحانه وتعالى، تمام؟ نجد سورة الذاريات من السور اللي بدأت بالقسم، يعني زي الصفات، زي النازعات، زي المرسلات، زي العاديات، من السور اللي بدأت بقسم سورة والذاريات ذروة، وبدأت بالقسم اللي فيه الجمع زي أسماء السور اللي أنا قلتها، وفي سور تانية زي مثلا والشمس وضحاها والليل والضحى، تمام؟ فهنتكلم على مسألة القسم اللي في أول السورة، إيه معنى كلمة الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات إن شاء الله. أيضا تخصصت سورة الذاريات السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق، معرف كده بالألف واللام بهذه الصيغة، الرزاق بالقوة المتين، لم يذكر إلا في سورة الذاريات. لذلك ودي من الحاجات الجميلة في سور القرآن، إن أنت في زاوية كده تبص بيها للسورة تشوف بيها معاني جميلة قوي، ممكن تبص للسورة من زاوية تانية تشوف معاني تانية، وكل المعاني محتملة في السورة. يعني أنت ممكن تنظر لسورة الذاريات اللي عنده أزمة في الرزق، ممكن يقرأ سورة الذاريات تحلله الأزمة دي، مش من باب الفضائل، يعني مش من قرأ سورة الذاريات ربنا يبارك له، لا مش ده المقصد، هتعالج لك الشكوك اللي جواك تجاه وعيد الله ووعد الله سبحانه وتعالى، هتعالج لك الثقة في قدرة الله المطلقة، هتعرفك ان السبب بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهتعالج لك الأزمة الداخلية تجاه قضية الرزق، تمام؟ يبقى انا قلنا

الشوب ده ماشي سورة قاف سورة دجاج بتخاطب هذا الشخص المصر على إنكار البعث. وإحنا قلنا إن المفصل من أهم المحاور اللي المفصل بيخاطب بها الإنسان إن هو يهز هزا كده عشان يثبت له قضية البعث. وقلنا إن الإيمان بالبعث وبالدار الآخرة ده أحد أهم 7 معاني موجودين في سورة الفاتحة، وإن المعنى ده معنى من المعاني الأولى اللي نزل بها القرآن، اللي لو استقر في قلب الإنسان هيغيره تماما. يعني كانوا ممكن يبصوا على الشخص اللي يصدق بالبعث كأنه سحر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لو قلت لهم قضية البعث هيقولوا إيه على مسألة البعث؟ هيقولوا ده سحر مبين. ليه؟ سورة هود. لأن من معاني الآية إن قضية البعث لما بتستقر في قلب إنسان بتغيره تماما. يعني تخيل أصبحت بتتعايش مع عالم الغيب. فالقرآن بيخاطب، شوف القدرة القرآنية، إن هي بتنقل شخص من حالة الغفلة والإعراب والعن والغمرة والخرص والشك، بتنقله إلى اليقين في البعث، فبالتالي هيغير العادات ويغير ويقبل الأحكام والتكاليف. ودي طريقة القرآن. يعني القرآن لم يبدأ بالتكاليف، لأن لو نزل الأول ما نزل كما قالت أمنا عائشة لا تشربوا الخمر، كل واحد هتأول لنفسه أصل الخمر مفيدة، أصل إيه الدليل، ويقعد يرد ويجادل. لكن لما الإنسان بيقبل بقضية البعث ويقول مالك يوم الدين، وبيوقن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحاسبه، أخلاقه تتغير تماما. طيب، يبقى إذن الصورة دي ملامح الصورة من بره كده. تعالوا نبدأ ندخل على الصورة نستكشف التفاصيل. وإحنا قلنا الصورة كده فيها مسألة الرزق، لذلك مقابل للرزق هتجد مسألة العقيم تكررت، الآيات الكونية تكررت، لفظ السماء 4 مرات أيضا. وده من الغريب إن في سورة القاف قلنا من الأكثر الكلمات اللي تكررت 4 مرات في السورة قضية الوعيد. أيضا من الغريب إن سورة الذاريات أكثر الكلمات التي تكررت فيها قضية الوعد، بل يعني ده معنى محوري في مسألة هنا القسم على الوعد. وقلنا إن مسألة الوعد ده مسألة حاضرة في ذهن المؤمن، لأن المؤمن يوم القيامة هو قاعد بيصبر نفسه لغاية لما يجي الوعد ده، ولما بيدخل الجنة بيقول هذا ما وعدنا ربنا، ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى المؤمن قضية الوعد قضية شغلاه، لأنه هو بيتصبر بالوعد. تمام؟ حتى هذا سورة ياسين، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، طلع كلامهم صح. طيب تعالوا نشوف بقى كيف عالجت هذه الصورة الشخصية اللي في غمرة اللي في غفلة ساهية في حالة شك، كيف عالجتها الصورة؟ الصورة تبدأ بمشهد رياح والذاريات ذروة. الذاريات العلماء يعني جماهير العلماء على ان المقصود بالذاريات الرياح. طيب هيجينا بعد كده اختلافات في بعض الايات، زي مثلا لما يجي ان شاء الله المرسلات، او حتى هنا معانا الجاريات او النازعات، اللي يخلي العلماء يختلفوا في حاجه زي كده. اول حاجه ان اللي بيرد عن السلف قد يختلف، واحنا بنرجع لكلام السلف في فهم القران، لكن هنا عامه كلام السلف ان الذاريات هي الرياح. ثاني حاجة إن الذاريات أو الصفات أو النازعات أو المرسلات ده مش الحاجة نفسها، ده وصفها زي العاديات، ده وصف شيء بيجري. إيه اللي بيجري ده؟ هل الجمال في الحج ولا هل الخيل في الجهاد؟ فبيبدأ يحصل الخلاف من الطريقة دي، فده وصف معين. وده بيبقى وده حاجة مفيدة قوي في التفسير وفهم القرآن، لأن مش بس القسم بالشيء، ده القسم بالشيء وبصفته أو بوصف معين في الشيء. فهنا مش مشهد بس الرياح، ربنا ما قالش والرياح، الرياح موجودة في القرآن، ربنا قال الذاريات ذروة، ربنا أقسم بمشهد الرياح وهي بتذرو، مشهد الرياح كده وهي قاعدة بتزق كده وبتدفع الرمال وحبوب اللقاح والسحاب، مشهد الرياح وهي جاية وبإيه بتزق حاجات كده وتحركها من مكانها. ذلك لما ربنا قال والذاريات ذروة، قوة الرياح دي جت بعدها على طول، فالحاملات وقرة، وكتير من العلماء قال الحاملات هنا هي السحب، فمشهد الرياح تشيل التراب وتنقله من مكان لمكان فتغير في شكل التربة، مشهد الرياح وبتنقل حبوب اللقاح من مكان لمكان فتحدث نوع من إنتاج الثمار، مشهد الرياح هو بتغير مكان السحب فتخلي السحابة بدل ما تمطر في مكان تمطر في مكان تاني. فالصورة بدأت بمشهد حركة في الكون، الحركة اللي في الكون دي وده من المعاني العظيمه اللي في سوره الذاريات، ان هي بتديك نظاره. لما تلبس نظاره سوره الذاريات، احنا بنتكلم دايما على مفهوم اسمه النظاره القرانيه. القران كمجمل

بيديك نظارة تغير بيها نظرتك للحياة. والقرآن مفصل، يعني كل سورة بتديك نظارة مختلفة تنظر بها للحياة. نظارة سورة الذاريات بتخليك تشوف الكون بشكل مختلف. أول حاجة أن الحركة الموجودة في الكون اللي كثير من الناس قد يراها بصورة عشوائية، شوية هواء وشوية تراب بتنقل من مكان لمكان، وشوية حبوب لقحفة تتغير، والهواء جات المرة دي الرياح جات شديدة فزقت السحاب لمكان فبالصدفة بدل ما تمطر هنا لا، ده مش النظر القرآني. النظر القرآني أن الحركة اللي أنت تظنها عشوائية دي انتهت بإيه؟ انتهت بالمقسمات أمر، كل حاجة متقسمة. قطرات المطر يعلمه الله سبحانه وتعالى ونزلت بحكمة وعلم ولطف. الرزق ذلك الآيات دي ممكن نشوفها رحلة وصول الرزق بتبدأ إزاي. يبقى ممكن تشوف، يعني عايزك دايما تعيش معايا كأنك بتفتح مشهد صورة بتتفرج عليها لأول مرة، وخصوصا الصور اللي بتبدأ بمشهد حركة أو مشهد ضوء أو مشهد عبادة، بيبقى شيء خاطف زي والصافات صفة، مشهد يعني لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي مشهد الملائكة، أو والعاديات ضبحة لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي صوت خيل قاعد بيجري، فبتقول عايز تقول رايحين فين دول؟ ده متجه لفين؟ فالصورة بتخطف، وزي ما قلنا ده من مزايا صور المفصل إن هي تخطفك ما تسيبكش تتوه. فأنت بتفتح صورة الذاريات لقيت صوت الرياح، إيه ده رايح فين؟ والله يقسم بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فمشهد الرياح وهي بتشيل التراب وحبوب اللقاح وتزق السحاب والذاريات ذروة، وبعدين فالحاملات وقرا، قالوا الحاملات هنا، أنا بختار القول الأشهر، قالوا الحاملات هنا هي السحب، وبدأت تحرك الحاملات. وشوف شوف رزق ربنا لما بيجي وقرا مليانة تقيلة، الوقر الثقل في الأذن، وقر الشيء التقيل، حمل تقيل، فالسحب مليانة خير من ربنا سبحانه وتعالى. فالرياح جت والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، السحب اللي محملة بالأرزاق والخير والمطر تنتقل من مكان لمكان. حركة انتقال الرزق دي جي معها منظر السفن وهي بتجري، فالجاريات يسر. بعض العلماء قال الجاريات النجوم، حب يعمل المشهد من تحت لفوق كده، الرياح والسحب والنجوم، وبعد كده تقسيم الملائكة المقسمات، وانهم قال لا، الأشهر وده الأغلب فعلا إن الجاريات مشهد السفن وهي بتجري في البحر. إزاي ربنا عمل سنن في الكون خلتنا نستفيد من وجود السفينة على المية، وإزاي لما بتمشي بتمشي بيسر، كان ممكن ربنا يخلي السفينة لما تمشي في البحر تمشي بصعوبة، لكن أنت بتشوف شوف تيسير ربنا للرزق عشان ينتقل من مكان لمكان، خلى السفينة تخترق الماء وتجري الجاريات وتمشي بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على تيسير الأرزاق وينتقل من مكان لمكان. يبقى أقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات والرياح، الحاملات وقرة، السحب المحملة بالخير، الجاريات يسر، السفن بقى اللي اتحملت بالأرزاق وانتقال الأرزاق من مكان لمكان، وإن الحركة اللي انت شايفها في الكون دي كل شيء بقدر. فالمقسمات أمرا، الملائكة تتلقى الأوامر من ربنا سبحانه وتعالى فتقسم الأرزاق تقسيم في قمة الدقة واللطف والحكمة والعلم، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يبقى الرزق اللي انت شايفه، أنا عايزك تخيل مثلا تقف مشهد ميدان كده، وعربيات جاية من هنا وده موصل ده وده بيروح لده، كل شيء بترتيب ودقة. وقف مشهد قطرات الأمطار، كل قطرة هي عارفة هتروح فين. وقف قدام مشهد أرض كبيرة وبالليل، واستحضر ما تسقط من ورقة إلا يعلمه. الكون اللي مليان حركة وانت تظن انه هو ماشي كده بنفسه، لا، ده بتقدير من الله سبحانه وتعالى. سورة الذاريات، لذلك تكرر مشهد السماء في 4 مواطن في السورة، تخليك تنظر للكون نظرة مختلفة تماما، نظرة للأسباب مختلفة تماما. لذلك من الفتن اللي بتعالجها سورة الذاريات فتنة الشخص المفتون بالأسباب الدنيوية، وبيظن ان هو يملك الأسباب الدنيوية في الرزق، فبتخليه مش عايز يسمع عن يوم القيامة. زي يعني بعض الإخوة اللي بيشتغل في دعوة الغرب بيحكي ان هم وصلوا مرحلة مش الإلحاد العلمي، ان هو عنده شبهات علمية مثلا، ولا في بعض الأوقات فيه إلحاد نفسي بسبب أقدار مؤلمة، لا، هو بيقول لي ممكن بتعبيره بعض اللي شغالين في الدعوة إلحاد لا مبالاة، هو مش عايز يسمع. يعني بعض الشباب كان شغال هناك، خصوصا كان لسه بداية الذكاء الصناعي كده، ف
ومسلم. فلما كان يوم يصلي بعضهم كان يسأله هناك يقول له هو أنت محتاج ربنا في إيه؟ الإله اللي أنت بتصلي ده محتاجه في إيه؟ يعني لما احنا بنتعب بنروح للدكتور وعندنا الأدوية، لو احنا عاوزنا حاجة بنعملها وكل حاجة هنكتشفها، احنا محتاجين الإله في إيه؟ فشوف التفكير. ففي شخص بيوصل لمرحلة ان هو بالنسبة له تقول له في آخرة يقولك ميبي ممكن الله خلينا بس في الايه، خلينا نشوف شغلنا يعني، او ده مش من اهتماماتي الان يعني، ده يعني خلينا نأجل ده، انا مش مهتم بالقصة دي دلوقتي، خلينا نركز في شغلنا. هو مش فاهم ان ده اللعب يعني، ده مش ده الشغل، ده هو بالصورة اللي هو بيعملها في الدنيا دي هذا هو اللعب، سماه القرآن لعبا بهذه الطريقة. يبقى اذا الصورة بتنتزع هذا الغافل وبتخليه يشوف الكون اول ما ينظر الكون نظرة مختلفة تماما. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور ثم قال إنما توعدون لصادق. سورة الذاريات سورة الوعد الصادق، السورة اللي بتنقلك من حالة الخرس والشك لحالة اليقين. وإن الدين لواقع. القرآن كما قلت مش بيتكلم يعني، أنت بتيجي تناقش واحد أو تناظر واحد، أنت بشر وهو بشر، أنت عندك حجة بتركن إليه، لكن أنت قاعد بتكلمه على مستوى أنت بشر وهو بشر. القرآن كلام علوي بيخطبه من فوق، بيخطبه كعبد، مش بينزل لمستوى، بيخطبه كعبد، بيقول له في بعث هيحصل. الكافر يقول بس انا مش مقتنع، يوم القرآن يقول له ويوم البعث لما هيحصل انت هتخش النار، يقول له بقول لك انا مش مقتنع، وبعد ما هتخش النار هيحصل فيك نفس اللي حصل في سورة قاف. القرآن بيكرر نفس المشهد، يحاصر هذه النفس اللي عماله تروي الدين واقع، ان الدين لواقع. ولو انت مش شايف الايات الكونيه دي ايات مبهره، ولو انت مش شايف مشهد الترتيب المبهر اللي خلى الرياح تنقل الرزق والسحب والسفن وتقسيم الارزاق، لو انت مش شايف ده انت اعمى، اعمى في الكون واعمى اعمى البصر والبصيره. انت محتاج تغير نظرتك للكون. يقسم الله سبحانه وتعالى انما توعدون، وهنا بدات الصوره بالوعد. لاحظ هنا ان الصوره احنا قلنا الوعيد اتكرر في قاف، الصوره بدات بالوعد وختمت آخر آية في السورة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هنجد أن السورة زي ما عملنا الربط كده في سورة قاف، نجد أن السورة هنا بدأت بالوعد وختمت بالوعد. أقسم الله سبحانه وتعالى وقال إنما توعدون لصادق، وإن الدين مالك يوم الدين. السبع اللي احنا كلمنا عنه مهم، من أهم سبع معاني موجودين في الوحي، واختص المفصل بشوط كبير بالتحدث عن هذا الأمر. وإن الدين يوم الجزاء، وكل الأعمال اللي انت عملتها تحاسب عليها، وإن الدين لواقع. يبقى مشهد تفتح الصورة لقيت رياح تحرك السحب، سحب تقيلة مليانة خير، وبعد كده السفن بعد ما الخير نزل وطلعت الثمار والبضائع بتتحرك في الجاريات، ومشهد السفينة وهي بتخترق المية كده في الجاريات يسرى. وإن المشهد اللي ممكن بعض الناس يظنه عشوائي انتهى بحالة تقسيم الأرزاق. والمهم قوي إن الإنسان يتأمل في المشهد ده، إن كل رزق بيوصل لك وراء رحلة، كل مليم بيوصل لك، كل فاكهة، كل طعام، كل حاجة بتوصل لك وراء رحلة أنت ما تعرفهاش. لذلك ربنا قال لنا الإنسان محتاج يتأمل، فلينظر الإنسان إلى طعام الأكل ده وراء رحلة طويلة. أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل. أنت بس اللي تتأملش، أنت بتاخد المشهد النهائي اللي بيوصلك، أنت ما تعرفش ما وراء الأقدار اللي وراء وصول الأرزاق دي إليك وتدبير ذلك، والملائكة الجنود المجندة من الله سبحانه وتعالى اللي بتعمل في هذا الكون. وده المشهد الأول أقسم الله عليه وقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. المشهد الثاني، وده من جمال بعض الصور، جمال سورة الذاريات وبعض الصور، عبارة عن مشاهد مختلفة خليك تختفر بصراحة. ومن الصور أسأل الله أنه يمن علينا بقى بشرحها، بس دي مش هتبقى معنا في المفصل. سورة الحج، سورة الحج مشاهد عجيبة متتالية في بعض الصور كده، تخلص المشهد أنت لسه قاعد بتعيش المشهد فجأة تلاقي مشهد تاني. فأنت مشهد الحركة المنظمة المرتبة، مشهد حركة، لا هنا مشهد صورة ثابتة يخليك تشاهد الزينة والجمال بتعبير ابن كثير، الإحسان والإتقان والإبهار والزين. إيه المشهد ده؟ والسماء ذات الحبك. يبقى مشهد حركي في الكون، بعد كده التقاط المشهد السماء
ذات الحبك. وعكس هشرح الوقتي عكس الحبك إنكم لفي قول مختلف. وربنا أقسم بالمشهد الحركي الموجود في الكون اللي نهايته تقسيم أرزاق على إن البعث هيحصل. وإن أي إنسان عاقل هيتأمل في اللي بيحصل في الكون وحركة الكرة الأرضية وإزاي ما بتخبطش وإزاي الشمس بتلف وإزاي البذور بتنتقل وإزاي ربنا رتب الحيوانات بتنتقل من مكان لمكان وهجرة الطيور. الحركة دي ما بوظتش الكون. التنقلات دي طلعت بدقة وطلعت والفصول الكرة الأرضية إيه ده؟ يعني مين اللي دبر والأرقام وإزاي دي بتلف بزاوية معينة مين اللي عمل ده؟ يخليك تتأمل. ودايما القرآن بيربط بين الآيات الكونية والبعث وده خلك تيجي من العلماء تفكر إيه العلاقة بين الآيات الكونية والبعث؟ ما هو الآيات الكونية دي تخليك تقول من الذي خلق؟ ده اتعمل ليه؟ ذلك ليه دي هي اللي ختمت بها السورة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنت بعد كل اللي اتقال في السورة لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ بعد كل المشاهد الحركية والثابتة والمبهرة والزينة والإتقان والتقسيم والأرزاق والأسباب أنت لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا المشهد الثاني والسماء ذات الحبوق. الحبوق بعضهم يقول الطرائق وإن في طرائق في السماء أو مشهد النجوم وهي مرصوصة في السماء رصة فيها إبهار ورصة فيها إحكام ورصة فيها فائدة. وإحنا قلنا ده مش موجود غير في خلق الله سبحانه وتعالى. خلق الله في سعة إتقان دقة زينة نفع. يعني ممكن واحد يعمل حاجة تكبر منه فما يركزش في الزين يركز في النفع. أو واحد عايز يعمل حاجة شكلها حلو فيتخلى عن الفائدة. وده ذكرناه المرة اللي فاتت. والسماء ذات الحبك ذلك يقول لك حاجة الحبكة والمحبوك إتقان. زيك بعضهم قال الحبك هنا الإتقان وبعضهم زي ما قلنا قال الطرائق. والسماء ذات الحبك عكس الحبك دي إنكم لفي قول مختلف. مع إن إتقان الكون ده يخلي الناس تتفق. عشان كده بعض اللي بيجي يناقش ملحدين يفضل إنك تبدأ معاه من نقطة مشتركة زي الكون والإبهار اللي في الكون. كل الأطباء متفقين على اللي موجود في جسم الإنسان من الدقة والأرقام أي طبيب في أي دولة في العالم أيا كان انتمائه بيتفقوا على أشياء ثابتة في الجسم في الكون في السنن في الحياة. والسماء ذات الحبوب كان متوقع أن يبقى قول واحد أن فيه إله واحد. إنكم لفي قول مختلف إزاي؟ فبالتالي ربنا قال يؤفك عنه من أفك. وهنا أول تعبير من التعبير اللي بتكلم عن الانصراف بس بالنسبة لنا غريب في المفصل وإحنا عايزين نجمع بقى الألفاظ اللي ماشيين فيها في المفصل مع بعض. لفظة يؤفك. يؤفك ده زي ما يكون مقلوب على دماغه انصرف عن الشيء وكذب به بس ما استحملش عقله. فربنا بيقول الدنيا واضحة أنت إيه اللي خلاك تصرف؟ يؤفك عنه من أفك من صرفه الله سبحانه وتعالى أو من أعرض عن القرآن زي تعبيرات بعض السلف. في واحد مش عايز يبص على الكون في واحد مش عايز يسمع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن سورة الزخرف. في ناس انبهرت بالزين سورة الزخرف وثابت الآيات. فربنا بيقول ومن يعش إن كثير بيقول ومن يتعان مش عايز يشوف. ربنا بيعمل له آيات كونية ثابتة وبتيجي آيات قوية وزلازل وبراكين هو مش عايز يشوف. يقول لك لا لا لا دي شوية حاجات وانتوا مش عارف ايه. ومن يعش عن ذكر الرحمن خلاص ده بيبقى أعمى نقيض له الشيطان فهو له قرين. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ناس يا جماعة هتعمل معها إيه؟ زي ما قلنا في الدعوة لست عليهم مسيطر وما أنت عليهم بجبار. هتعمل إيه؟ يعني إمتى أنت دورك إنك تبين الحجة؟ هتعمل إيه بعد كده؟ فربنا بيقول خلاص في الآخر قتل الخراصون. الصورة الكونية واضحة. فربنا بيقول هنا لعن هؤلاء الذين إيه بعد كل هذا التوضيح يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. خرص إنك أنت بتقعد إيه تشك كده وتجيبها مش محسوبة بدقة يعني. فدايما عندك حالة من الشك. وهنا عجبني تعبير بعض اللي شرحوا سورة الزاريات بيقول إيه هنا كأنها نشأت بقى إيه نظريات الخرص. عجبتني التسمية إن إحنا ممكن نستفيد منه المصطلح ده. النظريات اللي بتتكلم على الكون ونشأة الإنسان وهي كلها عبارة عن شكوك مفيش ولا دليل قطعي وحجة واضحة. فبالتالي هو عايز يهرب من إن ربنا اللي خلق وربنا اللي بيدبر فعايز يقدم نظرية ترفض الخلق. ف
فقاعد يحط نظرية ويجيب لها أدلة ويسعى وبعد كده تطلع مش صح وبعد كده يتممها وبعد كده يعمل لها مش عارف ملحقات وبعد كده قتل الخراص. انت مش هتوصل لحاجة. انت من غير الوحي ومن غير انك تنطلق من انك تثبت الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى انت هتظل في حالة شك. لذلك ربنا قال في سورة قاف كده بل هم في لبس من خلق جديد، وقال هناك في أمر في حالة الريب ان هو هيظل في مريج مضطرب مش هيوصل لاستقرار. انت لو ما اثبتش البعث، يعني انت بدون اثبات انك تقر بالله سبحانه وتعالى والدار الاخرة كل نظرياتك مش هتبقى مستقرة، هتيجي حاجة تثبت لك ان هي غلط. يوفك عنهم الوفك قتل الخراصون. الموضوع بيبدا مع عمشك ويوصل بعد كده مش عايز يسمع، زي ما قلنا بقى دلوقتي الحضارة الغربية مش عايز يسمع. الذين هم في غمرة، البركة لما بتغطي حاجة يقولك غمره الماء، البركة لما تكون عالية وتحتها حاجات جوه. الذين هم في غمرة يعني هو في مغموس في الغفلة وكمان سرحان. الذين هم في غفلة يسوي مشهد عجيب، الصورة بتخترق الحجب دي وبتقول له فوق، في واحد بعد ما الحجة بتوصل له مصر يعرض توصل تعمل معه حاجة، مش عارف تعمل معه حاجة. لكن آيات القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته هتقول هتخطوا بإيه تاني؟ آيات متتالية سريعة في الكون وفي أنفسكم وبتفكروا في نفسكم وفي الماضي وفي عاد، السورة خطبته بأماكن كتير يعني قلت له في الأرض وفي أنفسكم وفي عاد، هنكلمك بإيه تاني؟ يعني في نفسك وفي الكون وفي التاريخ وانت مش عايز تقتنع، خلاص هعمل لك إيه؟ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إمتى أيان يوم الدين؟ إمتى ربنا بيقول إيه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وده إمتى؟ ينتقل من إثبات البعث يبدأ إيه يحور في الإجابة في السؤال. طب وقول لي كده إمتى أيان يوم الدين؟ طبعا لأن السؤال سؤال ساخر، أنا بقرأ الآيات دي الواحد بيبقى عايز يبتسم، يعني السؤال بيسخر. أنت بتقول ربنا بيقسم ان الدين واقع الجزاء سيحدث، يقول لك ايه واحد بقى في غمره وساي وكل حاجه ميبي، تقول له في بعث يقول لك ميبي، تقول له بس النظريه دي غلط يقول لك ميبي، نقضيها كده اللي هو ايه اللي اختار ان يكون شاك او منهم زي الوقت اللي ايه لا ادري، يعني مش لازم ابقى ملحد واخد قرار ومش لازم ابقى مؤمن، خليني اقول ايه ان انا ابقى شاك وخلاص تمام. فبيقول لك قول لي كده امتى ايان يوم الدين، فتقول له تسأل عليهم دي يو، وهنا كأن حصل إعراض وبعد كده هنكلمه تاني. فكأن احنا سمعنا سؤال واحد بيقول امتى يوم القيامة، فاحنا قلنا له ايه يوم القيامة؟ يوم هم على النار يفتنون، هو ده يوم القيامة. انت عايز تعرف امتى يوم القيامة؟ يوم ما تتعذب. اذا كان هو بينكر البعث اصلا، شفت ورقة القرآن تجاوزت الانكار، خطاب غلوي قهري زي ما قلنا بيوصلوا اما الايمان او الجحود. يوم هم على النار يفتنون قيل يعذبون ويحرقون. المعنى هقولنا مهم ان احنا نفك الغريب اللي هيقابلنا. يفتنون فتنة الذهب اللي بتحط في النار ويشيل الشوائب اللي فيه، فهو الفتنة التعريض للنار او التعرض لشيء معين. فيوم هم على النار يفتنون قيل يعذبون ويحرقون، ما قلنا لهمش يوم انتم على النار. وبعد ما قلنا يوم هم على النار يفتنون حصل الالتفات وقلنا لهم ذوقوا فتنتكم، انت كنت مستعجل على البعض، هذا الذي كنتم به تستعجل. ذوقوا اشد درجات الاحساس الذوق، ذوقوا فتنتكم. فتنتكم هنا اما تكذيبكم اللي انتوا مش انتوا كنتوا قاعد بتسخروا، او الوعد والكلام عن اليوم القيامة سبب لكم هذا التكذيب فبسبب هذه الفتنة وقعتم في النار. ومن بعض العلماء ألفت جميلة قوي، قال لو جينا نشوف لفظ يفتنون والفتنة مع الكفار، فجاب آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، وهناك في كان في تحريق حقيقي سواء فتنوهم عن الدين أو حرقوهم تحريقا حقيقيا زي أصحاب الأخدود. فالآن أنتم تجازون بالفعل الذي فعلتموه في يعني إيه. لاحظ هنا ان جاب لهم لفظة من اللي كانوا بيعملوا، كانوا بيعذبوا اهل الايمان. الناس دي ما اكتفتش بان هي تكذب،
ده ناس دي عين سورة قاف خرص غمرة

ساهون أو على القول ده كمان بيعذبوا أهل الإيمان الذين هم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مشهد ده مختلف تماما عن مشهد التعذيب، كأن الآية سابتهم بيتعذبوا في النار، سورة قاف فصلت أكثر في المشهد هنا، هنا إعراب وبعد كده إن المتقين في جنات وعيون، مشهد تاني خالص، تأكيد تاني. تخيل أنت بتخاطب واحد ينكر البعث بتقول له يا على النعيم بتاع المتقين. المتقي عكس اللي في غمرة، المتقي ده واحد خايف، زي ما هيجينا برضو الصور دي يا جماعة مرتبطة ببعض، قاف والذريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، معاني متشابكة. يعني أنت لو دي طلقات يعني موجهة بتنتشل الإنسان من حالة الخرص والشك والتكذيب والإعراض والجهل، بتنقل حالة اليقين زي ما ختم سورة الواقعة قبل ما ننتقل للجهاد والقتال في سورة الحديد. تمام؟ فهنا إن المتقين في جنات وعيون، قاعد بقى إيه اللي قاعد بيتفنن في ألوان النعيم، آخذين ما آتاهم ربهم، ربنا بيجيب لهم نعيم هنا ونعيم هنا، وقاعد آخذين ما آتاهم. ليه بياخد كل ألوان النعيم دي؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. خد بالك لفظ الإحسان في الرؤية، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالإحسان أعلى درجات اليقين. فالصورة بتجيب لك مقارنة بين واحد فيه غمرة وساهي لواحد متقي محسن، وده القرآن المكي بيعمل كده. القرآن المكي مش مشغول بالدرجات البينية ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. خد بالك لو انت قرأت القرآن المكي وخصوصا في المفصل وكمان خصوصا جزء عامة، هتلاقي دايما القرآن في المفصل بيحطك في مفرق، تمام؟ في بعض السور بيجيب لك الدرجة الثالثة، يعني زي المقربون والأبرار وأصحاب الشمال سورة الواقعة، لكن غالب الصور زي ما قلت لك ولا سيما جزء عامة بيقول لك ها هتكون هنا ولا هنا، اختار. تمام؟ فهنا جاب لك اللي في غمرة ساهون، وجاب لك المتقي المحسن. أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا إيه؟ مشهد الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان قليلا هجوعهم، دي لو قلنا ان هي مصدرية يعني ان كانوا بيناموا قليل. طب كان بيناموا قليل ليه؟ ما قالش كانوا صحيين كتير، جاب كانوا نايمين قليل. ليه؟ بعض العلماء قال لان النوم ده الناس بتحبه بالليل، فقال لك ان الحاجة اللي نفسه فيها وبيحبها بيعملها قليل، لان في شيء اهم اكبر، التقوى والاحسان اللي عنده يخليه واقف يصلي ويستغفر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وان كان بعض العلماء ده بقى الايه المعنى ده، وان كان مش الاشهر والارجح لكن موجود ورد عن السلف، بقوله من باب ان هو يناسبني ويناسب الغلابه اللي زي، يعني ان هو بيقولوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما نفي ما يناموا، ما كانوش يعني فتره النوم بتاعتهم كانت كبيره وفتره الصحيان كانت قليله. فده معنى ايه؟ ان كان له نصيب من الليل، قلما تعدي ليله إلا وياخد منها حاجة، وتر، ثلاث ركعات، خمس ركعات، نص ساعة، ربع ساعة، لازم مفيش ليلة كده بتعدي فاضية عنده بالنسبة له. فده بالنسبة لنا إيه؟ أو نبدأ بده إن إحنا ما نسيبش ليلة فاضية. الليلة اللي تعدي عليك من غير قيام دي كأنها مش محسوبة، دي ضاعت. فأنت خد لك أي حاجة كده، أي حاجة. تمام؟ كانوا المعنى الأشهر كانوا قليلا من كانوا معظم الليل بيصلوا. كانوا قليلا من الليل ما يجعون، ولأن هم من أهل الإحسان ويعرفون قدر الله سبحانه وتعالى ويخشون الله سبحانه وتعالى، بعد ما يخلصوا بالأسحار آخر الليل يستغفر، هم يستغفرون. وإن كما قال برضو بيصلي أما بالأسحار هم يستغفرون الثلث الأخير من الليل، ويتنزل الملك سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه. أنت متخيل المشهد؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فدول قاعدين اللحظة دي بالنسبة لهم لحظة مهمة، دي لحظة محورية في حياتهم. المؤمن يتعار من الليل كده يتقلب ويتكشف كده بالليل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لك الحمد. يعني ده معنى حاضر في ذهنه، هو عايش عشان كده. هو خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأسباب والزخرف والفتنة ما غيرتوش. وبالأسحار هم يستغفرون،
ده في علاقته بربنا، علاقته بالناس، وفي أموالهم برغم أنها بتاعته حق، عارف أن هي لا هو مستخلف فيها، وفي شوف وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، سواء واحد سأله أو مسألوش، ذلك المحروم فيها بتاع 8 أقوال. المهم أن واحد حرم من رزق بسبب جائحة جات له، بسبب أنه متعفف مش قادر يطلب زي السائل. يعني في واحد نيجي يقول لك أنا محتاج، في واحد مش قادر يقول متعفف، يحسبهم الجاهل، وأي جاهل يفضل أن يرفع، ذلك مهم البحث عنه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قيل ده المحروم. فأيا كان اللي حرم وصول الرزق لأي سبب من الأسباب، بأي شيء تعرض له، مش قادر يسأل بسبب ابتلاء، بسبب شيء معين، هو بالنسبة له المتقي المحسن ده يقول لك اللي معاه ده لا ده حقه هو، بس هي بتاعتك لا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. الناس الموقن عكس مين؟ عكس الخراصون. الموقن فيه آية وآيتين، شو يبص للسماء بس كده يوقن، لك مستحيل مستحيل ده يجي كده. في واحد وعلماء في الغرب ويشوف الإتقان في الفلك والإتقان في جسم الإنسان والإتقان في الذرة والمش عارف والنانو مش عارف إيه والمايكرو مش عارف إيه، ويشوف على المستوى الدقة وعلى مستوى يعني الكون مبهر على مستوى الدقة، وعلى يعني حتى إحنا عندنا في الطب كل شوية مثلا ده في خلية، لا ده في جوه النواة، ده في جوه مش عارف الديني، ده في جوه جينات، ده في جوه عمينو أسد، ده في ده كل ما بتدخل ما بتخلصش. وعلى مستوى السعة كل ما بتفهم أكتر كل ما تكشف قد إيه يكون في سعة وقد إيه في دقة. وبالرغم من كل الآيات اللي يشوفها دي مين برضه لسه قتل الخرسون. وفي الأرض آيات للموقنين، لمن أراد اليقين أو لأهل اليقين، مش محتاج بقى للأرض ولا سماء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الوعد اهو المرة الثانية، وفي السماء رزقكم، قل وفي السماء رزقكم أقدار ربنا سبحانه وتعالى يقدرها لكم، وفي السماء رزقكم سواء من مطر أو من بلاء من خير أو شر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وعد سواء الرزق اللي مكتوب لك أو الوعد بالابتلاءات اللي هتمر بيها أو الوعد اللي هتخش فيه سواء الجنة أو النار، كل هذه الوعود ستلقاها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. هذا خطاب يناسب الشاك يا جماعة. أحيانا لما شخص يتكلم عن تجربته اليقينية بيثبت واحد شاك، يعني من وسائل تثبيت الشاك اللي عنده شك وانت عايز تثبته، مش بس انك تقعد تناقشه، ممكن تتكلم عن معاني اليقين اللي انت حاسس بيه. هنا بقى القرآن يستعمل مثل هذه الطريقة، ان هو بيقسم للشاك ان ده حق، فورب السماء والأرض. وهنا طب ما ربنا رب كل شيء، المشاهد اللي ربنا جابها السماء والأرض أقسم بها، فورب السماء والأرض إنه سواء الرزق أو الآيات أو الإتقان أو الدين كل اللي فات ده إنه لحق مثل ما أنكم تكون. زي ما أنا أتكلم كده وزي ما أنت بتتكلم كده، هل أقول لك إيه؟ والله يا عم زي ما أنا شايفك كده مثل ما أنكم تنطقون. يبقى إذن المقطع الأول ده قبل القصص القرآن، لأن سورة الذريات جابت بقى تفصيل شوية في القصص. سورة قاف قالت أسميهم بسرعة على بعض، والأكبر تجمع جيل الأقوام المكذبين جي في سورة قاف. هنا لا، في نوع من التفصيل بدأ بقصة سيدنا إبراهيم. فقبل ما ننتقل للقصص دي نجد أن السورة بدأت بالقسم، المشهد اللي فيه حركة، وبعد كده الدين الواقع، وبعد كده مشهد اللي فيه الزنا والإتقان والإحكام لكم في قول مختلف، وبعد كده مشهدهم في النار، ومشهد المتقين والمحسنين في الجنة، وبعدين بيتنعموا، وبعد كده إشارات كده، بص على الأرض، بص على السماء، بص في نفسي، ثم قسم، وبعد كده هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وده اللي نتكلم عنه في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبيل من هداه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال تعالى: ورتلناه ترتيلا.
2: ورتلناه ترتيلا.
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ السورة أطول مما طولها، أطول من طولها، يعني طول السورة. الأمة الأرض بشرقها وغربها لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوا،
2: صدقت،
1: ولا دخلوا فيه، ولا انشرحت صدورهم. لا،
2: حسنت.
1: كان الوحي نوحيان، وحي نصي ووحي سلوكي، فالمصروف عن القرآن مصروف منه،
2: لا إله إلا،
1: ليس من العبد،
2: لا إله إلا.
1: قال تعالى: ورتلناه ترتيلا.
2: ورتلناه ترتيلا.
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ السورة أطول مما طولها، أطول من طولها، يعني طول السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تدبر. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فهد طلال الخالدي، أستاذ مادة الحديث والسنة النبوية في كلية الإمام الأعظم الجامعة أقسامي نينوى. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين. سعادتنا كبيرة ونحن نستضيفكم فضيلة الشيخ لنتحدث عن موضوع فاعل ويحتاج إلى تفاعل، وحديثنا عن منهجية التفاعل مع القرآن الكريم، لأن القرآن ليس حروفا تقرأ وتنثر كنثر الدقل كما نقل عن كثير من السابقين، ولكنه آيات الله تعالى البينات ورسائله الخالدة للبشرية جمعاء. فيسرنا أن نمضي معك في رحلة في هذا الموضوع الشيق ولكم الحديث.
1: أحسنتم. نصوص القرآن الكريم وكذلك نصوص السنة النبوية الشريفة ليست نصوصا للحفظ، إنما هي لتسري في الأجساد سريان الدم في العروق، هي سر هذا الحياة، هذه الحياة
0: تكسير الحياة.
1: أي والله،
0: نعم،
1: لابد أن تسري فينا سريان الماء في العود الأخضر، والقرآن الكريم هو تلك النعمة التي من الله بها علينا. وأفضل من يصف لك القرآن الكريم هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذا الحديث النبوي الشريف يجعلنا نعيش مع كلمات نبوية بنص نبوي بليغ عن القرآن الكريم وعن التفاعل

0: القرآن الكريم.
1: نعم.
0: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الترمذي قال: كتاب الله هو المخرج. المخرج قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم،
1: لا إله إلا الله،
0: وحكم ما بينكم الله. وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله.
1: الله.
0: ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله.
1: الله.
0: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. وهو الذي إذ سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم.
1: حديث عظيم
0: عظيم عظيم.
1: وكل جملة احتواها هذا الحديث تحتاج إلى بيان وشرح.
0: كل كلمة سيدي في هذا القرآن، في هذا الدين، عين ماء
1: الله
0: تفيض لحظة بعد لحظة، لحظة بعد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة
1: الله.
0: لحظة بعد لحظة تفيض. وجاء الإمام محمد الغزالي المعاصر أيضا
1: رحمة الله تعالى
0: ذكر وصفا رائعا للقرآن الكريم، قال: القرآن الكريم صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض
1: الله.
0: ومعانيه تلك الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى،
1: لا إله إلا
0: واستطاع الأولون والآخرون من خلاله أن يعرفوا من أين جاءوا وكيف يحيون وإلى أين يصيرون. صحيح أن القرآن لم ينزل إلا منذ 14 قرنا، بيد أن معانيه قديمة جديدة، ففيها الخلاصة الكاملة للرسالات الأولى وللنصائح التي بذلت للبشرية منذ فجر وجودها. فالقرآن الكريم ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت آذان الأمم على مر العصور، ومعانيه تلك الأشفية التي احتاجت إليها الأرض جيلا بعد جيل. القرآن الكريم كل كلام لوصفه عاجز، لا يستطيع أحد أن يصفه،
1: كلام المولى.
0: أي نعم، الحمد لله رب العالمين.
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. حول هذه الآية ستمضي رحلتنا معك فضيلة الشيخ الدكتور، وخاصية التفاعل مع القرآن الكريم، ما هو الوصف النبوي لمسألة التفاعل مع القرآن الكريم؟
0: القرآن الكريم ما نزل إلا من أجل التفاعل.
1: نعم.
0: من أجل أن يحيى الناس به. وأهل القرآن الكريم ثلاثة أصناف.
1: نعم.
0: الصنف الأول هم الذين يحفظون القرآن الكريم، يحفظ سورة سورتين جزءا جزئين. والصنف الذي أعلى منهم هم الذين يحفظهم القرآن الكريم.
1: الله، كيف ذلك يعني يا شيخ؟
0: يحفظهم القرآن الكريم من الحرام. هناك من يحفظ
1: يمنعهم من الوقوع
0: فيه، والمعصوم من عصمه
1: والاقتراب منه. نعم.
0: والصنف الثالث وهو أعلى بكثير من السابقين هم الذين يحفظ الله بهم القرآن الكريم.
1: الله.
0: الذين يحفظ الله بهم القرآن الكريم
1: هم أهل الله وخاصته.
0: التفاعل مع القرآن الكريم أمر في غاية الأهمية، هو روح لكل جسد، هو النفس لكل إنسان، هو النبض لكل قلب. وحتى يقدم الإنسان على أن يتفاعل مع القرآن الكريم يحتاج إلى أن يترقى في عدة مراتب من مراتب التفاعل مع القرآن الكريم. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم السالف الذكر هو وصف لتفاعل الإنسان مع القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن سبب، سبب يعني حبل، بين الله وبين العباد.
1: لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم خير القرون كانوا أكثر المسلمين تفاعلا مع كتاب الله تعالى. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهم الذين نقلوا القرآن للأمم ونشروه في أصقاع الأرض كان لهم تفاعل كبير مع آيات الله سبحانه وتعالى.
0: الأمة الأرض بشرقها وغربها لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوه.
1: صدقت.
0: ولا دخلوا فيه ولا انشرحت صدورهم. لا.
1: حسنت.
0: كان الوحي وحيان، وحي نصي ووحي سلوكي. وحي نصي الآيات المتلوة، ووحي

0: سلوكية التطبيق
1: العملي لهذه الآية.
0: وهذه المهمة الأصعب كانت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, أنه جرى معنا بالأحداث مجرى البشرية من أجل أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. كان من الإمكان أن يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وما كان لرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, فإذا طاعته واجبة. لو وقف عليه الصلاة والسلام وقال هذا حلال وهذا حرام سيطيعون الناس, لأن الله قد أجرى له الطاعة, لكنه جل جلاله أجرى على حبيبه عليه الصلاة والسلام. الأحداث جري البشر حتى يتأسى به الناس من بعده عليه أفضل الصلاة,
1: والسلام. ويكون بذلك تفاعلهم أكبر, كون هذه الآيات التي يقرؤونها تأثر بها من قبلهم, فإذا لابد عليهم هنا أن يسلكوا مسلك السابقين المتأثرين كي يحدث التفاعل الذي حدث عند الأولين. ومن هنا ندخل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. هذا التفاعل لا شك أن له مقدمات لكي يحصل ويبلغ التمام, ما هي مراتب التفاعل فضيلة الشيخ؟
0: مراتب التفاعل أو أساليب التفاعل أو خطوات التفاعل, درجات التفاعل, سميها ما شئت سيدي الكريم, هي ثمانية.
1: نعم,
0: مراتب التفاعل ثمانية. حسب الجرد.
1: نعم,
0: الذي تبين للعبد الفقير
1: بالاستقراء والتتبع.
0: نعم, السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل والذكر والتدبر والاستنباط.
1: ما شاء الله.
0: أولاها السمع, يعني أدنى مراتب التفاعل مع القرآن الكريم أن تسمعه وأن تستمع له. أن تسمعه يعني أن يطرق سمعك كلامه,
1: كلام الله
0: جل جلال العظيم,
1: تسمعه من الآخرين
0: فقط, مجرد السمع.
1: نعم,
0: هذه مرتبة تأثير التفاعل. يعني التأثير أدنى مراتب التأثير اللي هي السماع, جعل الله فرصة ثمينة للعدو المحارب. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
1: كلام الله,
0: حتى يسمع. فأدنى مراتب التأثير رب العالمين قال أعطوها فرصة لهؤلاء حتى يتذوقوا حلاوة هذا الدين فياتوا إليه. سبحان الله, العجيب في هذا القرآن الكريم أن الذي جاء إليه قاصدا الإيجابية عاد بها,
1: الله أكبر,
0: والذي جاء إليه قاصدا السلبية عاد بها. عجيب,
1: سبحان الله.
0: يعني من قصد الإيجابية أي القرآن الكريم إذا أعطيته كلك أعطاك إسرارا عجيبة. حتى كان مرة ألقينا محاضرة في مكان مبارك, قلت عبد بالله كلمت أنا, من سر القرآن سره وأسره.
1: الله أكبر.
0: من سر يعني أعطى سره للقرآن, فالقرآن سيعطيه سرا وسيسره.
1: الله,
0: من سر القرآن سره وأسره.
1: آمنت بالله.
0: فالذي يقصد الإيجابية سيعود بها, والذي يقصد السلبية سيعود بها. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيدنا نوح قال ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. آية تكررت مرتين باللفظ نفسه, قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالذي جاء قصد السلبية سيعود بها, والذي قصد الإيجابية سيعود بها. فأولى مراتب التفاعل السمع, وهي أدناها.
1: إذا لو سمحت لي بوقفة قصيرة أمام هذه المرتبة, معنى هذا أن الإنسان المسلم الذي يعني يهرب من الاستماع للقرآن فهو إذن قد هرب من دائرة التفاعل.
0: نعم,
1: ولم يدخلها. نعم, في أدنى, ما نقول أدنى, نقول أولى.
0: أي والله,
1: أولى مراتبها.
0: ثم أنه لابد أن يعلم أنه ليس هو الذي انصرف عن القرآن. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا
1: لأسمعهم.
0: قال سبحانه وتعالى يؤفك عنه من أفك.
1: أفك,
0: فالمصروف عن القرآن مصروف منه,
1: لا إله إلا
0: ليس منه, من العبد,
1: لا إله إلا.
0: فإذا لو استشعر العبد أن عدم سماعه للقرآن الكريم, أن عدم تفاعله مع القرآن الكريم إنما هو صرف لله عن كتابه, لبكى حسرة على تقصيره, لأنه ليس غاليا عنده جل جلاله. لو كان غاليا عنده لأتى به إلى كتابه,
1: ولا أسمعه إياه. إذن هل نستطيع القول أن الصرف عن القرآن الكريم هو نوع من العقوبة؟
0: طبعا,
1: نوع طبعاً.
0: يرخص العبد.
1: نعم,
0: حين يرخص يصرفه الله عن القرآن.
1: الله,
0: قيل كيف تحاسب عبادك, كما ورد في كتب التفسير, قال كيف تحاسب العالم يا رب, سيدنا موسى, كيف تحاسب العالم إذا خالف؟ قال سبحانه وتعالى أسلبه لذة مناجاتي.
1: الله,
0: ما أسلب العلم, خليه ظل يحافظ المعلومات,
1: لا إله,
0: لكن لن يستشعر هذا المعنى, لن يستشعر معنى أنه يكلم الله,
1: لا إله,
0: وأن الله يكلمه. إذا أردت كما قال الإمام الحسن البصري إذا أردت أن تكلم الله فاسجد وإذا أردت أن يكلمك الله
1: فاقرأ القرآن. وهذا أيضا نقل عن سيدنا الإمام أحمد رحمه
0: رضي الله
1: تعالى
0: جل.
1: المرتبة الأولى قلنا السمع.
0: الأعلى منها الاستماع.
1: نعم الاستماع.
0: الاستماع قال سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
1: أحسن.
0: وأيضا الذي جاء يقصد السلبية سيعود بها قال نحن جل جلاله نحن أعلم بما يستمعون به
1: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا
0: استماع. ثم أعلى منها القراءة، والقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا، لهذا أشار القرآن إلى ذلك فقال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ما فالما تطلق على الشيء، ولهذا حول القرآن الكريم أحرفا فقالت سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، تكررتا في آية واحدة آخر المزمل،
1: آخر سورة المزمل.
0: فالقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا.
1: نعم.
0: الأعلى منها التلاوة، ولا يسمى التالي تاليا إلا إذا تلا آيتين كلمتين فأكثر. وهذا الفرق ما بين القراءة والتلاوة.
1: أنا كنت سأسألك عنه. الفرق بين القراءة والتلاوة.
0: القراءة تطلق على من قرأ حرفا واحدا فأكثر.
1: فأكثر.
0: التلاوة لا تطلق إلا على من قرأ كلمتين فأكثر. فلهذا قال سبحانه وتعالى وأن أتلو القرآن، ما قال وأن أتلو ما تيسر منه، وأن أتلو القرآن.
1: تمام.
0: ثم
1: المرتبة
0: نصعد
1: نعم
0: إلى المرتبة الخامسة
1: الترتيل.
0: الترتيل سمي الترتيل ترتيلا لأنه يأتي مقطعا. نحن نقول هذا رتل من السيارات.
1: نعم.
0: السيارة تتبع سيارة بتوازي بتتوالي مستمر.
1: تمام.
0: فهذا هو الترتيل. ومن رتل القرآن أول من رتله هو جل جلاله، قال تعالى ورتلناه ترتيل.
1: ورتلناه ترتيل.
0: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها، أطول من طولها، يعني طول السورة. وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت مدا مدا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: لأننا نقول كلمة شيخنا إذا تسمح لنا، أن كل آية قضية، كل آية قضية
1: من آيات كتاب الله.
0: الدرج السرد السريع سيخفي هذه القضايا.
1: حسنت.
0: سيخفيها. الآن حين تقرأ قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، لو قرأناها سردا خفي المعنى المراد.
1: صح.
0: مع العلم هناك تصوير تجسيم وتضخيم للمشهد. قال تعالى وإذا رأيت ثم، يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآن شخص قال أنا رحت إلى مكة المكرمة ففتحت الستارة فوجدت نافذة الفندق تطلع الكعبة المشرفة، ثم وجدت الفندق وفجدت، فقرأها سردا لم نتوقف.
1: صح.
0: لكن قال الآخر لقد جئت إلى نافذة الفندق فأزحت الستار فماذا أرى وإذا بي أرى الكعبة المشرفة. هذه الآية هكذا.
1: صح.
0: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أن تقرأ على مهلك، أن تقرأ كل آية قضية، لازم أن تعطى حقها. قال سبحانه وتعالى لما تكلمنا عن عن التصوير كيف رب العالمين يحيلك إلى إلى إلى إلى, إلى استخدام بقية الحواس.
1: تمام.
0: قال سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، إحالة إلى إشراك الحواس في التفاعل.
1: حسن.
0: كيف تتفاعل مع القرآن من الإشارة ترونها، فما يمكن أن تقرأ سردا، ما يمكن أن تقرأ سريعا. لهذا أن يقف الإنسان عند آية تدبرها خير له من أن يقرأ جزءا كاملا من غير تدبر، لأن هناك عداد للحسنات فقط ونترقي للروح والفكر.
1: أكيد. نعم. أكيد أكيد. هذه المرتبة الخامسة اللي هي
0: السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل،
1: والترتيل.
0: ثم الذكر. الآن يجي الذكر. يسأل شخص يقول أنا غير مسلم كيف لي أن أتفاعل مع القرآن الكريم، لا أجد من العربية حرفا. يجد آخر يقول أنا أمي لا أعلم شيئا من اللغة العربية، كيف لي أن أتأثر؟ قل لقد يسره الله لك، ولقد يسرنا القرآن للذكر
1: فهل من مدهد.
0: كم مرة وردت في سورة الرحمن؟
1: في سورة
0: القمر أربع مرات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما ذهب في عام 1982 الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله إلى أوغندا فقرأ هناك، فطلب منه أن يستمر في القراءة، فأسلم على صوته 55 إنسانا لا يجدون من العربية حرفا.
1: لا إله إلا الله.
0: هذا الحال لم يتكرر مع الشيخ عبد الباسط لأنه الشيخ عبد الباسط فقط، لأنه يتكرم مع كل قارئ.
1: سبحان
0: الشيخ الشعراوي عنده كلام يكتب بماء الذهب، يقول: القرآن يسري في النفوس.

0: الميراث، نحن لم نقرأ الميراث مثلا، نمر عليها فنؤجر على ذكرنا لها لأن الذكر، وإن لم نغص في معانيها. فهذا من رحمة الله بعباده أنه شملهم جميعا. ومن أسرار القرآن أيضا أنه يخاطب جميع العقول بنفس اللفظ، وهذه معجزة ليست إلا للقرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يراها الأعرابي خطابا له الذي هو على ظهر الدابة الناقة في
1: وسط
0: الصحراء.
1: نعم.
0: ويراها خبير عالم الحيوان أنها أعجوبة، فعلا خلق الناقة خلق عجيب.
1: آمنت.
0: ويراها المتخصص في علم التشريح كذلك. فكل عالم مهما بلغ من العلم الآية الكريمة تناسبه،
1: آمنت بالله،
0: أو تحتويه أو تستوعبه أو تأتي بقلبه إليه سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، شمولية عجيبة احتوى عليها القرآن الكريم في علوم الدنيا والآخرة.
0: يعني شيخنا الآن الذبابة تعيش على ظهر الأرض 3 أيام، خلق عجيب.
1: لا
0: يعني ممكن واحد يقول لك اعمل لي شغلة على السريع، فممكن أن تعملها على السريع وتخلص. يعني ممكن أن تخلق خلق بدون تدقيق، بدون تفاصيل، بدون ولن ترى أصلا. يعني لم يخطر على بال البشر أنهم سيقرؤونها، لكن كيف وقد أنزل كتابه وكلامه جل جلاله. فإذا كان أصغر مخلوق أتقنه الله أحسن الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يترقى الحال إلى مرتبة التدبر، وهذه المرتبة في غاية الأهمية. هذه مرتبة إن صح التعبير قلبية فكرية، وهذه أيضا في متناول من له من العلم ولو شيء قليل،
1: يشترك فيها القلب مع الحواس.
0: نعم. التدبر، التدبر مرتبة تختلف عن التي تليها وهي الاستنباط. التدبر هي أن تتأمل في كلامه سبحانه وتعالى، تتأمل ثم تتأمل ثم تتأمل، فيفتح الله عليك من الفتوحات ومن الأسرار ومن من لذة التعرف على كلامه ما يجعلك تستغني عن لذات الدنيا كلها
1: سبحان الله.
0: الآن مثال، هل رأى نبي يوشع عليه السلام الفتى اللي نقرأه كل يوم جمعة بالكهف، هل رأى الخضر عليه السلام؟ حرف واحد في القرآن الكريم أثبت الحدث التالي،
1: أثبت هذه الرؤية،
0: أثبت قالت تعالى فوجدا
1: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا.
0: حرفان أثبتا حقيقة علمية فلكية لم يكتشفها العلم إلا قبل بضع سنين. قال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر،
1: واسجدوا لله،
0: اسجدوا لله الذي
1: خلقهن.
0: ما قال خلقهما، وما الشمس والقمر اثنين،
1: نقدم الكلام عن الشمس والقمر.
0: فخلى نون الجمع خلقهن إشارة إلى 100,000,000,000 شمس موجودة في كونها.
1: كشفت حديثا هذه.
0: حرف واحد أثبت لنا القرآن الكريم عظمة مكانة قلب نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك نرى
1: قبلة،
0: فلنولينك قبلة، الأصل أن تجي نرضاها، نرى نولينك نرضاها. خلى نقطة رب العالمين، النون صارت تاء، ترضاها يا حبيبي، إشارة إلى عظم مكانة قلبه صلى الله عليه وسلم عند ربه صلى الله عليه وسلم. عجيب القرآن الكريم، التوأم ذكرت في القرآن الكريم. قال تعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، والبلوغ ساعة البلوغ لا تكون متساوية عند اثنين إلا إذا كانت الولادة متساوية،
1: صح؟
0: إذا التوأم موجودة في القرآن الكريم. عجيب القرآن الكريم، لما أراد القرآن الكريم أن يذكر لنا أن هناك غواصات راح تخترع، وسفن وبارجات ستخترع، ومراكب فضائية ستخترع، ذكرها عرضا في دعوة سيدنا سليمان عليه السلام. قال سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لو نظرنا إلى الآية في زمانها كان بالإمكان الاكتفاء بعدد لا مهول من الخيول، وعدد مهول من السيوف، وعدد مهول من المجنيقات، ويكتفي، يتحقق لسليمان ملك لم يره الناس آنذاك،
1: لم يره الناس ولم يتحقق لأحد.
0: فلما سبق في علم الله أن الناس سيخترعون غواصات في أعماق البحار، وسيخترعون ناطحات السحاب، وسيخترعون السير في الهواء سرعة كالطائرات، فأتى الله عز وجل لسليمان بأفضل من ذلك حتى لا تنتقض دعوته بعده.
1: تمام.
0: فقال سبحانه وتعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء ناطح السحاب وغواص يغوصون وآخرين مقرنين في الأصفاد. عجيب هذا التدبر.
1: فإذا سيدنا سليمان بلغ الغاية،
0: بلغ الغاية، أعطاه الله من ملك لن يستطيع العلم مهما تطور أن يسبق ملك سليمان.

0: ولن يبلغه،
1: لن يبلغ، لن تنتقب دعوته الله. لأن كلام الله سبحانه وتعالى الله. هذه مرتبة التدبر هي دعوة لكل أحد أن يتدبر. الآن نحن من كنا صغارا إلى اليوم نقرأ سورة الإخلاص، هل هناك في الأرض كائن ممكن أن يلد قبل أن يكون مولودا، قبل أن يولد؟ مستحيل.
0: أكيد لا.
1: أكيد لا
0: طبعا.
1: إذن الإنسان يولد، الأنثى تولد ثم تستطيع أن تلد،
0: أن تلد بطبيعة.
1: القرآن الكريم عكس القاعدة، قل هو الله أحد الله
0: الصمد
1: لم يلد
0: ولم
1: يولد، بالعكس
0: ولم يولد.
1: كم مرة قرأنا سورة الإخلاص؟ مئات المرات،
0: آلاف.
1: هل توقفنا عند هذا التقديم والتأخير؟
0: لماذا حدث هذا؟
1: لماذا حدث التأخير والتقديم؟ هي دعوة أن نسأل دائما، نقول لماذا
0: لم يقل لم يولد ولم يلد؟ هذا منطقي أن يقال هكذا على اعتبار التسلسل الموجود في طبيعة الخلق.
1: نعم. فإذا نحن نقول دائما لماذا نصف العلم؟ لماذا؟
0: نعم.
1: السؤال في الآية نصف العلم،
0: ونصف
1: العلم. والنصف الثاني الجواب.
0: الجواب.
1: هي أصل الآية، هي السورة تقرأ من مقطعين. جاء وفد نجران قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انسب لنا ربك فإن ربنا قد ولد. فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله صمد لم يلد، ثم زاد بالتأكيد المقطع الثاني ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتسمى سورة النسبة، سورة الإخلاص من أسمائها سورة النسبة. هذا التدبر، التدبر شيء عجيب جدا أعلى منه.
0: ولذلك كان ثلث القرآن أيضا.
1: أي نعم. ها لماذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن؟ لأن القرآن الكريم جاء بثلاث منظومات، العقائد والأحكام والأخلاق، التزكية.
0: تمام.
1: العقائد والأحكام والأخلاق هي الصورة الوحيدة التي تناولت ثلثا واحدا فقط اللي هو العقيدة المعتقد، فعادلت ثلث القرآن. ثلث القرآن من حيث الموضوع، من حيث المضمون، من حيث المنظومة. فالسورة الإخلاص من أولها إلى آخرها تتحدث عن ثلث واحد فقط، ليس فيه أحكام وليس فيها تزكية، فيها فقط التوحيد
0: العقيدة، تتحدث عن الله عز وجل.
1: فإذن هي ثلث القرآن.
0: لا إله إلا الله.
1: الأعلى منها شيخنا هي مسألة الاستنباط، والاستنباط هذه تحتاج إلى وقفة جدا جدا مهمة. وأخطر ما يقع فيه العامي أن يكون الحكم الشرعي في متناول يده.
0: سبحان الله.
1: إيه والله.
0: قبل أن ندخل إلى هذه المرتبة الثامنة اللي هي مرتبة الاستنباط، والتي هي يعني نهاية سلم الترقي في باب التفاعل مع القرآن الكريم، إذا نستطيع القول أن السبعة التي تفضلت بذكرها وهي السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل ثم الذكر والتدبر، هذه يعني يستطيع المكلف رجلا كان أو امرأة أن يبلغها بمزيد اهتمام بالقرآن الكريم،
1: بس يسلم قلبه،
0: وأن يكون القرآن رفيقا له في أزمانه كلها، في حله وترحاله، في ليله ونهاره، في صحته ومرضه. وهذا يدفعنا للسؤال قبل أن نتحدث عن الاستنباط، قضية العلاقة مع القرآن الكريم، هل هناك مدة زمنية تحكم هذه العلاقة؟ أقصد أن الذي يتواصل مع القرآن الكريم بالشهر مرة أو بالأسبوع مرة، هل هذا يمكن أن يحقق التدبر لآيات كتاب الله، أم لا بد أن يكون هناك تواصل يومي مع كتاب الله تعالى بكرة وعشية؟
1: لو كان عنده حرص على التدبر لما تركه كل أسبوع.
0: سبحان الله.
1: لو كان عنده حرص على التدبر، لو كان عنده حرص على استقاء
0: صح
1: منابع النور،
0: لأنه غذاء للقلب،
1: لا أتى به كل يوم.
0: أحسنت.
1: لا أتى به كل ساعة. وناس لا تستطيع أن تنقطع عن القرآن الكريم، لا تستطيع. أسأل الله أن يلزقنا ذلك.
0: آمين يا رب.
1: أسأل الله حفظه والعمل به.
0: آمين يا رب.
1: هناك أناس حياتهم القرآن الكريم، بل والله أعلم أن هناك أناس في الجنة، أن هناك أناسا في الجنة سيسألون الله قراءة القرآن الكريم.
0: لا
1: لأن لا يجدوا، لأنهم لن يجدوا ولن لم يجدوا ولن يجدوا لذة ألذ من أن يقرأوا كلامه سبحانه وتعالى.
0: سبحان.
1: لذلك سيتجلى عليهم كما ورد في الأثر الحق جل جلاله بقراءة سورة الرحمن بصوته سبحانه وتعالى على أهل الجنة، لأن يعلمون أن أنسهم كلامه.
0: اللهم لا تحرمنا هذا المشهد.
1: آمين آمين. سيكون سيكون
0: الله تعالى.
1: سيكون هذا النور لم يعطيه الله لأي أحد.
0: لا،
1: فطالما أنه قد أحوى في قلبك شيئا منه يريدك.
0: نسأل الله.
1: يريدك سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله تحقيق
1: ذلك. الله يكرمنا بذلك يا رب.
0: المرتبة الثامنة فضيلة الشيخ الاستنباط
1: هي خاصة بالعلماء فقط.
0: فقط.
1: فقط. هذه ليست في متناول كل أحد. الآن في أي بيت من البيوت لا يمكن أن يوضع الدواء في متناول يد الأطفال.
0: أحسنت.
1: لا يمكن، سيؤذون أنفسهم وهو دواء. كذلك آيات الأحكام، آيات الأحكام وهي استنباط الأحكام الفقهية من الآيات التي اعتنت بالحكم الفقهي لا يمكن أن تكون في متناول الناس، لابد أن تكون في يد متناول المتخصصين. الآن لو جارك عنده صيدلية
0: نعم،
1: وأنت معه ميانة كاملة وأعطاك مفتاح الصيدلية، هل تستطيع أن تأخذ منه دواء لأحد من شكى لك مرضا؟
0: يقينا لا.
1: كذلك الاستنباط، لكن هناك ملاحظة أن آيات الاستنباط ستكون مندرجة بين الآيات القرآن الكريم، إذن ستمر عليها جميع الأفهام.
0: أحسن.
1: وستمر عليها جميع الأبصار. إذن هناك خطورة، كيف يكون حكم الآية التي هي فيها حكم في متناول الناس وهم سيقرؤونه؟ فإحنا أمام خيارين، إما أن تعزل آيات الأحكام بسفر منفرد لا يمسه إلا المتخصصون الفقهاء،
0: وهذا ما لم يحدث،
1: لم يكن من حكمته جل جلاله، فنشر آيات الأحكام في كتابه ثم جعل عليها الرقم السري الباسورد، وهذا مصطلح يعني أسأل الله أن لا أتجاوز أدبي مع الكتاب الكريم، لكن أقول أن هناك رقم سري لآيات الأحكام، فلهذا لا يستطيع أحد ممن لا دخل له بالعلم أن يستنبط حكما، ولو استنبط لأخطأ.
0: أحسنت.
1: ولو استنبط بهذا كما ورد، كما لو جنابك تسعفنا، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب.
0: أخطأ وإن أصاب.
1: لأنه في متناول المتخصص فقط لابد أن يكون.
0: أحسنت.
1: فآيات الأحكام جعل الله لها باسورد، رقم سري، فلا يستطيع أن يستنبط منها حكم. الآن يقف أمام قوله تعالى في آيات النكاح في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإذا بلغنا أجلنا فلا جناح عليهم، فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. آية كاملة في وسط القرآن الكريم في آيات النكاح، لكن لا تستطيع أن تستنبط منها حكما لأنها منسوخة. من يعلم النسخ إلا الفقيه؟
0: أحسنت.
1: هو رب العالمين أشار إلى هذا بإشارة صريحة، قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من علية القوم فقط الفقهاء.
0: تمام.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته التكملة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الشيطان كيف يوقع الإنسان بالمعصية؟ يأتي إلى المؤمن من باب الفحشاء، باب موصد، ما يستطيع أن لن يتعدى على الحلال أو على دم إنسان، يأتيه من باب الشهوات باب موصد، فيأتي من هذا الباب. لهذا قال سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بالسوء والظلم باب مغلق عند المؤمن، الفحشاء باب مغلق، فيستدرجه الشيطان من هنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه مسألة في غاية الخطورة. فآيات الأحكام في القرآن الكريم منتشرة منثورة بين الآيات، لكن لا يستطيع أن يستنبط منها الحكمة إلا الفقيه. يعني الآن سؤال، الطلاق كم طلاق؟ 2 أو 3؟
0: الآية تقول الطلاق
1: مرتان، ونحن بالشرع عندنا الطلاق كم؟
0: الطلاق 3.
1: كيف 2 إذن؟ إذن كأن القرآن الكريم يقول لك لن تستطيع، يعني أن يقول للقارئ لن تستطيع أن تستنبط الحكم. الطلاق مرتان، سيقول أحدهما إذن الآيات التي تلت ذكرت الطلاق الثالث في نفس الصفحة في صفحة البقرة، قالت على فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قل هذا الطلاق الثالث. طيب زين، اللي بعد نفس الجملة،
0: فإن طلقها
1: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن. إذن هي 4 طلاقات إلا 3 إلا 2، كأن الله سبحانه يقول لك لا، يا غير المتخصص لا تتدخل، دع هذا الأمر لأهله،
0: اقرأ هذه الآيات ومر عليها
1: بدون مبالغة. كل آية من آيات الأحكام فيها سر
0: سبحان الله،
1: ما عدا الآيات التي أراد الله سبحانه وتعالى لحكمها أن ينتشر بين العوام، فجاءت واضحة، ولا تقربوا الزنا،
0: تمام،
1: ولا تقربوا مال اليتيم،
0: تمام،
1: اجتنبوا قول الزور، هذه آيات واضحة وصول إلى العام ضروري، ما يحتاج أن تمر
0: جدا،
1: ما تحتاج أن تمر في فلترة الفقهاء
0: وضبط سلوكه.
1: أي نعم، هذا هو القرآن الكريم، عجيب سبحان الله الاستنباط منه. فكذلك هذا الحال مع الحديث النبوي الشريف، حديث الأحكام أيضا فيها باسورد، لا تقع بمتناول كل أحد. وأنا عندي قاعدة أقولها دائما لطلابنا وأحبابنا، أقول لا يؤخذ الحكم من دليل واحد.
0: أحسنت.
1: أكتبها دائما على الصبورة للطلاب،
0: لا بد من جمع للأدلة.
1: أحسنتم شيخنا، أحسنتم،
0: لا بد من جمع للأدلة. حتى الآيات دكتور عفوا يعني إذا كنا نتحدث عن قضية التفاعل والاستنباط، لا يتحقق الاستنباط من آية واحدة في قضية، وإنما لابد أن تجمع الآيات حتى يكون هناك
1: رؤية كاملة،
0: تقدير وموازنة بين الآيات وما تضمنته.
1: شيخنا، هو الدين هذا العظيم دين المنظومات، منظومة كاملة، أي جزئية تأخذها فيها منظومة كاملة جمعنا كل النصوص الواردة، آيات وأحاديث. كذلك في آيات الأحكام المنفردة لابد أن تجمع، لا يأخذ الحكم من دليل واحد. بل إن الله عز وجل ذم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض،
0: صح،
1: وهذا اختطاع الدليل، اجتزاء النص، مشكلة وقع فيها كثير من المسلمين،
0: سبحان،
1: فغلطوا
0: الله.
1: وغلطوا
0: أحسنت.
1: يعني ضلوا وأضلوا. الصحيح أن تجمع جميع الآيات. الآن نقف إذا تسمح لنا بمثال سريع. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لمن؟ للسائل الذي يأتي
0: بعيد، لذلك الرجل الذي جاء
1: فكررها
0: ثلاثا
1: لا تغضب،
0: لا تغضب،
1: انتهى النص، انتهى النص.
0: نعم.
1: أين الاستثناء بأنه لا تغضب إلا لله؟ هل إذا رأى حرمة انتهكت يغضب أم لا يغضب؟
0: لا طبعا يغضب.
1: ما الدليل؟ ماكو دليل. لو نظرنا إلى الحديث منفردا،
0: نعم،
1: لو نظرنا إلى الحديث فضربت بقية الشريعة.
0: أحسنت.
1: هذه المشكلة، لا يؤخذ الحكم من دليل واحد،
0: وإنما لابد
1: الآن من... الآن نجد في المواقع التواصل أحدهم ينشر حديثا وينشر تحته حكما هو استنبطه لأن الحديث واضح.
0: صح.
1: على مهلك، على مهلك.
0: صدق.
1: هذا ليس بمتناول كل أحد، ليس متناول كل أحد. لو جمعنا كل النصوص الواردة في هذا النص في هذا الحكم ستتغير عندك النظرة.
0: سبحان كثيرة. الله العظيم.
1: وفعلي هذا القرآن الكريم يا شيخنا الكريم مملوء، مملوء بالعلوم، مملوء
0: بالحكم، مملوء بالحكم والأسرار،
1: شيء عجيب جدا، شيء عجيب. يعني الكلام يعني
0: شيخنا أنت ذكرت مسألة الحذف في الحروف القرآنية، يعني وأن الاستنباط يراعي مثل هذه المسائل، يعني ما دلالة الحرف المحذوف في الرسم القرآني؟ يعني ونحن نتحدث عن الاستنباط وعن دلالات الآيات سواء كانت آيات الأحكام أو الآيات الأخرى، نجد بعض الألفاظ القرآنية يذكر فيها، تذكر فيها كلمة مثلا القواعد بدون ألف مثلا، وفي موضع آخر ذكر هذا الحرف، دلالة حذف هذا الحرف شيخنا؟
1: أنت شيخنا العجيب، هذا القرآن الكريم عجيب، كل لغة في الأرض حرفها إذا كتب أثر، إذا لم يكتب لم يؤثر.
0: صح صح.
1: إلا القرآن الكريم، الرسم العثماني فيه خاصية أن الحرف إذا كتب قصد بمعنى، وإذا لم يكتب قصد معنى.
0: كانت له دلالة،
1: كانت له دلالة. محذوف ويؤثر، تخيل الحرف محذوف ويؤثر،
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا ذكرتم جنابكم القواعد، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر القواعد فضع الألف.
0: صح.
1: قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
0: قواعد من البيت،
1: قواعد لأن
0: الأسس التي بني عليها،
1: لما أراد للأنثى أن تستقر وأن أن تستر في بيتها
0: قال
1: تعالى والقواعد من النساء بدون الألف، واو عين
0: قبل
1: قواعد من
0: النساء، سبحان الله.
1: حذفت الألف إشارة إلى الخفاء، إلى الإخفاء، وظهرت الألف هناك إشارة للإظهار. كذلك أيضا في قوله تعالى عند كلمة طائف، لما أراد الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يا مؤمن أنت أقوى، قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف
0: من ألف من الشيطان،
1: الألف لم تذكر،
0: سبحان
1: لم
0: الله.
1: تكتب طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، لكن لما تكلم عن غضبه جل جلاله نعوذ به من غضبه سبحانه وتعالى، قال فطاف عليها طائف من ربك، جاءت الألف لأنها مدمرة فأصبحت كالصرين.
0: الله العظيم.
1: كذلك في الصحبة، الصاحب في القرآن الكريم إذا كان على وفاق تام تحذف الألف كأنهما اندمجا،
0: سبحان الله،
1: كأن القلبين
0: قد أصبح قلباً واحداً. أحسنت.
1: ولما أكو اختلاف ما بين الأصحاب ستعود الألف، قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه
0: لا تحزن
1: بلا ألف،
0: بدون ألف،
1: وطبعا يشكل لك يا سيدنا أبو بكر
0: الله.
1: أنه ما تكون الألف موجودة، لأن هناك توافق تام.
0: أحسنت.
1: العجيب أين في الصحبة، في كلمة صاحب في سورة الكهف، صاحبان جرت بينهما محاورتان، الأولى لم تثبت الألف والثانية ثبتت، نفس الشخصين،
0: نفس الشخصين،
1: أول شيء كانوا على وفاق دائم وقاعدين يسولفون، قال إذ يقول لصاحبه وهو يحاور بدون ألف،
0: بدون ألف،
1: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته ظالم لنفسه. فلما رأى صاحبه منه إعراضا وكفرا، نسأل الله العافية، قال القرآن الكريم بعد ذلك
0: رجع،
1: قال له صاحبه رجعت
0: الألف
1: وهو يحاوره أكفرت بالذي
0: أصبح بينهما شيء من الافتراق، افتراق
1: ماذا والخلاق. فعلت يا ألف
0: سبحان الله،
1: ماذا فعلت يا ألف سبحان الله.
0: حتى رسم الحرف أحيانا، يعني يذكرون علماء التفسير أن امرأة نوح وامرأة لوط كان كتبت بالتاء المفتوحة، وفي لفظ امرأة الوارد في آيات أخرى كان بالتاء المربوطة أيضا، يعني
1: أكو افتراق، ما أكو افتراق افترقت. كذلك لما أراد الله أن يذكر أن رحمته مبسوطة قال إن رحمة
0: الله بالتاء المفتوحة
1: مفتوحة،
0: أحسنت،
1: أي قريب من المحسنين،
0: آمنت بالله.
1: عجيب القرآن الكريم. وعندنا أيضا مصطلح جديد إذا تسمحون لنا بكلامي، مصطلح الكلمات المنفردة
0: الواردة في القرآن.
1: الواردة، ما معنى الكلمة المنفردة أو الكلمات المنفردة؟ كل سورة من سور القرآن تميز بكلمات لم تذكر إلا فيها،
0: خاصة بهذه السورة
1: لم تتكرر إلا فيها. يعني عندنا عدد كلمات القرآن الكريم 77,439 كلمة.
0: نعم،
1: 77,439 كلمة.
0: نعم.
1: سورة البقرة مثلا عدد كلماتها 6,144 كلمة، 6,144
0: كلمة،
1: 647 كلمة من سورة البقرة لم تتكرر إلا في البقرة، 10% أو 11%.
0: سبحان الله،
1: 6,144 كلمة عدد سورة، عدد كلمات سورة البقرة،
0: سورة كاملة
1: 647 كلمة لم تذكر إلا في البقرة.
0: سبحان الله،
1: مع العلم أن هذه الكلمات لم تتكرر حتى في سورة آل عمران المجاورة للبقرة والمشابهة لها.
0: تمام،
1: عجيب القرآن الكريم.
0: سبحان الله،
1: وهذا الأمر وهذا المصطلح تزداد به وله إعجابا حين نعلم أنها في السور القصيرة كما في السور الكبيرة والطويلة.
0: سبحان الله،
1: يعني ممكن يقول واحد إن سورة البقرة سورة طويلة جدا، فممكن أن تجي كلمات لا تتكرر كما تقول في سور قصيرة. كل سورة في القرآن على الإطلاق فيها كلمات لم تتكرر إلا فيها، والقرآن الكريم أشار إليها من خلال التسمية، سمى مرات السورة باسم الكلمة، قال إنا أعطيناك
0: الكوثر،
1: كوثر
0: صدقت،
1: الكوثر الكلمة لم تذكر في القرآن الكريم
0: إلا في هذه السورة،
1: إلا في هذه السورة،
0: علما أن هذه السورة ثلاث آيات فقط، يعني مجموع كلماتها 10-11 كلمة.
1: الإخلاص، الصمد
0: لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه، وكذلك كفوا،
1: وهذا كذا، هكذا القرآن الكريم. سورة الفاتحة إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم.
0: صدقت،
1: وهكذا القرآن الكريم في كل كلمة كل سورة من سوره هناك سر من الكلمات لم تذكر إلا فيه سبحانه وتعالى.
0: وصدق الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك كان التحدي شاملا كل مراتب التحدي، فتحداهم بأن يأتوا بمثله، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور، وتحداهم بأن يأتوا،
1: يعني نحن ممكن بسورة. الآن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة أن نتحداهم في أن يفسروا القرآن، مو أن يأتوا بمثله، لأن سيعجزهم.
0: أحسنت،
1: بتفسيره مو بالأتيان بمثله.
0: تمام،
1: سيعجزون. سبحان الله،
0: سبحان
1: هذا القرآن الكريم شيخي عجيب. سبحان الله، كلما تأملت فيه وجدت فيه عجبا في كل آية في كل سورة. أذكر مرة كنا في صلاة التراويح في أحد المساجد في الأيمن، والله هكذا خطر، قلت يا رب اقذف في قلبي معنى من معاني القرآن الكريم، والله يا شيخ مازن، فوقع في قلبي وأنا في السجود كأن واحد كلمني، والله أنا نازل من الركوع إلى السجود بعد الإمام خلف الإمام، فقال لي ملك الزمان، كلمة سمعتها بإذني، الله، ملك الزمان في سورة الفاتحة، ملك الزمان سورة الفاتحة. فتبين لي أن الإنسان قد يتوهم أنه يملك الشيء فيقول هذا ملكي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقد يتوهم ملك المكان فيقول هذا داري، هذه بيتي، هذه سيارتي، لكن مهما بلغ من الجبروت لن يتوهم أو لن يدفعه هواه لأن يتوهم أنه يملك الزمان، فما من أحد استطاع أن يملك الزمان. فلما افتتح القرآن الكريم كتابه أتى بستة أشياء ليست إلا له،
0: لا إله إلا
1: الحمد ليست إلا له، والمدح لغيره لله، هل تعلم له من قبل سمية، الرحمن فقط له، الرحيم فقط له، الرحيم بالعباد، رب الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين خالقهم ومربيهم سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم ذكر الخاصية التي ليست إلا له وهي ملك الزمان، مالك يوم طرف زمان.
0: سبحان الله.
1: يعني لو

0: قال سبحانه وتعالى مالك الأرض هو مالكها، وقد يجي عبد يتوهم أنه يملكها،
1: صح،
0: لكن الزمان لن يستطيع عبد أن يتوهم ملكها،
1: أنه
0: مو أن يدعي،
1: صح،
0: يعني لا يستطيع وهمه أن يذهب به، أن يذهب به إلى ملك الزمان. فقال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، إشارة إلى أن الزمان ملكه، أن الزمان ملكه وأن المكان ملكه.
1: صح.
0: ولما يقف سبحانه وتعالى يوم القيامة على عرصات ذلك اليوم العظيم المهيب، يقول لمن الملك اليوم؟
1: الله أكبر.
0: فإذا لا ملك شيء، ولا ملك مكان، ولا ملك زمان، تصفر
1: كلها لله سبحانه وتعالى،
0: إلا آتي الرحمن عبده.
1: إذا نصل إلى محطتنا الأخيرة في هذا اللقاء الممتع حقيقة، يعني كان لقاء طيبا معكم فضيلة الشيخ، جزاكم خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين. الخلاصة النبوية لخاصية التفاعل القرآني، ونحن قد تحدثنا بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وصف خاص لقضية التفاعل، وجئت بذلك الحديث العظيم الذي تفضلت به. ما هي الخلاصة النبوية لخاصية التفاعل مع القرآن الكريم؟
0: الخلاصة أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أنني قد مننت عليكم بأنكم سمعتم كلامي،
1: لا إله
0: ذكر
1: لا.
0: سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت،
1: حسنت،
0: رب العالمين يقول ما يكفيكم خير ورحمة وفخر،
1: أولم يكفهم
0: أن أنزلنا عليكم الكتاب يتلى عليهم.
1: سبحان
0: فنحن
1: الله.
0: في نعمة عظيمة، سيأتي القرآن صاحبا لصاحبه، سيأتي القرآن نورا في القبر، سيأتي القرآن شفيعا يوم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا مرارا وتكرارا إلى القرآن الكريم، بل جعل علمنا أن الحياة لا تساوي شيئا بغير كتابه سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذا اللقاء الشريف، أن القرآن الكريم هو سر الوجود وسر الحياة وسر النجاة وسر الخلاص وسر النور. القرآن الكريم يكفي أن تعلم أنه كلامه سبحانه وتعالى.
1: آمنت بالله.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا،
1: آمين وإياكم،
0: تعظيم هذا الكتاب العظيم وخدمته وحفظه وأنواره وأسراره،
1: آمين،
0: وتأويلاته،
1: آمين،
0: وتفسيراته، آمين، والعمل به، وأن يبعثنا يوم القيامة تحت رعايته،
1: آمين.
0: إن أعظم الوسام يوم القيامة أن يأتي الإنسان وقد خدم هذا الدين العظيم،
1: آمنت،
0: وقد خدم هذا الكتاب العظيم.
1: اللهم
0: سبحانه،
1: آمين،
0: وتعالى قوله تعالى ومن أحسن قوله
1: ممن
0: دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نصيحة توجهونها للمشاهدين الكرام والمستمعين ومن سيطلع على هذا اللقاء للوصول إلى التفاعل الأمثل مع كتاب الله تعالى.
0: استحضر من قاله قبل أن تستحضر القائل.
1: آمنت بالله.
0: استحضر القائل، قال لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم
1: من عصيت. حسنت.
0: استحضر القائل لترى قيمة القول.
1: آمنت بالله.
0: استحضر القائل، استشعر أن الذي يقول هذا الكلام هو الله،
1: لا إله إلا الله،
0: وأنك عبد له، وأن أمرك بيده، وأن خزائنه مملوءة، وأن كل هم يخطر لك على بال زواله بكن فيكون،
1: لا إله،
0: وأن القرآن الكريم يفتح لكل خير. والله نعلم أناسا كانوا في ضيق فصاروا في فرج، وكان في عسر فصاروا في يسر بسبب انشغالهم بالقرآن الكريم وانشغالهم للقرآن الكريم،
1: لا إله.
0: وهناك كلام لا يتسع المجال لذكري عن وصفة قرآنية للقرآن الكريم، لكيف الله سبحانه وتعالى جعل وصفة علاجية لجميع أنواع الهموم من خلال القرآن الكريم.
1: آمنت
0: بالله. لا، هل يتسع المجال أولا.
1: اذكرها فضيلة الشيخ حتى يكون هذا يعني آخر المطاف.
0: نعم. عجبت لمن أصيب بالخوف كيف ينسى قوله تعالى الذين قال لهم الناس
1: إن الناس
0: قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله عاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن أصيب بالحسد كيف ينسى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله عاقبها يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك.
1: آمنت بالله.
0: وعجبت لمن أصيب بالمرض كيف ينسى قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإني سمعت الله عاقبها يقول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن أصيب بالغم كيف ينسى قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن

0: أن نقترب أن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين. قال سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الآن كلمة ومن كل كرب هي عنوان لجميع قوائم همومنا، كل إنسان عنده قائمة من الهموم
1: صدقت
0: داخلة تحت هذه ومن كل كرب.
1: ومن كل كرب نسأل الله تعالى آمين. أن ينجينا وإياكم المسلمين أجمعين
0: آمين.
1: من كروب الدنيا والآخرة
0: آمين.
1: وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وييسر أمرنا. رحلتنا كانت ممتعة معك فضيلة الشيخ، وأحسنت الأداء والقول، وبارك الله تعالى فيك، وأنت قد استعرضت معنا موضوع التفاعل مع القرآن الكريم. لم يبقى إلا أن نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ فهد طلال الخالدي، أستاذ مادة الحديث والسنة النبوية في كلية الإمام الأعظم الجامعة أقسام نينوى، على ما تفضل به وما قدمه من موضوع فعال جدا ويحتاج منا جميعا إلى التفاعل، وهو التفاعل مع القرآن الكريم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم ذلك. ختاما لكم منا كل التحايا، ونسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة. فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

0: الإسلامي. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. الله الله الله الله المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: هذه حلقة جديدة من المقبلون على الله، فمن هي شخصية اليوم؟
1: حديثنا اليوم عن إمام من أئمة السلف يكنى بأبي حازم، واسمه سلمة ابن دينار الأعرج.
0: هو لقب أم صفة من صفاته؟
1: الأعرج هي لقب، ولكن لا يمنع أبدا أن تكون صفة، وغلبت هذه الصفة عليه فاشتهر بها. ولذلك هذه الأوصاف كالأعرج والأعشى إن اشتهرت لقبا فلا يمنع من الناحية الشرعية أن تنسب إلى صاحبها،
0: يعني لا تكون نبذا بالألقاب.
1: نعم. أما إذا كانت من باب النبذ ولم تكن صفة له، ويقال للأعرج يا أعرج من باب التنابز، أو يا أعشى من باب الإهانة، فهذا لا يصح من الناحية الشرعية.
0: نعم.
1: ولكن هؤلاء الأئمة اشتهرت هذه الأوصاف التي كانت لهم، وأصبحت ملاصقة لأسمائهم. نعم. رضي الله تعالى عنهم.
0: هل كان حرا أم مولى لأحد الناس؟
1: هو حر طبعا، ولكن مولى لقوم من بني ليث بن بكر، والمولى هنا تحتمل أحد أمرين.
0: نعم.
1: إما مولى من حيث موالاة القبائل الصغيرة للقبائل الكبيرة، أو مولى أنه كان عبدا وحرر، يعني آباؤه وأجداده.
0: نعم.
1: ربما كانوا عبيد وحررهم واحد من هذه القبيلة فانتسبوا إليهم ولاء.
0: نعم.
1: ولاء العتاقة يعني.
0: نعم. هل يحتمل المولى أن يكون الإنسان كافرا وأسلم على يد أحدهم فصار مولا له بالإسلام؟
1: نعم ممكن، ولكن هذا بالنسبة للتعريف الشرعي. الأصل أن المولى إما كما قلت انتساب القبيلة الصغيرة إلى القبيلة الكبيرة من باب الاحتماء.
0: نعم.
1: أو من باب العتق.
0: نعم.
1: أما من أسلم على يد إنسان آخر لا يعتبر بمعنى أنه هو مولاه، يعني هو سيده، لأنه أسلم على يديه، فهذا الأمر يعني بعيد عن هذا المعنى والله أعلم. فهذا الرجل كان من أئمة السلف الصالح، وكان في القرن الثاني للهجرة. يقول من كلمات هذا الإمام العظيم، يقول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: ما رأيت أحدا الحكمة إلى فيه، يعني إلى فمه، أقرب من أبي حازم.
0: يعني كان حكيما.
1: نعم. وقيل يوما لأبي حازم: ما مالك؟ قال: ثقتي بالله عز وجل ويأسي مما في أيدي الناس.
0: إذن هذا هو ماله الحقيقي.
1: هذا هو المال، ولذلك القناعة كما يقال كنز لا يفنى. الناس تتكلم بهذه الكلمة ولكن لا يطبقونها. فإذا كان عند الإنسان ثقة بالله وأن رزقه بيد الله، والله تعالى يعطيه بعزة ولا يحوجه إلى أحد، فعلى العبد أن يكون واثقا بما في يد الله أكثر مما في يد العباد، وكذلك يأسه مما في أيدي الناس. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. أكثر المشاكل والمخاصمات هي بسبب تحاسد الناس فيما بينهم على متاع الدنيا. فإذا لم ينتبه الإنسان إلى أموال الناس ولا إلى نعيمها ولا إلى أموالها وخيراتها، وصرف النظر عنها، فإن الناس تحبه. أما لما يزاحمهم على دنياهم، حينما يحاسبهم على أموالهم، من أين أتيت بهذه السيارة، من أين اشتريت هذا البيت، كيف حصل لك كذا، ما هو راتبك، ما هو معاشك، كل هذا مما يعني النظر إلى ما في أيدي الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول السمع، كل هذا يدخل، تركه ما لا يعني. أنا لا يعنيني أن أعرف ماذا راتب فلان ومن أين اشترى هذه السيارة، إلا إذا كنت أريد أن أشتري سيارة مثلها فأقول له أنا أريد أن أشتري مثل هذه السيارة، فمن أين اشتريتها وكم ثمنها؟ أما أنا لا أريد أن أشتري سيارة، ولكن من باب حب الفضول أن أعرف من أين أتى بثمنها وكم اشتراها إلى آخره. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
0: وهذا داء يستشري بيننا نحن المسلمين في هذه الأيام.
1: نعم، فإذا على الإنسان أن لا ينظر إلى ما أنعم الله تعالى على الخلق، وأن يرى أن فضل الله تعالى عليه أعظم بكثير.
0: صحيح.
1: وعلى الإنسان أن يتذكر أن إكرام الله تعالى لعبده ليس مرتبطا بالمال فقط، فالعقل من الرزق، والصحة من الرزق، والزوجة الصالحة من الرزق، والولد الصالح أيضا من الرزق،
0: وكذلك الزوج الصالح.
1: نعم، فإذا للإنسان عليه أن يتذكر إن قلت ناحية فهناك ناحية موجودة أخرى، وعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك يقول أبو حازم بهذا المعنى أيضا، وكله مرتبط في موضوع الدنيا: ما مضى من الدنيا فحلم، سواء كانت أيام جميلة أو أيام صعبة.
0: غفلة سريعة تمر.
1: حلم، منام يعني، كأنما هو منام. ما مضى من الدنيا فحلم، وما بقي فأماني.
0: قد تدرك وقد لا تدرك.
1: نعم، يتمنى الإنسان أن يطول عمره، يتمنى الإنسان أن يبني بيتا، يتمنى هي أماني قد يدركها وقد لا يدركها.
0: حقه أن يتمنى؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدرك ما في النفس البشرية من حب لجهة النعيم والدنيا، فقال: إذا رأى أحدكم شيئا من الدنيا وأحبه فليقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني نحن مطلوب منا أن نتأمل بالآخرة، وأن نعلق قلوبنا بالآخرة، وأن لا يكن لنا هدف إلا مرضات الله تعالى. أما الدنيا فهي متاع زائل. صحيح الإنسان قد يتمنى، ولكن على الإنسان أن يصرف هذه الأماني، بدل أن تكون لأشياء فانية أن تكون لأشياء باقية. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعيش بأمان وسلام، أن يحسن العلاقة بخالقه ومولاه. وهذه هي وصية أبو حازم سلمة ابن دينار، قال رضي الله عنه: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد.
0: يعني يذلل له الناس؟
1: نعم، يعني الإنسان إذا كان طائعا لله، واثقا بالله، مؤمنا بالله، مفوضا أموره إلى الله، سخر الله له قلوب الخلائق فتقوم معه بالمحبة والرعاية والإكرام. يعني لا يظن الإنسان إذا أحبه الناس أنهم أحبوه لهيئته أو لمرتبته
0: أو لماله
1: أو لمقامه، بل الله تعالى حرك قلوبهم حتى أحبوه، وبالتالي الحب من الله والبغض أيضا من الله. وقد قال الله تعالى لنبيه في كتابه العزيز: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن الأمر
0: لله
1: تعالى، هو الذي يجعل العباد تلقي إليك بالمحبة أو العكس. بالعكس، قال رضي الله عنه: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يغور فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أعور فيما بينه وبين العباد.
0: يعني يسيء الأدب إذا غاب الناس عنه.
1: يعني إذا كان الإنسان ليس له هذه الصلة الحقيقية
0: بالله
1: تعالى، فكان ظاهره مختلفا عن باطنه، وكان يعني يتصنع بشيء أمام الخلق وهو مع الله تعالى ليس كذلك، فالله تعالى يعاقبه على اختلاف حاله، فيظهر كلمة العور هنا.
0: نعم.
1: يظهر يعني النقيصة
0: التي فيه. نعم.
1: الذي موجود بحقيقته.
0: يعني يفضحه.
1: نعم، ينكشف كثير من أحواله أمام الخلق، نسأل الله تعالى العافية. يقول: ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. هنا إشارة من باب الجناس، يعني كأنما يقول اجعل عملك خالصا لوجه الله وحده، فهذا أيسر عليك من أن تجامل وجوه العباد واحدا بعد واحد.
0: يعني التصنع.
1: التصنع. فإذا اجعل عملك لله تعالى ولا تسأل بعد ذلك بأحد من الخلق. إنك إذا صانعت هذا الوجه، يعني عاملت رب العزة لوجهه الكريم، مالت الوجوه كلها إليك. وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنفتك الوجوه كلها، بمعنى أبغضتك.
0: نعم. صحت عنك.
1: ولذلك يحضرني في هذه المناسبة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طلب الإنسان رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، وإذا طلب رضاء الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. إذن القضية هنا أن يكون العمل دائما خالصا لله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويحذر رضي الله عنه من توالي النعم إذا كان الإنسان في معصية، وإذا كانت هذه النعم تبعدك عن الله. يقول أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. إذا الإنسان لا يفرح بالمال. إذا أعطاك الله المال وحرمك الدين، إذا هذا المال بلاء. إذا أعطاك الله تعالى الجاه وسلبك الدين، إذا هذا الجاه بلاء. أما إذا كانت هذه النعم تقربك إلى الله، تجعلك تستخدم هذه النعم بطاعة الله، ساعة إذا تكون نعمة.
0: وإذا قربك البلاء إلى الله سبحانه وتعالى
1: يكون البلاء بحد ذاته نعمة.
0: سبحان الله.
1: وكان رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، لأن هذا يكون من باب الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن الإنسان عليه أن ينتبه لأحواله. الله تعالى أعطى المال والسلطان لفرعون وهامان وأملى الله لهما، ولكن كان عقابهما شديد. وكل الجبابرة في الأرض يملي الله تعالى لهم، ولكن العقوبة شديدة، حتى يكون عبرة لمن يعتبر في هذه الحياة. رؤيا رضي الله عنه في المسجد يبكي ويمسح بدموعه وجهه، فقيل له في ذلك: لما تفعل ذلك؟ قال: بلغني أن النار لا تصيب موضعا أصابته الدموع من خشية الله عز وجل. يعني كأنما يتبرك بدموعه ويمسح بها وجهه حتى لا تكون هذه الدموع محصورة في مكان العينين، لعل الله تعالى ينجي وجهه من نار جهنم. هؤلاء يعني كلما ازدادوا لله تعالى عبادة، كلما ازدادوا لله خشية، وهم الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول أيضا: ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه.
0: يعني إذا لم ينظر الإنسان إلى موضع قدميه هو، فاللسان يعني يهوي به أكثر.
1: يعني خطورة زلة القدم أهون من خطورة زلة اللسان، لأن زلة القدم قد تؤدي إلى وسخ في الثوب أو إلى ضرر في اليد أو في الرجل. إنما زلة اللسان قد تنقطع بها رؤوس وقد تقع بها فتن. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكلمة السيئة. قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. وورد أيضا في حديث آخر: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فإذا القضية هنا على الإنسان أن يحفظ اللسان. وهنا يذكرني حادثة جرت مع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حينما رأى غلاما يمشي على حافة وفيها مكان مخيف، فخاف الإمام على هذا الغلام من الزلل، فقال: يا غلام انتبه لئلا تزل قدمك. قال: يا إمام، إن زللت فإنما أزل بمفردي، ولكنك أنت إن زللت زلت أمة خلفك.
0: من هو هذا الغلام؟
1: هذا الغلام خاطبه على زلة القدم فاعتبر أن ضررها محصول فردي، بينما زلة اللسان وخاصة من إمام كالإمام أبي حنيفة
0: زلت أمة بعينه
1: تؤثر على الأمة بكاملها.
0: ما كان جواب أبي حنيفة لهذا الغلام؟
1: الإمام هنا تأثر وبكى وقال: إن أحد شيوخي غلام لم يناهز الحلم بعد. اعتبره شيخا له وأستاذا لأنه تعلم منه هذه الحكمة رضي الله عنه.
0: يعني هذا هو تواضع العلماء.
1: نعم، كانوا رضي الله عنهم لا يرون لأنفسهم مرتبة أو مكانة، فكانوا يشعرون أنهم يقومون بخدمة هذه الأمة، والذي يقوم بهذه الخدمة مهما قدم يرى نفسه مقصر، لأن الخادم الصادق يحاول ليله ونهاره القيام بخدمة سيده ويعتذر عن تقصيره. فهؤلاء وضعوا أنفسهم موضع الخدمة حتى بذلوا لهذه الأمة ما بذلوا. كذلك رضي الله عنه يقول: نعمة الله فيما زوي عني من الدنيا أفضل من نعمته فيما أعطاني منها. يعني هو ما منع عنه ولم يصله من النعم فيما يتوقع هو أعظم بكثير مما أعطاه الله تعالى من الدنيا.
0: يعني هو يعترف بحكمة الله وعظمته.
1: صحيح، هنا أريد أن أقول أن المنع لا يعني عدم الرضا. ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. العبد مع الله تعالى يجب أن يعلم أن الله تعالى أعطاه، وما منعه الله تعالى عنه ما هو إلا لصالحه لمنفعته، والله تعالى يعني هو أحكم الحاكمين.
0: صحيح.
1: وعلى الإنسان أن يرضى بكل الأحوال.
0: ألا يعلم من خلق ما هو
1: اللطيف الخبير؟ صدق الله العظيم. ولذلك كان يقول: إن وقينا شر ما أعطينا لم نبالي ما فاتنا.
0: الله،
1: يعني الذي أعطانا الله تعالى إياه فيه خير وفيه شر، فإذا وقانا الله شر ما أعطينا فعلى الإنسان أن لا يحزن ولا يهتم لما فاته. كم من الناس من يفرح بالنعمة وتكون سبب بلائه وسبب نقمته وسبب عذابه. كم من الأزواج يتمنى الولد فإذا ما جاءه الولد كان الولد علقما في حلقه، كان بلاء في حياته. فإذا القضية هنا على الإنسان أن يتنبه لعطاءاته التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا، وأن يكون راضيا بقضاء الله وبقسمة الله وبكرم الله تعالى.
0: نعم. إذن هذه بعض حكم هذا الإنسان الطيب، هذا الإنسان الحكيم، هذا الإنسان العظيم الذي هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج
1: رضي الله عنه،
0: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتابع في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عنده الدواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجلي عندك 04-668-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 703 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 34 من حلقات تدبر سورة البقرة. افتح معايا المصحف واقرأ معايا من الآية 118 إلى الآية 120. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير. كنت أبدأ من ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كده وقف قبيح إن أنا وقفت ذا. مين بقى هم الذين لا يعلمون اللي في الآية 118؟ عشان نعرف ارجع للآية 113. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود قالوا النصارى على الباطل بالكامل، والنصارى قالوا اليهود على الباطل بالكامل. ليست النصارى على شيء، ليست اليهود على شيء، تعميم. والفريقين أهل كتاب وبالتالي المشركين عباد الأصنام اللي هم الذين لا يعلمون. ما هم دول أهل كتاب يعني ناس متعلمة، ودول مش أهل كتاب لا يعلمون. قالوا مثل قولهم، يعني إيه؟ لقوا اليهود والنصارى مكفرين بعض
11: وكل فريق بيقول التاني على الباطل، راحوا هم كمان قايلين نفس الكلام، اليهود على الباطل والنصارى على الباطل. يلا فبقت ذريعة انهم ما يتبعوش اي كتاب من الكتب. تعالوا بقى نروح للآية 118 ونشوف الذين لا يعلمون دول اللي هم مشركوا العرب، بقى واضح مشركوا العرب، قالوا ايه؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. المشركين قالوا للنبي مش هنؤمن إلا لما الله سبحانه وتعالى يكلمنا احنا او تجيب لنا معجزة حسية. اقرأ معايا سورة الاسراء من الاية 90 للاية 93 عشان نشوف بقى بالتفصيل هم طلبوا ايه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ابن عباس قال إن قريش أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الكعبة وقالوا له بص بقى بنقول لك إيه، مكة ضيقة شوية ومحاطة بالجبال من كل ناحية، ما تفسح لنا الجبال كده وحركها للخارج وفجر لنا ينبوع ماء كبير وازرع كده حديقة كبيرة فيها نخيل وعنب ومشي كده الأنهار خلالها وخليها تتفجر بالماء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. إيه سكت ليه؟ مش قادر تعمل خير؟ طب اعمل شر. وقالوا الآية 92 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. طب بص بقى سيبك مننا احنا خالص، لو انت بقى ايه مش هتعرف تعمل خير اعمل شر، نزل السماء على دماغنا حتت كده قطع صخر من السماء تنزل تموتنا او هات ربنا والملائكة بنفسهم قدامنا. ايه ده يعني حاجة مده قلة الادب والوقاحة يعني. اسمع بقى كمان، طب بص سيبك مننا احنا خالص، ولا تعمل خير ولا تعمل شر، انفع نفسك، خلي ليك بيت من زخرف، زخرف يعني ذهب مشغول، او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او اطلع كده في السماء ولن نؤمن لرقيك، وكمان لو طلعت قدامنا برضو مش هنؤمن الا لما تنزل لنا كتاب نقرأه. حاجة في منتهى الوقاحة. فربنا قال له قل لهم هو أنا إيه غير رسول بيستلم رسالة بيوصلها لكم؟ أنا لنا الإله ولا أنا بتخذ قرار ولا ليا إني أقترح حتى على ربنا يعمل معجزات ولا غيره. خلاص قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الكلام ده بقى مختصر جدا في الآية 118 في البقرة. وقالوا بص يا سيدي آية 118 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ما هو العيب مش عليهم، العيب على البهوات المثقفين اللي المفروض انهم بيفهموا واسمهم اهل كتاب وبيعتبروا نفسهم على الحق، عملوا كده قبل المشركين ما يعملوا كده. اليهود قالوا ايه لموسى في سورة البقرة؟ واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عشان كده ربنا في الآية 118 قال إيه؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اليهود أهل الكتاب قالوا نفس اللي قالوه المشركين، اللي لا يعلمون عباد أصنام. طب ليه دول قالوا زي دول مع ان دول ناس متعلمة وولاد ناس كده وعندهم كتاب وعندهم أنبياء والتانيين شوية جالة بيعبدوا أحجار؟ تشابهت قلوبهم. نفس المشاعر اللي في القلوب هي بتاعت المشاعر الكبر موجودة بقى عند اللي عنده دكتوراه وعند اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. هي هيبقى نفس الكفر. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آيات ربنا ومعجزات ربنا شافها ناس قبل كده، منهم من آمن ومنهم من كفر. اللي كفر كفر بسبب قلبه اللي فيه مرض اسمه الكبر، واللي آمن آمن لأنه بيبحث عن اليقين. لقوم يوقنون، ناس يطلبون اليقين. لكن اللي عاوز يجادل هيفضل يجادل ولن يتوقف. الكفر والإيمان قرار الإنسان بياخده علشان يرضي شيء في داخله. اللي بيبحث عن اليقين لما بيجده بياخد قرار الإيمان ليرضي بحثه عن اليقين. واللي عنده عقد نفسية وكره للحق وعنده كبر وتمرد على الله بياخد قرار الكفر عشان يرضي مشاعر الكبر والتمرد والكره اللي جواه. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بقى هي ايه؟ هي القرآن فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي أوتي آيات يعني دلائل كافية تجعل الناس تؤمن ومعجزات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، واللي أنا أوتيته وحي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني المعجزة بتاعتي أكبر من كل معجزتهم، فأرجو أن اللي يتبعني يكون أكثر عدد يوم القيامة. إزاي بقى معجزة شق البحر أكبر ولا معجزة القرآن الكريم؟ لا، معجزة القرآن الكريم طبعا. ليه؟ لأن معجزة شق البحر حجة على اللي شافوها بس، وجيل أو اتنين سمعوا من بابا ومن جده وخلص الموضوع. انت عمركوا شفتوا حد آمن بسيدنا موسى عشان شق البحر بعد 3000 سنة؟ لكن في ناس تقرأ القرآن بتؤمن. إذن الرسالة الخالدة تحتاج إلى معجزة خالدة، الرسالة الناسخة الباقية تحتاج إلى معجزة باقية. خلي بالك كل معجزة من دول بتحتاج النبي بتاعها عشان يعملها، إلا معجزة محمد مش محتاجة محمد النهاردة عشان يعملها. خلص الموضوع. خد عندك أكتر من كده كمان. المعجزة بتبقى مختلفة على عن المنهج، فبتيجي معجزة عشان تدل على صحة المنهج. الجديد بقى أو الفريد في معجزة محمد إن المعجزة هي المنهج نفسه. فاهمين أقصد إيه؟ يعني مثلا السيد المسيح مثلا عمل كان بيشفي الأبرص مثلا، ماشي، بيشفي الإيه اللي مولود مثلا الأكمة اللي هو اللي مولود ضرير، معجزة عشان تدل على صحة منهجه، على صحة الإنجيل. إنما القرآن بيدل على صحة القرآن وصحة نبوة محمد وصحة الإسلام. فالمعجزة هي المنهج، وده الجديد في معجزة الإسلام، طيب، أو معجزة سيدنا محمد، هو كله إسلام يعني. طيب اقرأ بقى 118 واقرأ بعدها 119 على طول عشان تفهم علاقتهم ببعض. اقرأ كده: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني ما تضايقش نفسك بقى يا محمد، اللي حصل مع الرسل قبلك بيحصل معاك، مش انت أول واحد يعني يطلبوا منه الطلبات السخيفة دي، اتطلبت من موسى واتطلبت من قبلك وجعلوها شرط للإيمان قبلهم، نفس الطلبات السخيفة اتطلبت من زملائك الأنبياء اللي قبلك. فما تضايقش نفسك يا محمد، لأن كفر الناس بك مش معناه أن أنت مش على الحق. إنا أرسلناك بالحق بالرغم من الإيه؟ من السخافة والكفر بتاعت معظم الناس. فمش معنى أن معظم الناس ما أمنتش يبقى أنت ما انتش شاطر يعني في توصيل رسالة. لا، مش دليل على فشل ولا على أي شيء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما تقلقش، كمان ربنا مش هيحاسبك على الناس اللي كفرت من قومك. يعني كون إن في ناس كفرت من قومك ده مش دليل إنك قصرت في تبليغ الرسالة أبدا، مش حقيقي. هي رسالة ربنا أصلا طبيعتها إن مش كل الناس تؤمن بيها. سيؤمن بها فقط من يبحثون عن الحق وعن اليقين. اقرأ بقى معايا الآية 120 عشان دي بقى هي الايه الموضوع الأساسي الحقيقة النهاردة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ركزوا بقى معايا قوي قوي، ما تحاولش ترضي اليهود ولا النصارى لأنهم مش هيرضوا عنك إلا في حالة واحدة، إنك تتبع ملتهم. تاني مرة نشوف ربنا بييأس النبي عليه الصلاة والسلام منهم، بيأسه بيقول له ايه اسبق منهم. اول مرة في الآية 75، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني انتوا لسه عندكم امل يؤمنوا بعد كل الفساد اللي افسدوه والتحريف اللي حرفوه. هنا بقى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها، ما فيش فايدة، مش هيؤمنوا، مش هيبقوا سعداء بيك لما انت تترك الاسلام. اكتر من كده نقول لك ايه؟ الله، طيب غريبة، ما هو في ناس منهم امنت، ليه ربنا يعني يقول كده للنبي وللصحابة؟ هل النبي والصحابة بقى غلطانين انهم استمروا في دعوة اهل الكتاب؟ لا، ربنا ما قالهمش يتوقفوا عن دعوتهم خالص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عايز أفراد منهم يؤمنوا زي ما أفراد منهم أمنوا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع في أن كلهم يؤمنوا ويدخلوا في دين الله أفواجا، وده اللي ربنا قال للنبي أنه يبقى واقعي في نظرته لهم علشان ما يبذلش وقت وجهد معاهم زيادة عن اللزوم. ممكن غيرهم يكون أولى منهم بهذا الجهد وهذا الوقت، لكن ما قالش للنبي ولا قالش للصحابة يتوقفوا عن دعوتهم أبدا. ولكن الواقعية بتقول الناس دي مفيش أمل منها، يعني من معظمها، وآمن منهم ناس وبيؤمن منهم ناس بس قلة. طيب، إذن القرآن يدعو لنظرة واقعية. ده بقى التدبر، ان انا ازاي اتعلم، ازاي ربنا رب النبي، ازاي ربنا شكل طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قدم لنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم لنا محمد المفكر، وده ضيع علينا فرصة ان احنا نتعلم كيف كان يفكر. قدم لنا ان كل حاجة وكل كلمة قالها وكل قرار اخده كان بوحي، هذا غير صحيح، غير حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير وكان يستخير. الله، هيستشير في الوحي ازاي؟ لو وحي وربنا امره بامر هيروح يستشير ام سلمة ازاي؟ هيستشير مين؟ ما ينفعش. وكان يستشير الصحابة ويستشير، وربنا امره بالاستشارة، امره بانه انه انه انه انه وشاورهم في الامر. اذا كان هناك اشياء وقرارات كانت باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام باجتهاد يبقى كان بيجتهد. طب ما هو اولى الناس في دراسة اجتهاده هو النبي، بقى اروح ادرس اجتهادات علماء واسيب النبي؟ طيب تعالوا بقى ركز هنا بقى عشان موضوع الديانة الابراهيمية اللي طلع لنا دلوقتي.
12: عايزين نفهم الموضوع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب وإيه يعني؟ مش ملتهم دي هي ملة إبراهيم؟ مش هما ديانات إبراهيمية؟ لا، كمل الآية، كمل بقى الآية عشان تفهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ملتهم دي مش هي هدى الله، هي ضد هدى الله. أما المصدر ملتهم إيه؟ كمل. ولئن اتبعت أهواءهم، يبقى ملتهم مصدرها الأهواء، جمع الهوى، المزاج، الشهوات، حب الدنيا، حب الرياسة، حب الشهرة، حب العنصرية، حب الكبر، الغرور. هي دي، ده الأهواء دي هي مصدر هذه الملة، وملة الكفر واحدة. خلي بالك ما قالش حتى تتبع ملتيهم، لا، هي ملة واحدة، دينين مختلفين اليهودية والنصرانية لكنها ملة واحدة، والكفر ملة واحدة. خلاص ما نتبعش ملتهم، أمال نتبع ملة مين؟ ملة محمد؟ ملة مين؟ اقفز فوق الخمستاشر آية اللي جاية كلهم عن سيدنا إبراهيم تقريبا، وروح للآية 135. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هات بقى الآية 120 قصاد الآية 135 دي. 135 هي قدامنا، اليهود والنصارى بيدعونا إننا ندخل في دينهم، نتبع ملتهم ونبقى يهود أو نبقى نصارى. علشان إيه؟ عشان نهتدي. فربنا بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول لا، مفيش غير ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، بس فقط. اسمع بقى، وما كان من المشركين، وما كانش من المشركين. يبقى ملة اليهود والنصارى شركية يشوبها الشرك، وليس هي ملة إبراهيم. تاني هبقى 120، خلاص هبقى 120. انت كده ركز، خلاص 135 وضحت ان ملتنا هي ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية، والملل الأخرى شركية. هات بقى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. من 135 أنا كده فهمت إن هدى الله هو ملة إبراهيم. يبقى ملة إبراهيم لا علاقة لها بملة اليهود والنصارى. هم ملتهم إيه؟ الهوى. ما احنا قلنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. يبقى دول ملتهم الهوى. الخلاصة بقى، نحن لسنا ضد الملة الإبراهيمية أبدا. ما فيش حاجة اسمها الديانة الإبراهيمية. الدين هو الإسلام، الملة ملة إبراهيم اللي هي إيه؟ اللي هي الحنيفية. يعني إيه حنيفية؟ حنيفا يعني منحرفا. الحنيفية هي الانحراف. سيدنا إبراهيم قوم كلهم كانوا مشركين، فانحرف عن شركهم وصحح المسار. ملة إبراهيم هي الشجاعة، هي السباحة ضد التيار، هي الخروج خارج القطيع إذا كان القطيع بيجري ويقفز من فوق الجبل ويهلك نفسه ويلقي بنفسه في النار. ملة إبراهيم هي دين الإسلام.

اللي عايز يوحد الأديان كلها أهلا وسهلا، يلا اتفضلوا قولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتوحدت الأديان في الملة الإبراهيمية اللي هي دين الإسلام. اعتراضنا هو أن احنا نقر لناس أبعد ما يكونوا عن الملة الإبراهيمية أنهم بيتبعوا ملته، ونقرهم على أن هم لهم يعني أن هم يعني ملة إبراهيم. لا احنا أسفين جدا، لما تقرأ الآيتين اللي بعد 135 بقى هتفهم أنهم هيبقوا إبراهيميين إمتى؟ لما يدخلوا الإسلام. خلاص هننهي الحلقة الليلة بقراءة الثلاث آيات دول من 135 ل 137. من احنا لسه طبعا هنرجع بكرة وناخد من 121، بس خلينا نقراهم برضو إنهم لهم علاقة بالآيات بتاعتنا النهاردة. خلاص يلا اقرا معايا 135. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى اليهودية والنصرانية ليسوا ملة إبراهيم، أمال إيه هي؟ أمال إيه هي ملة إبراهيم؟ طيب ملة إبراهيم اقرأ 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن له مسلمون، هي دي ملة إبراهيم اللي هي إنكم تقولوا آمنا بالله، يبقى تؤمن بالله. وما أنزل إلينا يعني تؤمن بالقرآن الكريم. وما أنزل إلى كل الأنبياء والرسل بقى خلاص، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هو ده اللي يجعلك على ملة إبراهيم، إنك تؤمن بكل الكتب وكل الرسل، غير كده يبقى أنتم ماشيين على مزاجكم ولئن اتبعت أهواءهم. يرى 137. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا يعني لو آمنوا بمحمد عبد ابن عبد الله نبيا ورسولا، وآمنوا بالقرآن كتابا، مش الآية اللي قبلها، أنا بس نسيت أحطها على الشاشة، الآية اللي قبلها أهي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وبعد كده وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. 137 بتقول لك إمتى هم هيبقوا إبراهيميين بقى؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقلنا الهدى هو ملة إبراهيم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الخلاصة احنا مش معترضين على الإبراهيمية خالص. اللي عاوز يدخل في الإبراهيمية معانا يتفضل يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، غير كده ما فيش حاجة اسمها إبراهيمية، غير كده ما تبقاش ملة إبراهيمية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي

0: كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة دارت خطب الجمعة التي سمعت، وتدور الخطب التي ستسمع. وإن المتوقع من كان مقيما على الحرام، المتوقع منه أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله تعالى، حتى لا تكون الخطبة حجة عليه. من كان تاركا لفريضة، المتوقع منه أن يعود إلى فرائضه، ثم أدي من النوافل ما استطعت، بهذا تنجو وحدك. لكن الإسلام يحب النجاة والسعادة للناس جميعا، فدعانا كلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بحثت مرة أيها الإخوة عن الشيوخ في القرآن الكريم بالمعنى أو المصطلح الذي اصطلحنا نحن عليه. خطيب الجامع هنا هو الشيخ، إمام الجامع هو الشيخ، المدرس على هذا الكرسي هو الشيخ، معلم القرآن هو الشيخ. بحثت عن هؤلاء الشيوخ في القرآن الكريم فلم أجدهم. وجدت الشيخ في القرآن الكريم هو الرجل الطاعن في السن، بنات سيدنا شعيب تقول: وأبونا شيخ كبير، رجل طاعن في السن. إذن أين الدعاة إلى الله في القرآن الكريم؟ أين الشيوخ بما عنيناه في اصطلاحنا؟ قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كل المؤمنين، هذه المؤمنون اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، كل المؤمنين يأمرون بالمعروف، كل المؤمنين ينهون عن المنكر. من هنا قالوا: كل مسلم داعية. نحن ما عندنا طبقة اسمها طبقة رجال الدين، كلنا نتمسك بالدين، وكلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كل منا فيما يستطيع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال الله تعالى في دعاء عباد الرحمن وصفهم فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الرابعة عشرة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها،
وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطريقة حمايتها. عنوان خطبة اليوم: التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. وهي خطبة مهمة جدا لشبابنا الذين هم في عمر 16، ليستعدوا من الآن حتى إذا بلغوا 20-24 كانوا مؤهلين نفسيا تأهيلا صحيحا للزواج. وهي مفيدة أيضا للمتزوجين، من أجل إذا ألقيت عليهم مسؤوليات معينة أو أعباء يعلموا أن هذا الأمر هو حقيقة الزواج. التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الخطبة مهمة جدا لبناتكم، لأخواتكم اللواتي اقتربنا من سن الزواج. يتعين على طالب الزواج رجلا كان أو امرأة أن يتهيأ نفسيا لما سيذهب إليه، فضلا عن تأهيله المادي والتربوي والمعرفي، لأن من مضى لأمر أعد عدته وأخذ أهبته. يعني أنا لما بقول لك الجمعة الجاية طالعين عن عمرة، أنت تبدأ تستعد نفسيا للعمرة، تعد العدة للعمرة، تجهز متاعك للعمرة. ونحن بدنا نطلع بالبر، تعرف حالك حتركب سيارة باص لمدة 28 ساعة، فأنت مستعد نفسيا. أما أنا إذا قلت لك يوم الجمعة الجاي طالعين على العمرة أو طالعين سيران على يعفور بدي أخذك، أنت مجهز حالك لسيران لمدة ساعتين، وإذا بي أخذك في مشوار لمدة يومين بالباص، ستتألم ألما شديدا، لست مستعدا أصلا. لو أن جنديا نريد أن نأخذه لساحة المعركة نالون حناخذك سيران، حملناه بدل ما نحطه بالسيران حطيناه في ساحة المعركة، سيهزم قبل أن تبدأ المعركة. هو ليس مستعدا نفسيا لهذا الأمر. الآن الاستعداد النفسي للزواج مهم جدا، التأهيل النفسي للزواج مهم جدا. يتعين على الوالدين والمرشدين والمجتمع تأهيل المقبلين على الزواج تأهيلا نفسيا صحيحا. وإني رأيت أيها الشباب وأيتها الفتيات تأهيل الذاهبين نحو الزواج نفسيا يتضمن 4 كلمات احفظوها عني. استعدوا للزواج بهذه الكلمات 4. الزواج الذي ستذهبون إليه هو هذه 4. سلوا كبار السن، سلوا من تزوج قبلكم سنة 2، 10 سنين، 20، 40، 50 سنة، ما هو الزواج؟ التأهيل النفسي للزواج متضمن في 4 كلمات: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. الزواج مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. أولا الزواج مسؤولية. لو أردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة ما هي؟ لا تصدق أنها الحب، لا تصدق أبدا. الحب جزء جزء، لكن الحقيقة الزواج مسؤولية. طبعا هذا كلام كثير مهم، لما نحن مناخذك على الزواج ومنطالبك بالمسؤوليات تبعك انت بتقول طبعا طبعا لكم حق، طبعا الزواج مسؤولية. بس في مشكلة إذا قلت لك الزواج حب وعشق وغرام، حب وعشق وغرام ورسائل واتس ومقاطع واتس، وبعدين جوزتك وانت مفكر بأن هذا هو الزواج. إذا قلت لك تاني يوم إذا سمحت النفقة عليك تنصدم، وإذا قلت لك يا بابا بدك تطيعي هذا الزوج تنصدم. بس إذا قلنا لشبابنا وبناتنا الزواج مسؤولية وطالبناهم لاحقا بهذه المسؤولية سيقولون طبعا أنا جاهز أصلا. لو أردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة فإن أقوى كلمة المسؤولية، لأن أعباء جديدة ستلقى على عاتق كل من الزوجين، فبناء بيت جديد وأسرة جديدة يقتضيان جهودا تأسيسية كبيرة ثم جهودا تشغيلية إذا صح هذا التعبير. ولا ريب يا شباب ويا بنات أن الجهود التأسيسية للمشاريع المهمة تفوق الجهود التشغيلية، ولذلك كانت السنوات الأولى في الزواج أصعب سنوات في حياتك.
على عكس ما بتسمع عن شهر العسل، وعلى عكس ما بتسمع عن الصندوق لما بينفتح من الأعلى أو من الأسفل. أصعب سنوات حياتك هي سنوات الزواج الأولى، والأمر منطقي وعقلي لأنك ستبني أسرة وأسرة جديدة، وأنت يا بنتي ذاهبة لبناء أسرة، والبناء بده شغل وبده جهد وبده هم وبده تعب وبده بكي وبده زعل وبده رضا وبده يقظة. مرة في خطبة واجبات الزوجين الماضية أن مسؤوليتي الرجل القوامة والنفقة، ومسؤوليتا المرأة الطاعة وحفظ البيت والزوج والأولاد، وثمة مسؤوليتان يشترك فيها الطرفان، رعاية الأولاد ورعاية كل منهما لصاحبه. فليعد كل مقبل على الزواج عدته لمسؤولياته وليتجهز لواجباته، فإن الزواج مسؤولية، ومن أدى واجباته ومسؤولياته أعين وأثيب. لا تخاف، الله بعينك. هي ترى صعبة كثير، بس الله بعينك. هي صعبة كثير، بس الله بيثيبك على هذه الصعوبة. يا بنتي صعبة كثير طاعة الزوج، بس الله بعينك. وصعبة كثير طاعة الزوج، بس الله بيثيبك. حفظ البيت كثير صعب، حفظ الأولاد صعب، بس الله يعينك ويثيبك. إدارة البيت يا شباب صعبة كثير، بس الله بعينكم ويثيبكم. الزواج مسؤولية. هلأ هذا الكلام يتضمن اللي بيعرف حاله مو خرج يحمل مسؤولية لا يتزوج، لأن الزواج مسؤولية. لو تخرج في الجامعة، لو عنده بيت، لو أبوه قدم له قال له بابا أنا حب أقدم لك كل شيء، روح دور على عروس، نصيحة لا يتزوج. إذا بتعرف حالك لست أهلا لحمل المسؤوليات لا تفعل. وأنتم أيها الآباء أرجوكم دربوا أبنائكم وبناتكم على تحمل المسؤولية. سامحوني إذا البنت عمرها 20 سنة، إما لهلا عم تطويلة الشرشف تبع التخت تبعها وبتضب لها، كيف بدي زوجها أنا هالبنت؟ قال إيه بس طلعت أولى على الجامعة بكلية علوم الزرة. شو بدي بعلوم الزرة؟ بدنا نزوجها، بدنا بيت. هلا إذا لهلا أم عم تجيب لها الفطور على التخت تبعها، وإما بتقيم الفطور، كيف أنا بدي حملها مسؤولية بيت مع زوجها؟ لن تستطيع. تعالوا ندرب أبناءنا، أنتم تفعلون بس هي ذكرى، وبناتنا على تحمل المسؤوليات. وأنتم يا شباب اجتهدوا أن تحملوا مسؤوليات، كونوا رجالا. لا تحزن إذا قال لك أبوك مع الدراسة اعمل، وأنا أنصحكم كلكم أن تعملوا مع الدراسة، ومع الدراسة والعمل تعالوا ساعدونا في معاهد القرآن. ومع الدراسة والعمل ومعاهد القرآن أريد أن أدرسكم في كلية ثانية. احمل، أنت قادر بس تحتاج إلى تدريب، ولا تخلد إلى الأرض. واحد، الزواج مسؤولية. ثانيا، الزواج تضحية. كل من ذهب ليتزوج فقد ذهب ليضحي، على عكس ما يتبادر للأذهان أن الزواج مكاسب، سيأخذ أو هي ستأخذ. الزواج يا أخوان ويا أخوات، يا أيها الرجال والنساء، الزواج تضحية. لا يستمر زواج من غير تضحية، يقدمها حينا الزوج وتقدمها حينا الزوجة، ويقدمها كلاهما حينا ثالثا. ليس من طبيب تعرفونه، ولا من شيخ، ولا من مهندس، ولا من تاجر، ولا من حرفي، ولا من إنسان ناجح إلا وهو ثمرة تضحية أمه أو تضحية أبيه أو تضحية الاثنين معا. أنتم تشاهدون الآن الرجل هكذا له مكانه، بس وراءه امرأة هي الأم، ضحت لأجل أن يكون هذا الذي أمامكم بهذه الصورة. وراءه أب ضحى كثيرا لأجل أن يكون هذا الرجل. والآن أنت عندما تتزوج صار دورك في التضحية، وأنت صار دورك في التضحية. كم من متخرجة في كليات علمية أو نظرية ضحت برتبتها الوظيفية لتحمي بيتها وأولادها، ففرغت نفسها لهم وصنعت منهم الكبار المشهورين.
أنا أريد أن أخبركم بشيء. لما كنت في كلية طب الأسنان، الطالبة الأولى هي بنت وجاءت بمعدل عالي جدا. أنا علمت فيما بعد أنها وصديقاتها لم تفتح عيادة، لقد قررت أن تعتني ببيتها وزوجها وأولادها، ضحت بهذه الرتبة العالية طبيبة ولها عيادة ودخلها يكون عاليا. الزواج تضحية؟ هل خسرت؟ أبدا. هل خسر المجتمع؟ أبدا. هل خسرت معاهد الطب ومشافي الطب؟ أبدا، فقد ربحنا جميعا عندما تحمي هذه البنت وأمثالها الأسر. كم من أب قليل ذات اليد آثر زوجه وأولاده بالمال الذي يجنيه من عمله ليرتاحوا ولو تعب هو، وليرتقوا ولو كان الارتقاء بارتفاعهم على كتفيه. أنا مرة كنت في صالة عرس في أفخم صالة في مدينة دمشق، قلت هذه الكلمة عن الزواج: الزواج تضحية. التفتت الإخوة الحضور جالسون على الطاولات، قلت لهم: الآن اسمعوا هذه التجربة. التفت إلى الأخ، أول أخ رجل جالس على الطاولة عمره شيء 65 سنة، قلت له: يا عم أسألك بالله، متى آخر مرة اشتريت لنفسك طقما رسميا؟ تفكر، قال: من زمان. قلت: متى آخر مرة اشتريت لزوجتك قطع ثياب أو لأولادك؟ قال: من يومين. قلت: أنت زعلان؟ قال: أبدا، مسرور. هكذا هؤلاء الآباء الجالسون كلهم يجنون أموالا ثم يقدمونها للزوجة والأولاد وهم مسرورون. وأنتم تعرفون من آبائكم، أبوك يشتري لأمك ولأخيك ولأختك ولك، مو لا يشتري لنفسه، ينسى نفسه. حتى أمك تذكره، تقول: أنت ما اشتريت شيء لإلك؟ يقول: يا لطيف والله نسيت. هو حقيقة نسي نفسه. المهم أنتم أن تفرحوا، المهم أنتم أن تأخذوا، المهم أنتم أن تنالوا. من غني أكثر، أنت أو أبوك أو الإنسان الأوروبي أو الغربي الذي تقدم له الخدمات الاجتماعية؟ لماذا ذاك يلقي بابنه بالبيبي بوكس وأبوك يقطع من لحم كتفه ليعطيك؟ أبوك رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباه القرآن ففعل ما فعل، والآن دورك في أن تضحي لزوجتك ولأولادك. السيدة أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنه، مات زوجها تاركا لها أيتاما، فخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. بالله عليك بدي تتخيل لي هالمشهد: بنتك أختك قريبة من قريباتك مات زوجها وعندها أيتام، وخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم؟ مين بيعطيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنته أو أخته؟ فاعتذرت إليه لأنها تخشى إن نظرت في حقه أن تقصر في حق الأيتام، وإن نظرت في حق الأيتام أن تقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج. فضحت السيدة أم هانئ بأشرف لقب لامرأة على وجه الأرض، لو تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت أم المؤمنين، أشرف لقب لامرأة على وجه الأرض. تنازلت عنه لأجل أولادها لأنها فهمت أن الزواج تضحية. قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ولما جاءه الرسول ليخبره اعتذارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فيا بنتي، إذا ذهبت للزواج أنت ذاهبة للتضحية مو للمكاسب أبدا. يا شباب، عندما تذهبون للزواج أنتم ذاهبون لتضحوا. إن الزواج تضحية،
ومن بذل لأسرته يريد ببذله وتضحيته وجه الله عوضه الله خيرا مما بذل. يعني إذا الله شافك عملت هيك الله بيتركك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني ما عندها لا كريمات تجميل ولا وقت تركز وشها، والصفيان وشها جلدة وعظمي. أنا وامرأة سفعاء الخدين آمت من زوجها، يعني مات عنها زوجها، وخلف لها أيتاما، فحبست نفسها على يتاماها كهاتين في الجنة. بكرة بدها تقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التضحية مو ببلاش. سامحوني، أنتوا ليش تحضروا خطبة الجمعة والجماعات وصلاة وصوم وصدقات وزكاة وحج وعمرة وأعمال خير ليه؟ يعني إن شاء الله واحد ما يحلم أن يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذه المرأة فهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، الزواج مسؤولية. اثنين، الزواج تضحية. ثلاثة، الزواج قبول للاختلاف. مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تتطابق أنت وزوجتك 100% ولا 90 ولا 80. الاختلاف سنة من سنن الله تعالى في الأرض، لا تقوم الحياة من دونه. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. المشكلة الشباب مو مؤهلين لهيك. في مين عم بيقول له إنه هاي إذا بتحبك شو بدك بتساوي؟ اسمع مني أنا عم بقول له، والله بتشوفها شنو خاتم سليمان تبع شبيك لبيك عملتك بين إيديك هيك. وفي مين عم بيقول له للبنت بس يحبك، إذا حبك والله لا يجيب لك لبن العصفور. أي والله اللبن العادي ما حيجيب له يا في أيام. مشغول إلا مالي فاضي اليوم، ببقى بجيب لك يا بكرة. يا حرام، هو ذاهب للزواج وأنه زوجته بدها تكون كما يشاء وهي تفعل. المشكلة عم يصطدم في الواقع لأن الزوجة مختلفة عنه، وأنه مختلف عنها عم يجي يحرد هذا الشاب بعد أشهر يقول أنا بطلت ما عاد بدي، والبنت عم تجي عم تبكي تقول أنا ما عاد بدي. السبب بأن هناك من أهل تأهيلا سلبيا. أما قل لي ابنتك يا بابا الزواج قبول للاختلاف، أنا رايح حطك مع واحد مخالف لك، بدك تقبلي. وهذه سنة الحياة. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. جهزوا حالكم يا شباب، كيف لا، والزوجة أنثى والزوج ذكر وليس الذكر كالأنثى. كيف لا وقد نشأ الزوج في بيت ونشأت الفتاة في بيت آخر، أعرافه مختلفة، مواعيده مختلفة، آراؤه مختلفة، علاقاته الاجتماعية مختلفة، أفراحه مختلفة، أحزانه مختلفة. أقول: من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. اسمعوا يا شباب، من رضي أن يتزوج، لما بتجي بتقول جوزوني يعني عم تقول حطوني مع واحد يخالفني. من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. وبنتي لما منجي من إلا رضياني فيه زوج يعني هي رضيت أن تجتمع مع المخالف. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف. خير إن شاء الله. إيش أنت وأخوك متفقين؟ أنت ووالدتك متفقين؟ أنت ووالدك متفقين؟ والحمد لله بيتكم جيد مع أمك وأبيك وإخوانك، وهلأ بيتك الجديد جيد كمان. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف، وأن يعلما أن الاختلاف في أكثره اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وإن كثرة الأنواع تثري وتغني وتلون الحياة لتكون أجمل. وليتذكر الزوجان أن مرور الأيام على عيشهما المشترك يقارب بينهما ويوفق بين كثير مما اختلفا عليه، فيزداد التفاهم مع ازدياد سني زواجهما وتقل نقاط الاختلاف. أقول تقل ولا تنتهي، لأنه إذا انتفى كل فارق انتفت الإثنينية. الزواج قبول للاختلاف، فمن رضي الاختلاف عاش، ومن لم يرضه طاش. واحد، مسؤولية. اثنين، تضحية. ثلاثة، قبول للاختلاف. رابعا وأخيرا، سكينة.
من دفع هذه الثلاثة سينال السكينة. بس يعني ما بيدفع مسؤولية ولا بيدفع تضحية ولا بيدفع قبول للاختلاف، ما في سكينة في البيت. لإن كان طالب الزواج سيتأهل نفسيا لحمل أثقال المسؤولية والتضحية وقبول الاختلاف، فإن له أيضا أن يهيئ نفسه للسكن بعد الاضطراب وللري بعد الظمأ، فإن الغنم بالغرم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والسكن لا يكون إلا بعد حركة واضطراب. قال السمرقندي في تفسيره: لتسكنوا إليها يعني لتستقر قلوبكم عندها. قال البيضاوي: أي لتألفوها وتميلوا إليها وتطمئنوا بها. ولما كان الزواج طاعة لله فإن أول أجوره السكن النفسي، ذلك لأن للطاعة نورا في الوجه وسكينة في القلب وشرحا في الصدر ونشاطا في البدن ومحبة في قلوب العباد، كما أن للمعصية أضدادها. الحق أقول أيها الإخوة، إن من بذل الثلاث الأول نال رابعها، فمن بذل من نفسه المسؤولية وضحى لأجل أسرته وقبل الاختلاف نال السكن والطمأنينة، ومن لا فلا. هذه الأربعة هي مادة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. وإنه من الظلم الاجتماعي أن لا يتأهل الشباب والفتيات للزواج تأهيلا نفسيا صحيحا، وأشد منه ظلما أن يتأهلوا تأهيلا سلبيا فيتحول الزواج في نفوسهم وأذهانهم إلى حفلات عرس فاخرة وعلاقات حب وهيام، وتتخيل الفتاة الزوج فارس الأحلام قادما من عالم الغيب حاملا لعروسه أمنيات حياتها، ويتصور الشاب الزوجة الأميرة النائمة التي تنتظر قبلة الحياة لتصحو بعدها وتتبع زوجها في خطواته وتوافقه في مراداته كلها، ويغيب تحمل المسؤولية والاستعداد للتضحية وقبول الاختلاف والسكينة عن النشأ. حين تمتلئ أذهان الشباب والفتيات وتشحن عواطفهم ومشاعرهم بقصص الحب والعشق والغرام يتلقوها من شاشات الفضاء وروايات الماجنين وأشعار الفجار، يذهبون نحو الزواج دون استعداد للتضحية أو قبول للاختلاف أو تحمل للمسؤولية، بل بحثا عن هذا الذي ملئت به عواطفهم وقلوبهم مما قد يجدونه أو لا، الأمر الذي يصيب حياتهم الزوجية بمقتل. نعم، يوجد حب في الزواج ويوجد هيام في الزواج، لكنه جزء، وهناك أجزاء تؤسس للحياة أهم وأقوى. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الزواج مسؤولية، والزواج تضحية، والزواج قبول للاختلاف، والزواج سكينة. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أما بعد، فكلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن الصراط وعن القنطرة وعن دخول المؤمنين الجنة ودخول العصاة والكافرين إلى النار، وكيف نستعد لهذا الموقف العظيم. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. يخبرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، إخبارا عن النار أجارنا الله وإياكم منها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. أجارنا الله وإياكم منها، قولوا آمين. وإن منكم إلا واردها، ولكن الورود إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات ليس معناه الدخول والورود، ولكن المراد أن الصراط كما ورد عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينصب فوق جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وهذا الصراط يتجاوزه الناس حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر وهو يعدو ويسرع، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من تزل به القدم ويزحف زحفا أي حبوا ويسحب، ومنهم من يقع في النار، ومنهم من تخرج الملائكة الموكلة بتعذيب الكفار والعصاة في النار، ومعها كلاليب أي خطاطيف، وهي حديدة معكوفة مثل التي يعلق عليها الأنعام أي الماشية والإبل والأبقار، بعدما تذبح تعلق بهذه الحدائد، مثل هذه أنواع من الحديد التي تعلق عليها هذه البهائم، الملائكة تخرج بها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاطيف والكلاليب. قال: وتنزل هؤلاء والعياذ بالله إلى النار بواسطة هذه الكلاليب والخطاطيف. نستدل من خلال قول الله عز وجل بهذه الآية الكريمة على الصراط: وإن منكم إلا واردها.

0: يريدها أي يمر من فوقها، أي النار، نمر على الصراط. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا، لأن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال وإخبارا عن من يمر على الصراط، قال فمنهم مسلم ناج، أي ينجو وهو مسلم ويقطع هذا الصراط بفضل الله عز وجل بسرعة، ومنهم من تصيبه نوع من الخدوش، فقال عليه الصلاة والسلام ومنهم أيضا من الذين يقطعون الصراط مخدوش ولكن مرسل، أي يستطيع أن يتجاوز الصراط، ومنهم مكدوس في جهنم، مكدوس في جهنم، وفي رواية مكدوش بمعنى أنه يلقى في النار ويأتي من يقوم برميه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يعافينا من ذلك، فمنهم من يأتي ويقوم بإلقاء هؤلاء بالنار مباشرة من الكفار لا يستطيعون أن يقطعوا الصراط، أو العصاة الذين لم يتب الله عز وجل عليهم بسبب عدم توبتهم أو بسبب عدم الإذن بأن يشفع لهم، لأن العلماء ذكروا أن من يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، فإما أن يعفى عنه وإما أن يحاسب ويعذب في النار حتى يطهر. بعدما يتجاوز المؤمنون الصراط والكفار يدخلون النار، والعصاة كما ذكرنا إما أن يتاب عليهم وإما يعذبوا في النار حتى يطهروا، قبل أن يدخل المؤمنون الجنة يوجد ما يسمى بالقنطرة التي أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بعد الصراط وقبل دخول الجنة يحصل بها المقاصة، يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا هذبوا، أي من الحقوق التي ربما قد بقيت بين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، أي كل عبد يأتي ويطالب بحقه، فقبل دخول الجنة ينزع الغل والحسد أو الحقد أو أي مطلب من عبد لآخر قبل دخول هؤلاء الجنة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل واحد ربما قد أخطأ مع الآخر وربما يوجد حقد أو بغض في نفوس البعض، قبل دخولهم إلى الجنة يحصل التهذيب وتحصل التنقية في هذا المكان عند هذه القنطرة بين العباد. قال وبعد ذلك يدخل المؤمنون الجنة، ومن فضل الله عز وجل الجنة لها 8 أبواب وأما النار لها 7 أبواب. بعدما انتهينا بالكلام عن علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى تكلمنا عنها سابقا، وذكرنا بشكل مختصر عن النفخ بالصور وعن الحساب والصراط والقنطرة والجنة والنار، ماذا يجب على المؤمن والأخت المؤمنة، ماذا يجب على كل منهما أن يعملاه وأن يحضرا أنفسهما، ماذا يقوما من أعمال؟ أولا أنصح نفسي وأنصح كل أخ وأخت الآن يستمع إلينا بأن نبادر إلى التوبة النصوحة، التوبة النصوحة أن نقلع أولا عن المعصية، أن نندم عن على هذه المعصية التي وقعنا بها، أن نعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية، هذا إذا كانت هذه المعصية بيننا وبين الله، مثلا كأن كان الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها، أما إذا كان يوجد حق للعباد، أي إذا كانت هذه المعصية تتعلق بحق بينك وبين العباد، كأن وقع بغيبة أو بنميمة أو أكل مالا لإنسان، يجب أن يعيد هذا الحق لأهله وأن يستسمح هذا الآخر. هذا الشرط الرابع نضيفه إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق العباد. وهنا ذكر العلماء بالنسبة خاصة للغيبة والنميمة أن إذا كان الضرر أكبر إذا أعلم هذا الرجل أو هذا الآخر الذي وقع بغيبته فلا يعلمه ويتب بينه وبين الله. أما إذا كان يعلم أنه سوف يتقبل الأمر فيطلب منه السماح، وأما إذا كان حقوق مالية أيضا يجب أن يعيدها إليه مباشرة، فإن لم يستطع أن يواجهه يبحث عن وسيلة بأن يوصل إليه هذه الأموال بطريقة دون أن يعلم أن هذا الرجل هو الذي أخذ هذا المال، ويحسن التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأفضل أن يستسمحه مباشرة وأن يعيد هذا المال إليه مباشرة. هذا أولا، أن نقلع عن المعاصي، أن نتوب التوبة النصوحة، لأن تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وذكرنا ما فيهما وأن القيامة قد اقتربت، وتكلمنا عن الموقف يوم القيامة الوقوف بين يدي الله. سوف نسأل، علينا أن نحضر هذه الأنفس وأن نحضر أنفسنا لكل صغيرة وكبيرة. نعم، سوف نسأل عن كل صغيرة وكبيرة عندما نأخذ الكتاب الأعمال يوم القيامة ونقرأه. اقرأ كتابك، سوف نقرأ هذا الكتاب الذي دون فيه كل شيء، ولكن من رحمة الله إن تبنا إلى الله فالمعاصي بإذن الله يسترها الله عز وجل علينا. بعدما نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نبادر إلى الأعمال الصالحة، نلتزم بالصلاة بوقتها، إن كنا مقصرين بالصيام نلتزم بالصيام، إذا كان يوجد أيام قضاء علينا أن نقوم بقضائها، الزكاة أيضا، إن كنا نمنع الزكاة نتوب إلى الله ونؤدي الزكاة ونقضي ما علينا من زكاة في السنوات السابقة، الحج إن كان قد وجب علينا كان لدينا الاستطاعة ونؤخر ونسوي في الحج نبادر إلى الحج مباشرة. أيضا إذا كان الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه يحرص أن يصون هذا اللسان وأن يداوم على ذكر الله والاستغفار والطاعة والعبادة الكثير من قراءة القرآن والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نبادر إلى الطاعات والعبادات. ثالثا وأختم بذلك، وهذا ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل ذكر أهم أمور يقوم بها الإنسان بعد التوبة وبعد المبادرة للأعمال، أنصح بالالتزام بمجالس العلم وبالبحث عن العلماء الثقات لكي نتعلم أمور ديننا عنهم، ولكي نعلم أيضا فضائل أعمال العبادات، ونعلم أيضا ما العقاب إذا قصرنا في العبادات وفي أركان الإسلام، وأيضا نتعلم ماذا ورد عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قيام ليل ومن صلاة الضحى ومن صلاة الوتر ومن صلاة التهجد ومن فضل الصدقة وفضل الاستغفار، لكي نحفز هذه الأنفس على العمل، ولكي نلقى الله عز وجل يوم القيامة سالمين غانمين بالحسنات. ولذلك أختم بقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. والأيام تمر بسرعة، ومن علامات الساعة ومرت معنا أن الزمن يتقارب وأن الوقت يمر بسرعة سريعا، وتصبح البركة منزوعة منه، ونرى أن الإنسان كيف يمر عليه الوقت بسرعة، فعليه أن يبادر بإذن الله إلى التوبة كما ذكرنا والعمل الصالح والتفرغ لطلب العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيوة مسلمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحة يطهرنا بها قلبا وجسدا وروحا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل في ميزان حسناتنا يوم القيامة الحسنات الوفيرة المقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده، وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. سورة المؤمنون كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة المؤمنون كاملة.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

فكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى أهله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: ما زلنا نعيش مع هذا الحكيم أبي حازم سلامة بن دينار الأعرج، الذي أجرى سبحانه وتعالى الحكمة على لسانه، فسمعنا عنه ما سمعنا من حكم. هل ما قاله هذا الإنسان الحكيم هو من خبرة في الحياة عاشها طويلا، أم أنه من تفكره فقط؟
1: الحقيقة أن هذا الرجل يتكلم من علم ومن حكمة، لأن الله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تكون إما من تجربة أو من علم يكتسب، أو من هبة من الله تعالى. لأن العلم علمان: علم يكتسب بالتعلم، وعلم يوهب. ومن ذلك كان علم رفيق نبي الله موسى الخضر عليه السلام، قال الله تعالى في حقه: وعلمناه من لدنا علما. ولكن لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا العلم إلا بعد أن يحصل أصول ومبادئ العلم الشرعي الذي فرض الله تعلمه على كل مسلم ومسلمة.
0: إذن لا تؤتى الحكمة هكذا.
1: نعم، لأن الله تعالى: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فيعلم، يعني يتعلم أصول الدين، أصول ما تصح به العبادات، ما تصح به الصلاة، وما يصح به الصيام، ويعرف الأحكام التي يطالب بها العبد في اليوم والليلة. وبعد هذا العلم والمواظبة والتقوى، قد يفتح الله تعالى عليه فيعلمه من فضله ومن جود كرمه علما لدنيا. ولكن هؤلاء الرجال كانوا علماء بكل معنى الكلمة، يعني علماء تعلموا علوما حقيقية من شيوخ من الصحابة ومن كبار التابعين، وبذلوا هذه العلوم التي سمعوها من أصحاب النبي ومن آل بيت النبي، وعلموا بها الأمم. فإذا القضية هي قضية يعني كسب وعطاء.
0: إذا هذا يتنافى مع قول العامة: خذوا الحكمة من أفواه المجانين.
1: المجنون ليس له حكمة يعطيها، ولكن إذا كان هناك بعض الصلحاء الذين يعتقد الناس أنهم وصلوا إلى حد الجنون أو البساطة، واعتبرهم الناس يعني هم من باب المجانين، ولكنهم كانوا حكماء في حقيقتهم، تلقى بعض الكلمات التي تخرج من أفواههم ويكون لها معاني كبيرة جدا، فهذا من النادر. أما أن يقال خذوا الحكمة من أفواه المجانين، هذا كلام غير صحيح. الحكمة تؤخذ من أهل الحكمة، والحكمة مرتبطة بالعلم والعمل. يقول رضي الله عنه في هذا الشأن بموضوع الدنيا وكفاية الدنيا، كلمة عظيمة جدا لو تفكرنا بمعناها، قال: إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدنى عيش من الدنيا يكفيك. إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك، يعني أنت تجد في الكفاية غنى، فأدنى عيش من الدنيا يكفيك، لأن الإنسان إذا رزق كفافا فهو في غنى. وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يكفيك. يعني كلام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعل رزق محمد وآل محمد كفافة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. فإذا الإنسان عليه أن يتفكر: أنت عندك رزق اليوم، وغدا ليس عندك شيء، وأنت في عافية، وأنت في أمان غير مهدد، فأنت في غنى. الله تعالى من على قريش بنعمة الأمن من الخوف، وبنعمة الأمن من الجوع، فإذا أعطاك الله تعالى كفايتك في يومك وليلتك، لما تفكر في اليوم المقبل؟ والله قد ضمن الرزق بنفسه، الله تعالى أمران جعلهما بيده، الرزق والأجل، فلا يستطيع أحد أن ينقص أجل إنسان أو أن يزيده، كما لا يستطيع أحد أن يقطع رزق إنسان أو أن يزيده. الرزق مقدر والأجل مقدر، وكلا الأمرين بيد الله تعالى. ولذلك لا يصح للإنسان أن يقول فلان قطع رزقي أو فلان قتلني مثلا بهذا المعنى، لأن هذا الأمر هو بيد الله تعالى. لو حاول فلان قتلك وأراد الله تعالى أن لا تقتل، فإنه لن يجد إلى ذلك سبيلا. بدليل، بيوم من الأيام شعر المسلمون وكأن الدجال بين النخيل، قال عمر رضي الله عنه أنا له يا رسول الله، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال إنك يا عمر لست بصاحبه، إن صاحبه عيسى بن مريم. إذن يعني حتى لو وجده فإنه لن يستطيع أن يقتله، لأن الله تعالى قدر أن هذا الإنسان يقتل على يد فلان. إذن ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: وكأن الدنيا قائمة على التسليم لما قدر الله فقط.
1: نعم، وهو غاية الإيمان. غاية الإيمان أن يكون عند العبد التسليم والرضا. ما أجمل أن يكون العبد راضيا في أحواله من الله وعلى قضاء الله. الفضيل ابن عياض، هذا الرجل العظيم، كان أصحابه دائما يرونه حزين وأثار الحزن على وجهه، ندما على ما فرط في بداية حياته 30 سنة. بهذه المدة تزوج وأنجب وكان له ولد علي، توفي ولده علي، فرؤي في يوم وفاة ولده مبتسما مشرق الوجه، فقيل له في ذلك، قال أمر رضيه ربي أفلا أرضى عنه. رجل آخر من هؤلاء الأئمة الأعلام لما وجد ولده بعد فراق دام أكثر من 20 سنة ربما، وهو إبراهيم ابن أدهم، وجد ولده في مكة وتعرف عليه، ولكنه وجد في قلبه التفاتة تجاه ولده، وشعر أنه انشغل عن خالقه ومولاه، فطاف بالبيت 7 وقال يا رب إما حبك أو حب الغلام، فما أصبح إلا وقد مات الغلام. هؤلاء الرجال الله تعالى جعل محبته في قلوبهم، ولا يرضى أن يكون في قلبهم غيره، أي لجهة المحبة والتعلق. فهؤلاء الرجال لا يتعلقون بشيء إلا بالله تعالى، ولا يرتبطون إلا بالله تعالى، ولذلك تكون عندهم الثقة بالله، سواء كانوا في صحة أو في مرض، في قوة أو في ضعف، ترى حال السرور وحال الإقبال على الله تعالى عندهم واحد. نحن ضعف، إذا أعطانا الله الدنيا فرحنا، وإذا أخذها منا حزنا. إذا أعطانا الله الصحة والعافية فرحنا، وإذا أصابنا المرض والسقم حزنا. إذن حالنا حال الإنسان الضعيف، وليس حال الإنسان القوي الذي يستطيع أن يكون كما أراد الله تعالى بكل معنى. هؤلاء الرجال هم القدوة وهم الأساس، ولذلك نحن نتحدث عن أخبارهم، عن أقوالهم، عن أحوالهم، حتى نتأثر بهم، حتى نضيء لأنفسنا طريقا نسير فيه، لعل الله تعالى يجعلنا من المقبولين عنده
0: إن شاء الله،
1: ومن المقبلين عليه في كل الأوقات والأحوال. هؤلاء الرجال لا يبالون بقول الحق، وهم يقولون الحق حتى ولو أمام أعظم رجالات زمانهم، فهم لا يرون أعظم من الله تعالى، ولا يخافون إلا من الله تعالى، ولذلك نرى جرأتهم في قول الحق. اجتمع أبو حازم مع سليمان ابن عبد الملك بعد أن دعاه

0: فعلا يصحح كثير من الأمور.
1: نعم، نعمر للدنيا،
0: يعني نحن نعمر للدنيا، صحيح. ولذلك الإنسان لما لا يعمل للآخرة ويتذكر الآخرة يخاف، وبالتالي لا يريد الموت. أما لو الإنسان عمر للآخرة واستعد لما بعد الموت فإنه يفرح بالموت ولا يحزن. قال: فكيف القدوم على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. المحسن كالغائب في سفر وقدم على أهله، يفرحون بقدومه،
1: هو بشوق إليهم وهم أيضا،
0: صحيح، فيفرحون به ويفرح بهم. وأما المسيء فكالآبق، أي كالعبد الهارب من سيده وقبض عليه، يقدم على مولاه، يخاف العقوبة، ولذلك لا يفرح بهم وهم يغضبون منه. فبكى سليمان ابن عبد الملك، قال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. قال: اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم، وأنا أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني انظر في هذه الآية وتعرف ما لك عند الله تعالى. فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من أهل الإحسان.
1: نعم.
0: قال: فما تقول فيما نحن فيه؟
1: يعني هو محسن أم مسيء؟
0: نعم، وهو أهل الملك وأهل السلطان وأهل القوة. قال: اعفني عن هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن أناسا أخذوا هذا الأمر عنوة، أي بالقوة، بالتسلط، من غير مشاورة من المسلمين ولا اجتماع من رأيهم، يعني ليس بالشورى وليس بالانتخاب، تسلطا، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها.
1: يعني الدنيا؟
0: عن الدنيا، يعني ماتوا. فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. يعني كيف موقفهم أمام الله تعالى. فقال بعض جلسائه، يعني جلساء الأمير، بئس ما قلت يا شيخ.
1: ما أعجبهم قوله،
0: يعني كلامك سيء. قال أبو حازم: كذبت، إن الله تعالى أخذ على العلماء لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: أصبحنا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولما؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. يعني العذاب المضاعف.
1: صحيح.
0: قال: فأشر علي. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، احذر وخاف من الله أن يراك في موضع نهاك عنه، واحذر أيضا أن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم، ادع لنا بخير. قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته. قال: يا غلام، هات 100 دينار. ثم قال: خذها يا أبا حازم. فقال: لا حاجة لي فيها، إني أخاف أن يكون، أي هذا العطاء، لما سمعت من كلامي،
1: إن أجر على
0: كأنما هو أجر على هذا المقال، فأنا لا أريد هذا الأجر. فكأن سليمان أعجب بأبي حازم، يعني ملأ عليه جوارحه. نعم. فقال الزهري، وهو أحد العلماء في ذلك الزمان، ولكن كان مقربا رضي الله عنه مع مكانته العالية إلى الخلفاء الأمراء، قال: إنه لجاري منذ 30 سنة ما كلمته قط.
1: كيف ذلك؟
0: يعني ربما كان في شغل عنه. قال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني، ولو أحببت الله لأحببتني. قال الزهري: أتشتموني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك.
1: صحيح.
0: أما علمت

0: أن للجار على جاره حقا؟ قال أبو حازم متدخلا في الموقف: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء، فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الأمراء، فاستغنت به، أي فاستغنت الأمراء
1: عن العلماء،
0: واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا. ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم.
1: صحيح.
0: قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرض. قال: هو ما تسمع.
1: صريح وواضح.
0: نعم. يعني هؤلاء الرجال لا يمالئون في قول الحق، وإن كانت النصيحة في بعض الأحيان قوية، ولكنهم يريدون أن يحركوا فيها قلب سامعها. وهؤلاء الرجال لو تكلموا بقوة فإنهم غير طامعين بعطاء الدنيا. ينقل عن رجل من علماء هذا القرن أن جمال باشا السفاح الذي يطلق عليه السفاح دخل عليه وكان مادا رجله لكبر سنه ولألمه، فدخل عليه ولم يقم الشيخ ولم يغير هيئته ولا جلسته، فجلس عنده هذا الوالي فترة وطلب دعاءه وانصرف، ثم أرسل له سرة من المال فيها 1000 دينار أو 100 دينار أو 100 ليرة ذهبية
1: عثمانية.
0: نعم. فردها الشيخ وقال له: قل لفلان من يمد رجله لا يمد يده.
1: صحيح.
0: لما رجع الرجل ومعه المال قال الوالي: والله لو أخذها لقطعت رأسه. يعني هؤلاء الرجال حينما يتكلمون ليس لهم مطمع في الدنيا، ليس لهم غاية في الدنيا، ولذلك يقولون كلمة الحق ولا يخافون من نتائجها. صحيح أن الإسلام دعانا إلى الحكمة في الدعوة، ولكن أحيانا هؤلاء الرجال نرى منهم شدة في الموقف، وكأنهم يريدون أن يحركوا المشاعر والقلوب.
1: يعني يعرفون متى يستدون.
0: نعم، لأن هؤلاء أهل حكمة، وأهل الحكمة أهم من الحكيم والطبيب.
1: نعم.
0: يعني يعطون الكلمة بموقعها بأسلوبها بزمانها بمكانها. حتى أنه كانت هناك مكاتبة بين أبي حازم الأعرج وبين الزهري،
1: يمكن على أثر هذا اللقاء الأول عند سليمان بن عبد الملك،
0: ربما أراد أن ينصحه نصيحة هي ليست إلى الزهري تحديدا، كما أنها لكل عالم يميل إلى السلطان وأهل السلطان حتى يتدبر ويتفكر لئلا ينغمس في نعم الدنيا وينشغل عن المهمة الأساس التي أمره الله تعالى بها. وهنا لابد أن أذكر أن الإمام الزهري وإن كان بينه وبين أبي حازم شيء، ولكن الإمام الزهري كما ذكرنا في حلقات سابقة أن له الفضل في كتابة الحديث الشريف.
1: نعم.
0: وتدوينه حينما أمره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. يقول محمد بن إسحاق الموصلي، يقول أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة، بمعنى ليس لها طلاب كثر،
1: لا يقبل عليها الكثير.
0: نعم. فاستكثر منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء يوم نفاقها لم تصل منها إلى قليل ولا إلى كثير.
1: الله أكبر.
0: ولذلك يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: والله هذه الحكمة يجب أن نتوقف عندها كثيرا مولانا.
0: صحيح. وهناك حكمة مرتبطة بتصحيح القلوب.
1: نعم.
0: بتصحيح الضمائر. عن عبد الرحمن بن جرير قال: سمعت أبا حازم يقول: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح.
1: مولانا، بما أن الوقت ضاق علينا، نحن بحاجة إلى توسيع معنى هاتين الحكمتين لا نمر عليهما هكذا مرور الكرام
0: إن شاء الله.
1: ما رأيك لو نتابع في حلقة الغد إن شاء الله؟
0: إن شاء الله تعالى.
1: إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قضاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن مازال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور.

0: إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن نتدبر في سورة المرسلات العظيمة، نحاول أن نتلمس أوجها من التناسب والاتساق بين فواتيح السورة وخواتيمها، وبين السورة التي جاءت في المصحف قبلها سورة الإنسان، وبين السورة التي جاءت بعدها سورة النبأ. سورة المرسلات، السورة المكية ذات 50 آية، التي نزلت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في بدايات الدعوة المكية. وإذا ما نظرنا وتدبرنا في القرائن التي تأتي في السور القرآنية، وكذلك في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أن هذه السورة المباركة على الأكثر نزلت في السنة 3 أو 4 من البعثة، وما نزلت قبلها إلا 30 سورة من القرآن أو يزيد قليلا. سورة من أوائل ما نزل، سورة نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يعاين أصعب الظروف ويواجه أشد التحديات. زعماء قريش وعتاة قريش وقفوا منه موقفا لا يكاد يختلف إلا في شدة العدوان والعنف، أو شيء من التوسط في ذلك العدوان، وإنما الموقف العام منهم كان السخرية والاستهزاء والتكذيب والعناد، على الرغم من كل ما عرفوه عنه من صدق وأمانة وثبات ووفاء بالعهود. وذكرنا فيما ذكرنا في تدبرنا في سور أخرى أننا إذا أردنا أن نتبين محور السورة نحتاج كذلك إلى النظر في مفرداتها، ذاك أن كل سورة من سور القرآن اختصت بمفردات معينة، والعلاقة بين المفردات السورة في السورة وبين محورها ومقاصدها وبين ما جاء فيها من موضوعات وما يعالج فيها من قضايا علاقة وثيقة جدا. وسورة المرسلات حين نتدبر فيها نجد أنها قد توسطت بين سورة الإنسان وسورة النبأ. وسورة الإنسان كما ذكرنا في المرة السابقة في المقدمة وما زلنا في المقدمة تحدثت عن خلق الإنسان، تحدثت عن الغاية من وجوده، تحدثت عن المهمة التي لأجلها خلق وكان على الأرض، تحدثت عن الهدايات إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، تحدثت عن الجزاء المترتب على اختياراته وقراراته ومسؤوليته اتجاه تلك الاختيارات إزاء الهدايات التي أنزلت إليه. وسورة النبأ جاءت تتحدث عن نبأ عظيم القوم فيه اختلفوا وما كان لهم أن يختلفوا، فهو حق مبين، وسنأتي عليها في حينها في تدبرها بعد أن ختمت سورة المرسلات المباركة بقوله جل شأنه فبأي حديث بعده يؤمنون، بمعنى إن لم يؤمن القوم بهذا الحديث الذي هو أحسن الحديث فبماذا سيؤمنون؟ وبأي شيء سيصدقون إن لم يصدقوا هذا الخبر المبين والنبأ العظيم؟ وسنأتي عليها في مواضعها، ولكننا نبقى ونحن نحاول أن نجتهد في الوصول إلى محور السورة. السورة توسطت ما بين الحديث عن الإنسان وقراراته ومصيره وبيان ارتباط ذلك المصير في الآخرة والجزاء بقراراته في الدنيا، وبالتالي تحميل الإنسان تبعات مسؤولية الاختيارات. سورة المرسلات جاءت بقضية محورية ألا وهي قضية الفصل. ولو تدبرنا في السورة المباركة لوجدنا أن يوم الفصل فيها قد أخذ المساحة الأوسع والأكبر. ولو تدبرنا وقرأنا في بقية سور القرآن لوجدنا أن مفردة الفصل جاءت في كتاب الله في 6 مواضع، وجاءت في سورة المرسلات ذات 50 آية في 3 مواضع من 6. هذا له دلالة. الأمر الآخر، لو تأملنا في معنى الفصل والمقارنة بين الفصل بتصريفاته المختلفة، مفردة الفصل ذكرت بتصريفات أخرى في كتاب الله، وهو خير الفاصلين، يفصل بينهم، فصلوا، فصلت العير، كل هذه المفردات تشكل جوانب من المعاني التي تحيط بهذه المفردة الفذة العظيمة في سورة المرسلات. فالفصل ليس هو القضاء، والفصل ليس هو الحكم، وقد ذكر الله جل شأنه في كتابه القضاء والحكم، بل في سورة الأنعام جمع بين الحكم والفصل فقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الجمع بين الحكم والفصل يعطيك معنى أبعد للفصل، الفصل أعم، الفصل أشمل من الحكم والقضاء. الفصل يقتضي أن تضع حاجزا بين مختلفين متناقضين، حاجز بحيث لا يصل الواحد منهم إلى الآخر، وهذا الحاجز في واقع الأمر مبني على الحكم والقضاء. من هنا نفهم لماذا سمى الله جل شأنه يوم القيامة بيوم الفصل. هو يقضي ويفصل بين عباده ويحكم بينهم بالعدل سبحانه جل شأنه، ثم بعد ذلك يكون الفصل الذي يحجز بين المختلفين، أولئك الذين اختلفوا في الآخرة في الجزاء بناء على تلك الاختيارات المختلفة والعزم المختلف الذي عقدوه والقرارات المختلفة المتباينة المتضادة في بعض الأحيان والمتناقضة في الدنيا. من هدايات الرسل والأنبياء والكتب التي أنزل الله جل شأنه ومختلف الظواهر الطبيعية والكونية التي أرسلها سبحانه كما ذكر في سورة المرسلات عذرا أو نذرا. سورة المرسلات العظيمة التي جاءت بالحديث عن محور الفصل بين الخلائق كما ذكرنا، وحيثيات ذلك الفصل، ومقدمات ذلك الفصل بالظواهر في الدنيا وعلاقة تلك الظواهر بيوم الفصل. ذاك أن القرآن حتى حين يحدثنا عن الآخرة كما سبق وأن ذكرنا ومواقف الفصل والحش، لا يجعل الآخرة غائبة عن الواقع الإنساني ولا عن حاضرك الذي تعيش فيه، بل يجعل الآخرة حاضرة بقوة وبشدة في واقعك، في حياتك، في قراراتك، حتى كأنك تستحضرها وأنت تمارس القرارات المختلفة والتصرفات المختلفة إزاء ما يحدث لك ويعرض لك من مواقف وتحديات. ربي جل شأنه كما ذكرنا في القرآن ذكر الفصل في 6 مواضع كمفردة ككلمة. قال في سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، سماه يوم الفصل وجعله ميقاتا للجميع، لكل أولئك المختلفين المتناقضين. وتدبر معي في التطبيق والربط، زعمات قريش اختلفت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من أنهم اتفقوا جميعا على أمانته وصدقه، ومع ذلك اختلفوا في نبوته. واربط مع سورة النبأ الذي قال عنه جل شأنه في بداياتها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كيف تختلفون؟ تدبروا معي في هذه المعاني. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إذن الفصل ليس في الدنيا، في الدنيا نختلف، في الدنيا من شكل من أشكال الابتلاء والاختبار والامتحان، أن يختلط الحابل بالنابل كما يقال، تختلط علينا الأمور في بعض الأحيان، وأحيانا حين تبلغ الفتن وظلمات الفتن وسواد الفتن مبلغه، يختلط الصالح بالطالح والفاسد الرديء بالجيد والصالح، ولكن ذلك لا يغير من حقيقة الأشياء. ويبقى السؤال مطروحا، كيف تميز بين الحق والباطل؟ كيف تختار بين الفاسد وبين الصالح؟ كيف تميز الصح من الخطأ والصواب من الخطأ والأبيض من الأسود وقد اختلطت الأوراق، خاصة وأنت تعيش في زمن التحديات والفتن التي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق التحذير منها أن قال أنها من شدتها يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، شدة الظلم والظلمات والفتن كيف تتخلص منها؟ القرآن، تدبروا معي في المعنى وفي الترابط، عذرا أو نذرا، فأنت كلما اختلطت عليك الأوراق، بل حتى قبل أن تختلط عليك الأوراق، قبل أن تتغير الأمور، اشتداد الفتن والأزمات والترويج للباطل وكأنه حق الحق، وللخطأ وكأنه عين الصواب. نحن نعيش في مثل هذا الزمن وذاك التحدي. كيف تميز؟ القرآن كما سنأتي عليه في موضعه في السورة المباركة، ربي ما تركنا جل شأنه هكذا بلا هداية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تدبر في الربط والتناسب، وهذه الهداية متاحة للجميع، لكل الناس، لكل بني الإنسان، ولكن المواقف تختلف. آية أخرى في سورة الشورى يقول جل شأنه: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. كلمة الفصل، ولنا أن نتساءل متى كلمة الفصل تعلن؟ يوم القيامة، يوم الفصل. لقضي بينهم، قضي بينهم في الدنيا، ولكن الدنيا ليست بدار قضاء ولا دار فصل، الدنيا دار ابتلاء وعمل. قد يسأل سائل: ولكننا رأينا في غزوة بدر على سبيل المثال المعركة تحسم لصالح المؤمنين الصادقين، رأينا في فتح مكة حسمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. نقول هذه مجرد جولة من جولات، هذا حسم وليس فصل، في فرق بينهما. قد تربح وقد تكسب جولة وربما تخسر جولات، هذا ليس بفصل. قد تحسم الجولة لصالحك وقد لا تحسم لصالحك، لأن هذه دنيا، ولكن في كل الأحوال عليك أن تفهم أن هذه الدار ليست بدار فصل، وأن واحدة من أبجديات الابتلاء فيها أنك تعارك الخطأ والباطل، تحتك معه ولسه تحجز عنه. تدبر معي في الربط بين الفصل، الفصل أن تضع حاجزا بينهما. الدنيا ليس فيها حواجز بين الحق والباطل والأسود والأبيض، أنت مطلوب منك وإن كنت صالحا وعلى حق أن تواجه الفساد، أن تتصدى لذلك الفساد والخطأ، أن تبذل ما في وسعك كما علمك القرآن بالحكمة والموعظة الحسنة لمواجهة كل هذه الأخطاء، لا أن تحجز نفسك عنها ولا أن تذهب عنها بعيدا. تدبر معي في هذه المعاني. داود عليه السلام أوتي فصل الخطاب، كان يعرف كيف يفصل بين المتخاصمين ويضع الخطوط التي ينبغي أن تبقى فواصل بين الحق والباطل، الحق حق والباطل باطل والخطأ خطأ والصواب صواب، لماذا إذن تختلط علينا الأوراق؟ سنأتي على بيانها أكثر في السورة. في آية أخرى يقول جل شأنه على سبيل المثال: فصلت العير في سورة يوسف. لماذا في سورة يوسف لماذا فصلت العير؟ بمعنى وضع بينها فرجة ومساحة، حتى نفهم معنى الفصل. في حاجز، حاجز أحيانا قد يكون حاجز حسي وقد يكون معنوي، وقد يكون الحاجز معنوي وحسي في نفس الوقت. في سورة الممتحنة يقول ربي جل شأنه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وذكرنا فيما ذكرنا في سورة الممتحنة أن واحدة من أعظم التحديات التي يمكن أن تواجه الإنسان أسرته، أبناءه، عائلته، أقرب المقربين إليه، هذا تحدي ابتلاء. القرآن يقرر الحقيقة فيقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. بمعنى آخر، حين تتخذ القرار وتريد أن تفرق بين الباطل والحق، كن قويا، كن شجاعا، ولا تكن تلك المحبة والرابطة والآصرة التي تربط بينك وبين أقاربك وأحبابك وأولادك، مانعا لك من أن تتبنى الحق وتدافع عنه وتسير عليه، وأن تدع عنك الباطل والخطأ وتتخلى عنه. تدبر معي. ولذلك سميت سورة الممتحنة، ذكرنا ذلك ووقفنا عنده طويلا. امتحان صعب شديد، ولذا ختمت الآية بقوله سبحانه: والله بما تعملون بصير. لماذا هذه الرقابة؟ حتى نفهم ونستوعب أن هذا الفصل الذي سيكون يوم القيامة يفصل بينكم، وتكون في حواجز في الدنيا لا نستطيع أن نفصل، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعيش في واد أو في برج عجي والعالم كل العالم يعيش في مكان آخر. العزلة حتى وأنت في عز التحديات والصعوبات ليست بالمنهج القرآني، بمعنى ليست القرار الأمثل في كل الأحوال. في بعض الأحوال تقتضي بحدود وشروط، ولكن فيما عدا ذلك لا، مطلوب منك أن تنازل وتواجه وتقف وتقول كلمة الحق. ونحن ذكرنا في مرات سابقة، قلنا واحدة من أكبر الإشكاليات التي ترتبت عن عدم اكتراث كثير من الناس اليوم بغيرهم وما يدور حولهم، ويقولون للفساد يا فساد لا ليس لك ولا لنا بك شغل، كما يقال أنت في حالك وأنا في حالي، أن الفساد لن يتركهم في حالهم مطلقا. طبيعة الفساد أنه ينتشر، شيء أقرب ما يكون إلى الخلايا السرطانية التي تهاجم الجسد. لا يمكن لجسد صحيح سليم معافى من الآفات أن يترك تلك الخلايا تهاجم وتشتد قوتها دون أن يواجهها أو يتصدى لها. طب تقول لي وإذا تركها وشأنها؟ لن تتركه، هي ستأتي عليه حتى تنهيه وتدمره. هكذا الشر والفساد لن يترك أهل الخير والصلاح بحالهم كما يقال، ولن يدع لهم مساحة معينة ويقول لكم هذه المساحة ولتلك المساحة، أبدا لا يقبل إلا بالتمدد. طبيعة الفساد متسرطن هجومي، يريد أن ينتشر انتشارا مهولا سرطانيا كما عبرنا عنه. الحل المواجهة، المواجهة الصائبة السديدة التي تعرف كيف تتعامل مع المواقف الشديدة والصعبة، ولكن قطعا ليس الخيار أن تدع لها الساحة تصول وتجول فيها كما تريد وكما تشاء. إنها ستأتي عليك وتهاجمك ولو كنت في قلب دارك وعمقه، كما يحصل الآن من مظاهر كثيرة جدا لا نريد الخوض في تفاصيلها أكثر. إذن القرآن العظيم حين أوضح هذه الحقيقة وقال يوم القيامة يفصل بينكم، اختار المفرد كعادة القرآن وإعجازه بغاية الدقة والتعبير، تعبير الذي لا ينفك عن حياتك وتصرفك ورسم معالم ذلك التصرف والسلوك. القرآن يعلمك بالكلمة. يوم القيامة يفصل، يوم القيامة هي التي ستكون فيها الحواجز. أصحاب الجنة هم الفائزون في الجنة، وأصحاب النار هم في النار، في حاجز بينهما. لكن في الدنيا ليست هناك حواجز، أحيانا يكون هناك في خطوط، أحيانا يكون في هناك بحسب الظروف، ولكن كل شيء، هذه طبيعة الابتلاء والحياة في الحياة الدنيا، أنك تعيش سواء كنت في أسرتك، ولذلك القرآن عبر عنها في سورة الممتحنة. أنت ممكن تكون في أسرتك في بيت واحد ولكنكم تختلفون في طباعكم، في أخلاقكم، في توجهاتكم. واحد يصلي والآخر لا يصلي، واحد يؤمن بالله والآخر ملحد، هذا وارد تماما. طيب ما الحل؟ تقطع الأواصر؟ القرآن ما أرادك أن تقطع، أرادك أن توصل ما أراد له أن يوصل. تدبر معي في الربط أيضا في قوله في سورة البقرة سبحانه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أنت ما أمرت بالقطع، أمرت بالوصل وفق منهج الله جل شأنه، والفصل قطع. ولذلك جعله جل شأنه يوم القيامة، فسمى يوم القيامة يوم الفصل. أما نحن كبشر الأمر مختلف، وهذا جزء من الابتلاء. تقول لي كيف كان محور السورة المباركة الفصل؟ انظر إلى تلك المفردات التي تميزت بها هذه السورة المباركة. قال على سبيل المثال فالفارقات فرقا، تدبر فرق، وفي فرق بين الفرق وبين الفصل، تدبر معي في المعنى. فالفارقات فرقا، أكيد تحتاج أن تجعل بعض الفروق كما سنأتي عليها في معانيها ومواردها، أكيد تحتاج أن تفرق بين هذا وهذا، وتكون تلك التفرقة مبنية على أسس عادلة وليس على تنميط أو ظلم مجحف، وليس على تمييز عنصري على لون أو شكل أو مشابه، لا، ولكن أنت تفرق، والله جل شأنه أرادك أن تفرق بين الحق والباطل. فالفارقات واحدة من المفردات التي جاءت محملة بها هذه السورة المباركة في التعبير عن محورها ومعالجتها حول قضية الفصل. قال عذرا أو نذرا، وقبلها قال فالملقيات ذكرا، إنما توعدون لواقع، يوم الفصل، الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، وما أدراك ما يوم الفصل، ألم نهلك الأولين، كذلك نفعل بالمجرمين، هذا يوم لا ينطقون. عشرات الكلمات والمفردات في السورة المباركة ذات الخمسين آية كلها تعالج هذه القضية المحورية، محورية الفصل. كيف عالجته السورة المباركة حادة النبرات قاطعة الفواصل؟ عالجته كعادة القرآن بالربط حتى ما بين الظواهر الكونية التي يعاينها الإنسان من قضية الرياح، ما بين يوم الفصل، بالربط ما بين الشاهد المحسوس وما بين الغائب عنك الذي لا تشعر به ولا تحسه، الغيب، ذاك الربط الفريد من نوعه في كتاب الله بين عالم الغيب وعالم الشهادة، لتنتقل مما تراه وتحس به وتشهد إلى ما لا تراه. قضية يوم الفصل والتكذيب بيوم الفصل شكلت واحدة من أعظم التحديات التي واجهتها رسالة القرآن، من أكثر القضايا التي شغلت مساحة واسعة في كتاب الله وخاصة في السور المكية، أن هؤلاء كذبوا بيوم الفصل. وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن أسلوب القرآن بامتياز في السورة المباركة أسلوب استدلالي حجاجي، وأن القرآن العظيم أراد في تلك المرحلة المبكرة بناء العقل الاستدلالي والنقلة النوعية في الحياة البشرية، من مرحلة التفكيك والتسطيح والتبسيط إلى مرحلة الربط، إلى مرحلة ربط الأسباب بالمسببات وربط الظواهر المشاهدة بالتي لا تراها الغيبية، والانتقال من المحسوس الذي تراه وتعاينه إلى غيب لا تراه ولا تعاينه، وترتب النتائج على ذلك. هذا العقل الاستدلالي بناه القرآن بأول كلمة، ومنذ أول كلمة خاطب بها الإنسان اقرأ، ذاك أن القراءة تشكل المفتاح لبناء العقل الاستدلالي. لا يمكن أن يكون هناك عقل استدلالي بدون قراءة، بدون قراءة واعية، قراءة واعية ليس فقط لهذا الكتاب ولا لواقعك الإنساني ولا لعشرات الكتب فحسب، للظواهر الطبيعية التي أراد القرآن أن يمارسها العقل البشري. ذلك سورة المرسلات واحدة من أعظم الآليات المبثوثة فيها الاستقراء. الاستقراء نحن نعلم أنه دليل من أدلة الاستدلال، تتبع لمختلف الجزئيات لمختلف الظواهر الطبيعية والكونية وتحليل تلك الظواهر وربط هذه الظواهر بما لا تراه، بأسباب، بمقاصد، بآثار مترتبة عليها، والربط بين الظاهرة الطبيعية الكونية وبين الظاهرة التاريخية الإنسانية في قوله ألم نهلك الأولين، وسنأتي عليها في مواضعها. إذن السورة المباركة سورة المرسلات جاءت بكل هذا. سورة المرسلات جاءت تحدثنا عن انقلاب كوني هائل يحصل كمقدمات ليوم القيامة أو يوم الفصل، انقلاب في السماء، في الأرض، في النجوم، في الجبال التي اعتدنا وألفنا أن نراها ثابتة شامخة راسخة، في كل شيء اعتدنا عليه وألفناه. لماذا كان هذا التغير والانقلاب؟ وما علاقة قضية التغير وأهوال يوم القيامة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وما شابه بما تتكلم عنه السورة في بداياتها حول الظواهر الكونية، ظاهرة الرياح تحديدا، حتى يبين لك من جملة ما يبين أن المدبر الذي بيده كل هذه التغيرات الحقيقية الحاسمة هو الواحد الذي يقدر على الفصل ولا أحد يقدر غيره. ولذلك ربي جل شأنه يقول في سورة الأنعام إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الذي يقص الحق هو خير الفاصلين، وأي حق إلا القرآن العظيم. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة، نحن ما زلنا في بدايات السورة، بدايات السورة المباركة. ثم تلك الواو في أسلوب القسم التي جاءت في بدايات السورة والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا، هذه الواو جاءت تلفت لفتا قويا عجيبا النظر إلى الحسيات المدركة، تبين المعاني الغيبية من خلال بيان المدركات الحسية ولفت النظر إلى تلك المدركات الحسية، حتى نفهم ونستوعب أن الرياح ما عادت مجرد رياح، وسنقف عندها بالتفصيل حين نرى كيف أنا وأنت، نحن لا نرى الرياح، ما لونها إن كنا نراها، ما شكلها إن كنا نراها، ما حجمها إن كنا نراها. إذن المسألة ليست مسألة قياسات حسية، ولكني أؤمن بأثرها، أدرك أثرها، لا يمكن أن أنكر وجودها على الرغم من أني لا أراها بعيني، أرى أثارها. تدبر في القرآن كيف يخاطب العقل، وكما ذكرنا في المرة السابقة يخاطب تحديدا في سورة المرسلات جمهورا كونيا كما يقال في بأسلوب الحجاجيين.

جمهورا كونيا، ممكن يؤمن ممكن لا يؤمن، ممكن يصدق بشيء ولا يصدق بشيء آخر، ممكن يلحد ممكن أي شيء. القرآن ليس رسالة خاصة فقط نزلت على زعامات قريش ولا على غير زعامات قريش، رسالة عالمية لكل جيل وزمان، يخاطب جيلا كونيا، ولأنه يخاطب هذا الجيل الكوني جاء بتلك الآيات في بداية السورة والمرسلات عرفة، وأقسم بها جل شأنه، أعطاك ظاهرة كونية لا تراها وليس لها لون، ولكنك تفرق وتعرف أنها قد تكون ريح طيبة وقد تكون ريح عاصف وقد تكون ريح آتية، وقد تأتي وتنشر رحمة الله جل شأنه وتنقل الغيث وتشكل وتسهم في إيجاد دورة الغيث. ولا أحد ينكر دور الرياح في توليد الطاقة مطلقا، خاصة إنسان العصر، ولكنها في ذات الوقت لا ترى ولا تستطيع أن تحدد الحجم ولا كتلة ولا أي شيء، ترى أثارها. السؤال، لا تؤمن بها؟ تدبر معي في القرآن كيف يخاطب ويستدل بطرق مباشرة وغير مباشرة حتى يبرن على أي شيء، على قوله جل شأنه إنما توعدون لواقع. في سورة الذاريات قال إنما توعدون لصادق. الآن انتقلنا لمرحلة صارت مرحلة وقوع وكينونة وليست مجرد إيمان وصدق. طيب لماذا في تدرج في الخطاب في نفس الوقت يتفق ويتسق تماما مع المحور الذي نزلت لأجل معالجته؟ سورة يوم الفصل يحتاج أنك تفهم أنه واقع كائن حتى تحسم أمرك في نفسك في عقلك في فكرك في اختياراتك في قراراتك في حسابات ستترتب على قضية إنما توعدون لواقع. إن الظالم الذي لا يرى أن ما يوعد به واقع سيبقى على فساده وعتوه وطغيانه، ولكن حين يبدل الحسابات الوضع يختلف تماما، إنما توعدون لواقع. إذن هذا الوصول والربط الفريد من نوعه في كتاب الله، خاصة في سورة المرسلات، بين حس تشهد جزءا من آثاره وحس لا تشهد كينونته، حس لا تشهد كينونته، وبين غيب مخفي عنك، مخفي عنك التوقيت فيه، مخفي عنك معلومات دقيقة وتفاصيل عنه لا تؤثر في قراراتك، بل هي جزء من الامتحان والابتلاء. لأن يوم الفصل ربي جل شأنه أخبرنا بتفاصيله ومواقفه وأوصافه، كل ما تحتاج أن تعرفه عنه أخبرك به في الكتاب العظيم، أنت لا تحتاج أكثر من هذا، لا تحتاج أن تعرف موعده تحديدا، هذا لن يغير إيجابا في تصرفاتك وسلوكك، لن يغير في قراراتك، لن تزداد إيمانا ويقينا إذا عرفت متى يوم الفصل. عبثا كانوا يطلبون هؤلاء من زعامة قريش يسألون أيان يوم الدين، لأن المسألة ليست بمسألة معرفة التوقيت، ولكن الإيمان واليقين الحاسم الذي يحسم الموقف في نفسك. إذن سورة المرسلات العظيمة جاءت بمحور الفصل، هل نحتاج يا ترى إلى الفصل؟ بكل تأكيد سنأتي على التفاصيل في وقتها ومواضعها، ولكن بشكل عام نحن أحوج ما نكون إلى الفصل. ومن جزء من أجزاء ومفردات الابتلاء في الدنيا كما ذكرت قبل قليل في البداية، أنه ليس هناك فصل بين الخلائق، ليس هناك فصل واضح وحواجز واضحة

0: بين الحق والباطل، لا في تمييز، في فروق صح، ولكن يتعايشان هكذا. ليس من قبيل أن الحق يقبل بالباطل، لا، ولكن من قبيل أن واحدة من الابتلاءات أن تعاين وتعايش وتدمغ هذا الباطل بما علمك الله جل شأنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منعزلا ولا يعيش في برج عاجين في دار الأرقم معزولا عن قريش أبدا. كان يذهب إلى مجالسهم، يذهب إلى ناديهم، يذهب إلى المسجد الحرام حيث هم، ينزل إلى أسواقهم، حتى فيما بعد حين انتقل إلى المدينة عاش وسط اليهود، يذهب إلى حصونهم، يزورهم، يذهب إلى أسواقهم، معاملاتهم. المسألة ليست عزل، لماذا؟ كما ذكرنا هذه من السنن التي ينبغي أن تراعى. نفس الوقت تحتاج أن تفهم من خلال تدبر كتاب الله ما هي الآليات والأدوات التي ينبغي أن تبقى دائما متزودا بها حتى تبقى ثابتا على الحق، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يبقى الثبات في قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حتى لا تختلط عليك الأوراق حين تشتد ظلمة الفتن، حتى لا يخيل إليك أن الحق باطل بكثرة الترويج لذلك الباطل. نحن نعيش في عصر كما ذكرت قبل قليل يروج للباطل على أنه حق الحق، والخطأ على أنه عين الصواب. ولكن هل هذا يختلط على ذاك المؤمن وثيق الصلة بكتاب الله جل شأنه؟ أبدا. قد يضعف، قد يتعب، قد يشعر بالألم، قد يتحير في بعض الأحيان، هذه عوارض بشرية عادية جدا من قبيل التحديات. قد يحزن، قد يتألم، ولكن القلب لا يزيغ وقد اعتصم بهذا الكتاب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد. فقلنا: ويحك، اخفض من صوتك، فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. قال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. رواه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به

0: ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. ادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، وأربحت تجارة كل وارد نحوي وصادر، وأعدتهم إلى منازلهم وما فيهم خاسر، فنادهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عمير، صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق، واحتملوا لأجلي خلق الرفيق، وحديت بهم المطايا من كل بلد سحيق، وجانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، وصبروا ظمأ الشفاء وقلة الريق، فلأسقيناهم يوم لقائي من السلسبيل والرحيق، فنادهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: الحمد لله رب العالمين على إنعامه فهو ذو الإنعام والنعم.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
0: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين أنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ أحمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
0: عايزين أمة في المستقبل أقوى. لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
1: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: قبل ما أتكلم على إزاي أحدد هدفي وأشوف الهمة دي بتيجي منين، كان من أجمل الحاجات ان دايما الناس اللي عندهم همة عندهم ابتكار. فيه مرة كده بسأل شاب من الشباب، انت يعني بتروح للناس على القهاوي ليه وتقعد تقول لهم قال الله وقال الرسول، وكل لما تشوف شلة على الناصية وانت عارف اصلا هم مجمعين نفسهم في اللحظة دي ليه وبيشربوا ايه، قاعد تتكلم معاهم، طب ما تخليك في الجماعة اللي في الجامع، تكلم معاهم وخد ودي معاهم اسهل. فشوف فكر الراجل، طبعا انا طبيب، فقال لي هو العيان اللي تعبان قوي قوي وحالته الصحية لا تسمح لمقدم الطبيب، يعني هو يروح للدكتور في عيادته او في المستشفى، بيعمل ايه الدكتور ساعتها؟ فقلت له بيروح له، والحالات البسيطة تقدر تيجي للدكتور. فقال لي هم كده جماعة اللي على القهاوي او جماعة اللي كذا عيانين قوي، حالتهم الإيمانية ضعيفة جدا، محتاج حد يثبتهم. فأنا فكرت كده وتحركت كده، سبحان الله، برغم انهم بياخدوا كلام لكن سبحان الله. واحد تاني دكتور كده ما كانش ملتزم شوية، فرح الراجل دفع فيزيت للراجل ودخل وقعد قدام الدكتور، قال له بتشتكي منين؟ قال له بصراحة انا مش بشتكيش من حاجة، لا جاي اسمعك كلمتين، والفلوس اللي انا مديها لك دي يعني اجر وقتك اللي موجود. وفعلا بدأ يتكلم مع الطبيب بشكل او باخر. الناس دي التواقة دي اللي بتتحرك بالشكل ده، اللي بتحاول تنجز بتنشر دينها بهذا الشكل وبهذه الصورة، ليه ما بقاش زيه؟ ليه ما يبقاش شغلته قدام انا طالب انا طبيب انا مهندس انا كذا، ما بقاش داعية الى الله تبارك وتعالى، ما بقاش بشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى، ليه ما بشتغلش؟ انا عرضت دلوقتي امثلة كتيرة للهمم العالية، عرضت للامال والطموحات والناس اللي حققتها، وعرضت كمان بعض القصص من البحث عن الحقيقة زي سلمان الفارسي عشان يوصل للحقيقة والوصول لرسول الله، وفي الاخر وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عرضت دلوقتي امثلة كتيرة للهمم العالية، عرضت للامال والطموحات والناس اللي حققتها، وعرضت كمان بعض القصص من البحث عن الحقيقة زي سلمان الفارسي عشان يوصل للحقيقة والوصول لرسول الله، وفي الاخر وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا على احمد بن حنبل وازاي الراجل ده ثبت، وبثبات الراجل ده قدرت الامة تثبت، ولحد النهاردة مفيش خلل في العقيدة. الناس دي ما بيفرقش معها ايه اللي قدمته وايه اللي ضاع منها وايه الجهد المقدم، وما يغرهاش كمان حاجة مهمة، ندرة السالكين. نحن هنعمل حفلة ان شاء الله، لو حد هيعمل حفلة يعني من المغنيين والفنانين في الاستاد، يقول لك بالمجان، هتتصور الاستاد هيبقى مليان قد ايه؟ ويا سلام بقى لو واحدة من بره، مغنية من بره مع عالمية هتيجي وهندخلكم بالمجان، هيبقى العدد قد ايه؟ ولو هنفتح دور السينمات بالمجان لأي فيلم ايا كان، بطاطا ولا معرفش ايا كان، هيبقى العدد قد ايه؟ والاقبال هيبقى واضح قد ايه؟ واحنا فاتحين المساجد بقالنا 1400 سنة، رحمة بالمجان، مغفرة بالمجان، تحب تقابل الجليل العزيز وتقف قدامه وتتكلم معاه، هتلاقي العدد قليل. دايما طريق الالتزام اعداد الناس فيها قليلة، ما يغركش ده، اوعى ابدا يغرك قلة عدد السالكين حواليك، ده طبيعة السكة كده، الطريق كده، طريق الملتزم دايما تلاقي بحر قدامك، هتلاقي قدامك امواج ضدك، ده ما يغركش. واوعى ده يخلي فيه زعزعة جوه. سفيان بن عيينة بيقول
0: إذا أقبلت على طريق الله فلا تستوحش من قلة عدد السالكين، هيبقوا قليلين، وده ما يفطرش في عزيمتك ولا في أهدافك. سيدنا أحمد بن حنبل كان لوحده وفي وسطه وحواليه وضده كل الناس. سيدنا سلمان الفارسي بيبحث عن الحقيقة وكل الناس ضده، أهله واللي حواليه وحتى سيده اللي كان موجود. وبالتالي محتاجين ان احنا نحط النقط دي قدامنا. طيب انا عاوز يبقى عندي همة، انا عاوز يبقى عندي طاقة، انا عاوز اتحرك بين الناس بامثال هؤلاء بالاشكال دي بالمعطيات دي، نفسي ابقى زي سلمان الفارسي، نفسي زي ابقى في ثبات احمد بن حنبل، نفسي يبقى طواق للشهادة كجعفر بن ابي طالب او زيد بن حارس او عبد الله بن رواحة، نفسي اعمل للاسلام حاجة. قل لنا الهمة دي بتتباع منين وتتجاب فين. من اكتر الحاجات اللي تخلي الهمة بتاعتنا تعلى وتخلي عندك طاقة موجودة حاجتين، على مستواك الشخصي حاجة وعلى مستواك المحيط حاجات. الهمة والطاقة دي ما بتختلفش عن الهمة والطاقة عشان اروح اخرج مع زمايلي واصحابي ايام فترة الفلتان، ما بتختلفش عن فترة السهر في الكلام الفاضي اللي احنا كنا بنعمله، ما بتختلفش على الجهد اللي واحد بيقوم بيه عشان يوصل لأعلى منصب موجود في البلد، ما بتختلفش. لكن ايه اللي بيخليها تتأثر وتنحرف لاتجاه اخر؟ طريقة تربية ربنا، مفاهيم وعادات اتعلمناها، حاجات كتيرة بتغذي اتجاه الدنيا وحاجات كتيرة ما بتغذيش اتجاه الاخرة. اول حاجة تلتفت اليها تبتدي تبني نفسك صح. مجيك للدرس خطوة، لكن مش كل حاجة مجيك للدرس، بل بالعكس من اكتر الحاجات اللي تبتدي تديك همة انك تبتدي تسهر زي زمان بس بطريقة مختلفة، تبتدي تنفق وقتك مش تضيعه زي زمان، لا تبتدي تحاول قدر المستطاع تستفيد منه. في كتير من الاحيان ممكن تقعد من 12 ل2 عبال ما تنام، والساعتين دول بتقضيهم في كلام مش مهم، لكن ممكن تستغل ربع ساعة كل يوم ركعتين لربنا سبحانه وتعالى، وابتدي قول الاثر بتاع ده على نفسيتك بعد شهر من دلوقتي. ربع ساعة كل يوم قاعدة مع ربنا، واقف مع ربنا، بتتحدث لربنا، بتسجد لربنا، بتركع لربنا في توقيت بعد منتصف الليل الساعة 12، والأحلى من ده كله قبل الفجر بالربع ساعة تصحى تصلي وتقعد في الصحراء. أكتر حاجة جابت همم عالية، فجرت الهمم اللي احنا بنشوفها دلوقتي في عهد الصحابة، قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أول أمر للرسول قبل الفروض، قبل ما يبقى فيه صلاة ولا صوم، كان مجرد أن أنا أصلي لله ركعتين، وعلى حسب طاقتك وعلى حسب قدرتك وعلى حسب تمرينك. اللي بيجري 100 متر بعد فترة يقدر يجري 200 و300 و400 على حسب التمرين بتاعه. يبقى مطلوب هنا اللي عاوز يستنهض همة يبقى عنده طاقة لربنا، يعمل حاجة مفيدة لنفسه، يحس ان عنده طاقة للخير عالية، يبتدي يفكر في امور دينه. خلي فيه ربع ساعة من اليوم عندك لله على جنب، مهما كنت مشغول، مهما كنت مشغول، مهما كان عندي مذاكرة، مهما كان عند حضرتك مذاكرة، مهما كنت تعبان وهلكان وجاي خلصان ومش شايف قدامي، مهما كان خلصان وتعبان ومش شايف قدامي، يعني ماليش عذر. العلماء بيروا ان قيام الليل فريضة بنص ايات الله تبارك وتعالى. وبالتالي اللي عاوز بقى يهمة مع، ولازم الخطوة الأولانية دايما خطوة ضخمة، عشان توصل حاجة كبيرة يبقى خطوة ضخمة، يبقى اول حاجة تستنهض بيها الهمة ده. تاني حاجة الدعاء، يعني من اكتر الحاجات التي تضيف للإنسان طاقات الدعاء. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان جالس مع سيدنا معاذ بن جبل، وكان جالس معاه صحابي آخر لا لم يذكروا اسمه، فخرج عليهم رسول الله من حجرته فقال ماذا تصنعون؟ قالوا ندعو إلى الله، فجلس رسول الله يؤمن على دعائه.
1: فبدأ معاذ وبدأ الصحابي وسيدنا أبو هريرة في الآخر بيدعو فيقول: اللهم أعطني مثل ما أعطيت الاثنين وأسألك علما لا ينسى. يعني أسألك علم أما تدهولي ما يتنسيش أبدا. يقول معاذ: بعد أن بلغ بي العمر مبلغه سئلت عن حديث لرسول الله لا أذكره، وكان بيني وبين أبو هريرة، فقلت للرجل: استحلفك بالله أن تذهب إلى أبي هريرة في المدينة فتسأله، فوالله ما نسى هذا الحديث. ليه؟ بفضل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي فإني قريب. متصور إنك أنت هتجلس وتدعي ربنا: يا رب نفسي أمشي في طريقك ملتزم وحيسيبك. عاوز تبقى عبد من عباده مش يتولاك. عاوز أبعد عن معصية ويسيبك في المعصية تغرق. من أكتر الحاجات التي تستنهض بها الهمم الدعاء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل في دعائه. ليه؟ مش عاوز لعجز، عاوز لكسل. الدعاء مخ العبادة، وإن كان حديث ضعيف إلا إن فعلا من أكثر الأشياء التي تربطك بينك وبين ربك وتعمل علاقة هي طريقة دعائك، طريقة استكانتك وانت بتدعو، طريقة رفع ايديك، طريقة تحريك قلبك من جوه، دي بتدي طاقة لقربك من ربنا سبحانه وتعالى. التالتة ذكر الموت، تمثل الموت، الإحساس بأنك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى وهتبقى أمام الله في وقت من الأوقات. من أكتر الحاجات اللي تخلي البني آدم فيه طاقة للحركة، مش طاقة للاكتئاب والحزن والوهن، لا. الموت من أكتر العلامات اللي بتحفز البني آدم اللي موجود عايش عشان يعمل حاجة مفيدة لنفسه، الموت. ومن أفضل التأثيرات للموت وذكرها تعجيل التوبة، أتوب على طول وبسرعة، يبقى عندي رضا داخلي. النشاط في العبادة، يبقى عندي نشاط في العبادة دائم. ليه؟ مش عاوز أبقى زي ده، ولو بقيت زي ده أبقى الواحد يبقى حاسس إن هو يعني ربنا قبله. ومن أكثر الأشياء المؤثرة سلبا لأن احنا نخاف نذكر الموت، قسوة القلوب، عدم الرضا، الكسل في العبادة. نقطة الرابعة، ودي من أكتر الحاجات اللي تزبط لك تصرفاتك وأحاسيسك ومشاعرك، ومن أكتر الحاجات اللي ترد قلبك لمكانه وتخليك دايما حاسس إنك أنت راهب إنك تتصرف تصرف ممكن يعني يخلي ربنا مش راضي عنك، انتظامك في صلواتك الخمسة طول اليوم. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتستنهض الهمم وتلاقي البني آدم ثابت. هو دي اللي بتخلي البني آدم قائم، هي دي اللي بتخلي البني آدم مستمر، هو ده اللي بيخلي البني آدم يوم البطارية طفي ولا تبوظ ولا تقل ولا عاوزة شحن، اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اشحن وانطلق. لو كنت هغلط مش هغلط، لو كان في طاقة كده وبتاع اتحرك. اربع حاجات على المستوى الفردي تغيرني قوي، على المستوى العام بص للي جنبك، تعرف عليه، اعرف هو ساكن فين، بيصلي فين، بيخرج فين، بيتحرك فين، عشان خروجك فسحك حركتك تبقى معاه، مش معاه هو لوحده، عندك صحبتك اللي موجودة، بس الصحبة وجمال الصحبة اللي حوالينك بتأثر ايجابيا جدا في تركيبتك. هتلاقي اصحاب يقولك دول شبه بعض، نفس الاسلوب ونفس الطريقة، الطبع بيسرق. الصحبة اللي حواليك مؤثرة ايجابا، الصحبة اللي حواليك هي اللي بتخليك متماسك، الصحبة اللي حواليك هي اللي بتستنهض همتك. يوم ما اشوف زميلي بيعمل حاجة هعمل زيه، يوم ما اشوفه هو بيعلى هعلى معاه، لكن اللي حواليا كلهم غرقانين هغرق معاهم، كلهم مش في دماغهم يبقى مش في دماغي، كلهم بيبقوا تفكيرهم مختلف يبقى تفكيري هيبقى زيهم مختلف. لكن لو اللي حواليا طول الاسبوع ناس بتذكرني وبتفكرني وبيتصل بيا وبيبعت لي مسج وبيقول لي اصحى الصبح، بيقول لي كذا اعمل كذا في درس الفلاني اعمل كذا، وكلنا عايشين وشغالين ومنتجين وكل حاجة، تظبط المسألة. الحاجة التانية المحيط اللي حواليك، الجو اللي حواليك، ألف مجتمع اللي حواليك، يوم ما تخرج تعرف هتخرج مع مين، يوم ما تحب تخرج تاكل تعرف بتخرج تاكل مع مين، يوم ما تتفسح عارف هتتفسح مع مين، يوم ما تروح الساحل الشمالي وتروح تروح عن نفسك والصيف قرب يبقى عارف ان في صحبة رايح فيها تسيح في الأرض، تنظر لآيات ربنا في البحار، تحاول تستلهم روحانيات، وانت رايح تصيف يا مسلم، مش رايح ترتكب معاصي ايا كانت المعاصي اللي موجودة والحبل يبقى على الغارب. من اكتر الحاجات اللي تشمل تكون
0: صحابة وابناء الصحابة،
1: كيف تربوا، ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها، كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه.
0: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟
1: هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الاولاد؟
0: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين أنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
0: ورانتيسي طلع،
1: نقدر نطلع ناس زيهم.
0: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
1: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الأخير في سيرة هذا الصحابي الجليل هو التواضع الشديد والخدمة الفائقة التي كانت تعتلج أو تلمح من شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ليس له مكان الصدارة في المجلس، ينام حيث يدركه النوم، فوق الحصير في داره، أو فوق الرمال تحت ظل النخيل، يأكل ما يجد وما يقيم الأود لا غير، شريحة من لحم مقدد أو شريحة من خبز مبللة بالزيت متبلة بالملح. هو سعيد حينما يسمع امرأة أو غلاما يناديه يا عمر من دون لقب، سعيد حينما يسمع امرأة أو غلاما يناديه يا عمر، وهو في سعادة لو علمها ملوك الأرض لحسدوه عليها، حينما يرى عجوزا تحمل مكتلا يؤودها حمله، فيتقدم منها ويحمله عنها بعض الطريق، ويضحك ملء نفسه وهو يسمعها تقول شاكرة له: أثابك الله الخير يا بني، إنك لأحق بالخلافة من عمر. سيدنا عمر كان خليفة المسلمين.

المسلمين وإماما لهم، وفتح الله له فتحا مبينا، هابته ملوك الأرض، تدحرجت عند قدميه تيجانها، جرت بين يديه الأموال كالأنهار، يزوره وفد العراق ومعه الأحنف بن قيس، فيفاجؤون به والحر شديد والصيف قائض، منهمكا في تطبيب بعير من إبل الصدقة يطليه بالقطران، ثم لا يكاد يرى ضيوفه، وفيهم الأحنف حتى يناديه: ضع ثيابك يا أحنف وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير. جاي ضيف، وفد رسمي، لازم يستقبله بأفخر مكان، يكون في طعام طيب. قال له: اخلع ثيابك وأعني على هذا البعير. استغرب سيدنا الأحنف، أيضا تابعي كان، فإنه من إبل الصدقة، وفيه حق للأمة للأمة والمسكين واليتيم. فيقول له رجل من الوفد وقد أذهلته المفاجأة: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، إن عبدا من عبيد الصدقة يكفيك هذا الأمر، مو شغلتك الشغل، عود ارتاح. فيجيبه عمر: وأي عبد أعبد مني ومن الأحناف؟ أنا عبد كمان. وأي عبد أعبد مني ومن الأحناف؟ ثم يستأنف تطبيب البعير. كل هذه العظمة التي يعني شدهت نظر العالم كان بهذا التواضع وهذه الخدمة وهذا الحرص وتلك الخشية من الله عز وجل. سيدنا عمر حينما توجه إلى الشام، اقترب من مشارف الشام وقد خرج أهلها لاستقباله، فيلقاهم رجل في الطريق قد انططى جملا يجلس فوق وطاء من صوف خشن، وقد دل رجليه من شعبتي رحله، فلا وجاف ولا ركاب، يلبس قميصا من قطن كثير الثقوب كثير الرقاع. لما خف أهل الشام لاستقبال سيدنا عمر في الطريق، رأوا رجل على ناقة فقير، ويقبل الناس على هذا الرجل يسألونه: أين أمير المؤمنين؟ يقول: ألم تلق موقبه في الطريق؟ يسألونه: ألم تلق موكبه في الطريق؟ فيجيبهم: أمير المؤمنين أمامكم، قدام يعني، ما قالوا قدام، قال أمامكم. فيغضون السير إلى أمام حتى يأتيهم الخبر من ورائهم بعد حين: إن أمير المؤمنين قد وصل أيلة ونزل بها. فيعودون مهرولين ويدخلون على أمير المؤمنين حيث كان يجلس مع الناس، وتكاد تصعقهم المفاجأة: فما أمير المؤمنين إلا الرجل الذي لقيهم يمتطي جملا، والذي سألوه عن أمير المؤمنين فقال إنه أمامكم، ويقصد هو نفسه يعني أمامكم، أن فهموا أمام مشوا لقدام، لما دخلوا عليه لقوا نفس الرجل. ويؤتى له ببرذون مطهم عليه سرج جميل ورحل أنيق، الآن بحسب مقامه كخليفة، برذون مطهم عليه سرج جميل ورحل أنيق، فيرفض ركوبه ويقول: نحو عني هذا الشيطان. فإذا قيل له: إن هذه بلاد لا تصلح فيها الإبل، يركب البرذون، ولكن بعد أن يجردوه من كل حلية وزخرف، انزعوا هذا السرج وانزعوا هذه الزينة وهذه الزخرفة، وركب البرذون من دون شيء، وبعد أن يلقي على ظهره بالسرج الأنيق، يلقي عن ظهره بالسرج الأنيق والرحل المزركش، ويضع مكانهما الكساء من الصوف الذي كان يتخذه
وطاء له إذا ركب، ووسادة ينام عليها إذا نزل. وفي رحلته الأولى إلى الشام يلقاه على أبواب مدينة القدس قواد جيشه وأمراؤه ممتطين صهوات الخيل، وقد تمنطقوا بحلل من الديباج، فلا يكاد عمر يرى المشهد حتى ينزل من فوق دابته سريعا ويده على الأرض تأخذ من طوبها وحصاها، ويرمي الأمراء والقواد، ثم يقبل عليهم قائلا: سرعان ما فتنتم، أفي هذا الزي تستقبلون عمر؟ سرعان ما ندت بكم البطنة والترف، وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من عامين. يعني ما رضي لهم هذا الوضع وتلك الزينة وهذا الترف وهذه الصحة، لأنه أرسل مرة إلى أحد الولاة قال له: أما بعد فقد فشت لك فاشية، فشت لك مركبة ليست لعامة المسلمين، في مركبك ومسكنك ومطعمك ومشربك ليست لعامة المسلمين، احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. مرة يلتقي ذات ليلة بسيدة تسير وحدها في المدينة حاملة قربة كبيرة، فيقترب منها ويسألها عن أمرها، فيعلم أنها ذات عيال وليس لها خادم، وأنها تنتظر حين يرخي الليل أستاره، فتخرج لتملأ قربتها ماء، فيأخذ منها القربة ويحملها عنها وهي لا تعرف من هو، حتى إذا بلغ دارها قال وهو يناولها قربة الماء: إذا أصبح صباح غد فاقصدي عمر يرتب لك خادما. قالت: إن عمر كثير شغله، وأين أجده؟ قال: أغدي عليه وسوف تجدينه إن شاء الله تعالى. وتعمل عمر بمشورة الرجل الطيب، لكنها لا تكاد تذهب إلى عمر وتقف بين يديه حتى تصيح مبهورة: أنت هو إذن؟ ويضحك أمير المؤمنين ثم يأمر لها بخادم ونفقة. أيها الإخوة الكرام، هذه ليست أيام الإنسان يفعل هذا، يفعل هذا استعراضا أحيانا، يفعل هذا تمثيلا، يفعل هذا لينتزع إعجاب الناس، لكن هذا الخليفة العظيم حينما فعل هذه المواقف المتواضعة التي كان يحرص فيها على طاعة الله عز وجل وعلى خدمة الخلق، أليس هو القائل مرة لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال هذا الوالي وفق السنة والشريعة: أقطع يده. قال عمر: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لأنه بعد 1000 سنة أو أكثر كتبت حقوق الإنسان، من هذه الحقوق حق العمل. قال: إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، وإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لذلك أيها الإخوة، لا أرى عملا أعظم في هذه الدنيا من أن توفر الأعمال للشباب. الشاب حينما يعمل له دخل يفكر بالزواج، حينما يتزوج فتاة شاردة

وما قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم؟ آية قرآنية. فعل أنكحوا منعوا هذا الفعل. أنكحوا يعني زوجوا، وهذا فعل أمر. طيب الله عز وجل يأمر من؟ هي واو الجماعة. أنكحوا يعني زوجوا الأيامى. الأيامى جمع أيم. من هو الأيم؟ الإنسان الذي لا شريك له، يعني امرأة أيم ما له زوج، شاب ما له زوجة. الشاب اسمه أيم والفتاة اسمها أيم، والمرأة المطلقة اسمها أيم، والأرملة اسمها أيم، والعزباء اسمها أيم، والشاب الأعزب اسمه أيم، والمتزوج أيم، ولزوجته توفيت أيم. يعني أي من الجنسين ذكرا كان أو أنثى ليس له زوجة أو زوج، هذا الأيم. الأمر الإلهي وأنكحوا الأيامى منكم. طيب هذا الأمر حينما وجه للمجموع بدليل واو الجماعة، من هم المقصودون؟ الشيء البديهي المجتمع المسلم، يعني يا أيها المؤمنون أنكحوا الأيامى منكم. شو بده يساوي الواحد عنده بنت؟ كيف بده يزوجها؟ ما أجا خاطب. عنده شاب ما معه سمن بيت. قال الأمر هذا في علم الأصول إذا وجه إلى مجموع الأمة هو موجه حكما إلى أولي الأمر فيها، إلى أولي الأمر فيها. طيب ماذا يعني هذا الأمر لأولي الأمر؟ يعني إذا الله عز وجل خاطب أولي الأمر، يا أولي الأمر أنكحوا الأيامى، هل تصدقون ما معنى هذا الأمر؟ توفير الأعمال، توفير البيوت. إذا الشاب وجد عمل، وجد مسكن، فورا بيتزوج. وإذا كان الزواج انحسر السفاح، وإذا كان الزواج مسدودا طريقه فالسفاح سالكة طريقه. وسأل الآن واحد يعمل في الأمن الجنائي، لماذا نسب الدعارة مرتفعة جدا؟ لماذا نسب الجريمة مرتفعة جدا؟ لأنه كلما ضاقت سبل الزواج وسبل العمل حل محلها سبل السرقة والزنا. زواج وعمل، ضاقت السبل الجريمة والزنا. لماذا الربا محرم بالمناسبة؟ أشد التحريم، لأن المال في الربا يلد المال. أنت قاعد تضع هذا المبلغ في البنك تأخذ ربح عليه مجزي، أما لو فتحت محل تجاري أنت بدك محاسب، بدك موظف، تحتاج إلى فواتير، بدك مطبعة، تحتاج إلى وسيلة نقل للبضاعة، بدك مستودع. يمكن محل صغير بيشغل 2000 مؤسسة، والآن أنا لا أبالغ 2000 مؤسسة وأنت لا تدري. لذلك كل طريقة المال يرد فيها المال بيورث بطالة بالمجتمع، والآن أكبر مشكلة في العالم هي البطالة. إنه واحد بيقول لك أنا معي 1000000 أو 10 ملايين بالمية 18 فائدة، 1000000 بيعطي 180 ألف، 10 ملايين 1800 ألف، بكفوني مصروف طول السنة، ما في حاجة أشتغل. حينما وضع هذا المبلغ في البنك ما عاد في حدا يشتغل، بطالة انتشرت. هو يعد عالي على المجتمع، عالي. لماذا؟ لو كان غني ما قدم عمل، لأنه اللي قدم باب قدم شيء، اللي قدم ثياب قدم شيء، هي قضية اقتصادية. فشوف دقة الآية أنكحوا الأيامى منكم. يا أيها الناس، مدام الأمر موجه لمجموع الأمة إذن هو موجه حكما لأولي الأمر، مهمتهم أن يوفروا المساكن والأعمال. قال له إن هذه الأيدي خلقت من هون، طلعنا من هون، خرجنا لتعمل، فإذا لم

0: التمست في الطاعة عملا، التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. كل إنسان له عمل وبيعم يعين موظفين فيه، هذا عمل إنساني، هذا عمل إنساني طيب. إنسان لما كان له عمل فكر بالزواج، أولا انحسر الزنا وانحسرت الأعمال الإجرامية، لأنه كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. كلمة سيدنا عمر إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، هذا أعظم إصلاح اقتصادي، توفير الأعمال. لذلك الزكاة التي يدفعها المسلمون أكمل ما فيها أن تحول قابض الزكاة إلى دافع زكاة، القابض إلى دافع. يعني إنسان أنتج، لما أنتج دفع أنقذ غيره. هذه لفتة من لفتات سيدنا عمر، أنه إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. من لفتاته أيضا يعني أحيانا في مواقف تدل على عمق في الرؤية، نصح بعض الولاة، قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. يعني أنت معين واحد مدير مستشفى فرضا، إذا كان أي إنسان بيتمكن يصل للمدير والباب مفتوح، ما عاد يقدر طبيب مثلا أو موظف أو محاسب في هذه المستشفى أن يسيء، فورا تقدم شكوى ضده شفهية لمديره العام. أما إذا كان ممنوع تقابل المدير العام، كل هؤلاء الموظفين يفعلون ما يشاءون. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. سيدنا عمر بيقول بمعركة نهاوند، القصة مروية روايتين، من شدة المسلمون كانوا 33,000، وكان الجيش الفارسي كان 180,000. صور 33,000 ل 180,000، طيب ما في تناسب. فكان سيدنا عمر يرى في المدينة يمشي ذهابا وإيابا وهو في قلق شديد، وكان لا يستطيع أحد أن يكلمه من شدة هيبته، أنه قلق على جيش المسلمين ويتمنى لهم النصر، لكن الفرق كبير جدا بين أعداد المسلمين وأعداد كفار. إلى أن جاء رسول من نهاوند وذكر له أنه الأمير قتل ونائبه قتل ومات خلق كثير، وذكر أسماء بعضهم، ثم قال: من هم الذين ماتوا أيضا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنك لا تعرفهم بأسمائهم. تعرف؟ عندئذ بكى عمر بكاء شديدا وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. هذا الإخلاص، ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. ذكرت لكم الدرس الماضي أنه لما قال لهذا الرجل: إني لا أعرفك، حتى ما يهينه قال له: ولا يضرك أني لا أعرفك، هذا لا يقدح من مكانتك أني لا أعرفك. على كل، أيها الإخوة، لله در هذا الصحابي الجليل الذي كان مثلا أعلى في البطولة، في التواضع وفي العدل وفي الشجاعة والإقدام وفي الإدراك العميق للأشياء. نحن ما نقرأ هذه السير إلا من أجل أن نقتدي بها في حياتنا اليومية. الحقيقة ليس الدين قصصا تتلى ولا متعة تستفاد، إنما هي دروس وعبر نأخذها من أجل أن تكون قدوة لنا في حياتنا. وأنا أنصح إخوتنا الكرام أن يقفوا عند السيرة وقفة متأنية متأنية. من الأدب أن تعطي كل ذي حق حقه، ولكل إنسان مكانته ومقامه، رحب به أشد الترحيب. في أثناء الطواف كان جبلة يطوف البيت، فإذا ببدوي من فزارة يدوس طرف ردائه، وهو لا دون أن يقصد ذلك. لما داس طرف ردائه انخلع ردائه من على كتفه. هذا ملك، فالتفت نحو هذا الأعرابي وضربه ضربة على أنفه هشمت أنفه. كما كنت أقول لكم دائما، إذا كان الكون قرآنا صامتا، وإذا كان القرآن كونا ناطقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، وصحابته رضوان الله تعالى عليهم مسلمون متحركون. أتريد أن ترى مسلما حقيقيا متألقا؟ انظر إلى صحابة رسول الله، هذا هو المؤمن المسلم. أيام تلاقي رقص ميلوية، هذا إسلام صفي، بيلبس ثوب فضفاض، فلما بيدور دورة سريعة بصير مثل المظلة. هذا الإسلام؟ هذا الإسلام؟ يعني الإسلام رقص، الإسلام دوران، الإسلام طرب، الإسلام مظاهر. الإسلام كما كان أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. فهي السيرة ميزتها بترسب بأعماق كيانك نموذج كامل للمسلم. هيك سيدنا عمر سوى، بجرأة وتقشف وكبرياء وعلو شأن. سيدنا عمر رأى واحد حاني رأسه وكتفه علاه بالدرة، قال له علام موت علينا ديننا، الإسلام عزيز، ارفع رأسك. مظاهر التذلل والخضوع والخنوع هذه مرفوضة عن سيدنا عمر أبدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويلهمنا رشدنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 703 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 34 من حلقات تدبر سورة البقرة. افتح معايا المصحف واقرأ معايا من الآية 118 إلى الآية 120. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير. المفروض كنت أبدأ من ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كده وقف قبيح إن أنا وقفت ده. مين بقى هم الذين لا يعلمون اللي في الآية 118؟ عشان نعرف ارجع للآية 113. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود قالوا النصارى على الباطل بالكامل، والنصارى قالوا اليهود على الباطل بالكامل. ليست النصارى على شيء، ليست اليهود على شيء، تعميم. والفريقين أهل كتاب، وبالتالي المشركين عباد الأصنام اللي هم الذين لا يعلمون. ما هم دول أهل كتاب يعني ناس متعلمة، ودول مش أهل كتاب، لا يعلمون. قالوا مثل قولهم، يعني إيه؟ لقوا اليهود والنصارى مكفرين بعض، وكل فريق بيقول التاني على الباطل، راحوا هم كمان قايلين نفس الكلام، اليهود على الباطل والنصارى على الباطل. يلا، فبقت ذريعة انهم ما يتبعوش اي كتاب من الكتب. تعالوا بقى نروح للآية 118 ونشوف الذين لا يعلمون دول اللي هم مشركوا العرب. بقى واضح مشركوا العرب قالوا ايه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. المشركين قالوا للنبي مش هنؤمن إلا لما الله سبحانه وتعالى يكلمنا إحنا أو تجيب لنا معجزة حسية. اقرأ معايا سورة الإسراء من الآية 90 للآية 93 عشان نشوف بقى بالتفصيل هم طلبوا إيه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ابن عباس قال إن قريش أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الكعبة وقالوا له بص بقى بنقول لك إيه، مكة ضيقة شوية ومحاطة بالجبال من كل ناحية، ما تفسح لنا الجبال كده وحركها للخارج وفجر لنا ينبوع ماء كبير وازرع كده حديقة كبيرة فيها نخيل وعنب ومشي كده الأنهار خلالها وخليها تتفجر بالماء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. إيه سكت ليه؟ مش قادر تعمل خير؟ طب اعمل شر. وقالوا الآية 92 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. طب بص بقى سيبك من هنا احنا خالص، لو انت بقى ايه مش هتعرف تعمل خير اعمل شر، نزل السماء على دماغنا حتت كده قطع صخر من السماء تنزل تموتنا او هات ربنا والملائكة بنفسهم قدامنا. ايه ده يعني حاجة قلة الادب والوقاحة يعني. اسمع بقى كمان، طب بص سيبك مننا احنا خالص ولا تعمل خير ولا تعمل شر،

انفع نفسك، خلي ليك بيت من زخرف. زخرف يعني ذهب مشغول. او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، او اطلع كده في السماء. ولن نؤمن لرقيك، وكمان لو طلعت قدامنا برضو مش هنؤمن الا لما تنزل لنا كتاب نقرأه. حاجة في منتهى الوقاحة. فربنا قال له، قل لهم هو انا ايه غير رسول بيستلم رسالة بيوصلها لكم؟ انا لنا الاله، ولا انا بتخذ قرار، ولا ليا اني اقترح حتى على ربنا يعمل معجزات ولا غيره. خلاص قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. الكلام ده بقى مختصر جدا في الآية 118 في البقرة. وقالوا، بص يا سيدي، آية 118، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ما هو العيب مش عليهم، العيب على البهوات المثقفين اللي المفروض انهم بيفهموا واسمهم أهل كتاب وبيعتبروا نفسهم على الحق. عملوا كده قبل المشركين ما يعملوا كده. اليهود قالوا ايه لموسى في سورة البقرة؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. عشان كده ربنا في الآية 118 قال ايه؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. اليهود اهل الكتاب قالوا نفس اللي قالوه المشركين اللي لا يعلمون، عباد أصنام. طب ليه دول قالوا زي دول، مع ان دول ناس متعلمة وولاد ناس كده وعندهم كتاب وعندهم أنبياء، والتانيين شوية جالة بيعبدوا أحجار. تشابهت قلوبهم، نفس المشاعر اللي في القلوب هي بتاعت مشاعر الكبر موجودة بقى عند اللي عنده دكتوراه وعند اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. ايه هيبقى نفس الكفر. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آيات ربنا ومعجزات ربنا شافها ناس قبل كده، منهم من آمن ومنهم من كفر. اللي كفر كفر بسبب قلبه اللي فيه مرض اسمه الكبر، واللي آمن آمن لأنه بيبحث عن اليقين. لقوم يوقنون، ناس يطلبون اليقين. لكن اللي عاوز يجادل هيفضل يجادل ولن يتوقف. الكفر والإيمان قرار الإنسان بياخده علشان يرضي شيء في داخله. اللي بيبحث عن اليقين لما بيجده بياخد قرار الإيمان ليرضي بحثه عن اليقين. واللي عنده عقد نفسية وكره للحق وعنده كبر وتمرد على الله بياخد قرار الكفر عشان يرضي مشاعر الكبر والتمرد والكره اللي جواه. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بقى هي ايه؟ هي القرآن فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي أوتي آيات، يعني دلائل كافية تجعل الناس تؤمن، ومعجزات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. واللي أنا أوتيته وحي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني المعجزة بتاعتي أكبر من كل معجزاتهم، فأرجو أن اللي يتبعني يكون أكثر عدد يوم القيامة. إزاي بقى معجزة شق البحر أكبر ولا معجزة القرآن الكريم؟ لا، معجزة القرآن الكريم طبعا. ليه؟ لأن معجزة شق البحر حجة على اللي شافوها بس، وجيل أو اتنين سمعوا من بابا ومن جده وخلص الموضوع. انت عمركم شفتوا حد آمن بسيدنا موسى عشان شق البحر بعد 3000 سنة؟ لكن في ناس تقرأ القرآن بتؤمن. إذن الرسالة الخالدة تحتاج إلى معجزة خالدة، الرسالة الناسخة الباقية تحتاج إلى معجزة باقية. خلي بالك كل معجزة من دول بتحتاج النبي بتاعها عشان يعملها، إلا معجزة محمد
مش محتاجة محمد النهاردة عشان يعملها. خلص الموضوع. خد عندك اكتر من كده كمان. المعجزة بتبقى مختلفة على عن المنهج، فبتيجي معجزة عشان تدل على صحة المنهج. الجديد بقى او الفريد في معجزة محمد ان المعجزة هي المنهج نفسه. فاهمين اقصد ايه؟ يعني مثلا السيد المسيح مثلا عمل كان بيشفي الابرص مثلا، ماشي، بيشفي الايه اللي مولود مثلا الاكمه اللي هو المولود ضرير، معجزه عشان تدل على صحه منهجه، على صحه الانجيل. انما القران بيدل على صحه القران وصحه نبوه محمد وصحه الاسلام. فالمعجزه هي المنهج، وده الجديد في الايه المعجزه الاسلام، طيب، او معجزه سيدنا محمد، هو كله اسلام يعني. اقرا بقى 118 واقرا بعدها 119 على طول عشان تفهم علاقتهم ببعض. اقرا كده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني ما تضايقش نفسك بقى يا محمد، اللي حصل مع الرسل قبلك بيحصل معاك، مش انت أول واحد يعني يطلبوا منه الطلبات السخيفة دي. اتطلبت من موسى واتطلبت من قبلك وجعلوها شرط للإيمان قبلهم، نفس الطلبات السخيفة اتطلبت من زملائك الأنبياء اللي قبلك. فما تضايقش نفسك يا محمد، لأن كفر الناس بك مش معناه ان انت مش على الحق. انا ارسلناك بالحق بالرغم من الايه من السخافه والكفر بتاعت معظم الناس. فمش معنى ان معظم الناس ما امنتش يبقى انت ما انتش شاطر يعني في توصيل رسالة. لا، مش دليل على فشل ولا على اي شيء. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم. ما تقلقش، كمان ربنا مش هيحاسبك على الناس اللي كفرت من قومك. يعني كون ان في ناس كفرت من قومك ده مش دليل انك قصرت في تبليغ الرسالة ابدا، مش حقيقي. هي رسالة ربنا اصلا طبيعتها ان مش كل الناس تؤمن بيها. سيؤمن بها فقط من يبحثون عن الحق وعن اليقين. اقرأ بقى معايا الآية 120 عشان دي بقى هي الايه الموضوع الاساسي الحقيقة النهاردة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ركزوا بقى معايا قوي قوي، ما تحاولش ترضي اليهود ولا النصارى لأنهم مش هيرضوا عنك إلا في حالة واحدة، إنك تتبع ملتهم. تاني مرة نشوف ربنا بييأس النبي عليه الصلاة والسلام منهم، بييأسه بيقول له ايه أسبق منهم. أول مرة في الآية 75 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني انتوا لسه عندكم امل يؤمنوا بعد كل الفساد اللي افسدوه والتحريف اللي حرفوه. هنا بقى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها، ما فيش فايدة، مش هيؤمنوا، مش هيبقوا سعداء بيك لما انت تترك الاسلام. اكتر من كده نقول لك ايه؟ الله، طيب غريبة، ما هو في ناس منهم امنت، ليه ربنا يعني يقول كده للنبي وللصحابة؟ هل النبي والصحابة بقى غلطانين انهم استمروا في دعوة اهل الكتاب؟ لا، ربنا ما قالهمش يتوقفوا عن دعوتهم خالص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عايز افراد منهم يؤمنوا زي ما افراد منهم امنوا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع في ان كلهم يؤمنوا ويدخلوا في دين الله افواجا
وده اللي ربنا قال للنبي انه يبقى واقعي في نظرته لهم علشان ما يبذلش وقت وجهد معاهم زيادة عن اللزوم، ممكن غيرهم يكون اولى منهم بهذا الجهد وهذا الوقت. لكن ما قالش للنبي ولا قالش للصحابة يتوقفوا عن دعوتهم ابدا، ولكن الواقعية بتقول الناس دي مفيش امل منها، يعني من معظمها وآمن منهم ناس وبيؤمن منهم ناس بس قلة. طيب اذا القرآن يدعو لنظرة واقعية. ده بقى التدبر، ان انا ازاي اتعلم، ازاي ربنا رب النبي، ازاي ربنا شكل طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قدم لنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم لنا محمد المفكر، وده ضيع علينا فرصة ان احنا نتعلم كيف كان يفكر. قدم لنا ان كل حاجة وكل كلمة قالها وكل قرار اخده كان بوحي، هذا غير صحيح غير حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير وكان يستخير الله. هيستشير في الوحي ازاي؟ لو وحي وربنا امره بامر هيروح يستشير ام سلمة ازاي؟ هيستشير مين؟ ما ينفعش. وكان يستشير الصحابة ويستشير وربنا امره بالاستشارة، امره بانه انه انه انه انه وشاورهم في الامر. اذا كان هناك اشياء وقرارات كانت باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام باجتهاد يبقى كان بيجتهد. طب ما هو اولى الناس في دراسة اجتهاده هو النبي، بقى اروح ادرس اجتهادات علماء واسيب النبي؟ طيب تعالوا بقى ركز هنا بقى عشان موضوع الديانة الإبراهيمية اللي طلع لنا دلوقتي، عايزين نفهم الموضوع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب وايه يعني؟ مش ملتهم دي هي ملة ابراهيم؟ مش هما ديانات إبراهيمية؟ لا، كمل الآية، كمل بقى الآية عشان تفهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ملتهم دي مش هي هدى الله، هي ضد هدى الله. أما المصدر ملتهم إيه؟ كمل. ولئن اتبعت أهواءهم، يبقى ملتهم مصدرها الأهواء، جمع الهوى، المزاج، الشهوات، حب الدنيا، حب الرياسة، حب الشهرة، حب العنصرية، حب الكبر، الغرور. هي دي، ده الأهواء دي هي مصدر هذه الملة، وملة الكفر واحدة. خلي بالك ما قالش حتى تتبع ملتيهم، لا، هي ملة واحدة، دينين مختلفين اليهودية والنصرانية لكنها ملة واحدة، والكفر ملة واحدة. خلاص ما نتبعش ملتهم، أمال نتبع ملة مين؟ ملة محمد؟ ملة مين؟ اقفز فوق الخمستاشر آية اللي جاية كلهم عن سيدنا إبراهيم تقريبا، وروح للآية 135. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هات بقى الآية 120 قصاد الآية 135 دي. 135 هي قدامنا، اليهود والنصارى بيدعونا اننا ندخل في دينهم، نتبع ملتهم ونبقى يهود او نبقى نصارى. علشان ايه؟ عشان نهتدي. فربنا بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام انه يقول لا، مفيش غير ملة ابراهيم اللي هي الحنيفية. قل بل ملة ابراهيم حنيفا، بس فقط. اسمع بقى، وما كان من المشركين، وما كانش من المشركين. يبقى ملة اليهود والنصارى شركية يشوبها الشرك، وليس هي ملة إبراهيم. تاني هبقى 120، خلاص هبقى 120
انت كده ركز خلاص. 135 وضحت ان ملتنا هي ملة ابراهيم اللي هي الحنيفية، والملل الاخرى شركية. هات بقى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. من 135 انا كده فهمت ان هدى الله هو ملة ابراهيم. يبقى ملة ابراهيم لا علاقة لها بملة اليهود والنصارى. امال ملتهم ايه؟ الهوى. ما احنا قلنا: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. يبقى دول ملتهم الهوى. الخلاصة بقى: نحن لسنا ضد الملة الإبراهيمية أبدا. ما فيش حاجة اسمها الديانة الإبراهيمية. الدين هو الإسلام، الملة ملة إبراهيم اللي هي إيه؟ اللي هي الحنيفية. يعني إيه حنيفية؟ حنيفا يعني منحرفا. الحنيفية هي الانحراف. سيدنا إبراهيم قوم كلهم كانوا مشركين، فانحرف عن شركهم وصحح المسار. ملة إبراهيم هي الشجاعة، هي السباحة ضد التيار، هي الخروج خارج القطيع إذا كان القطيع بيجري ويقفز من فوق الجبل ويهلك نفسه ويلقي بنفسه في النار. ملة إبراهيم هي دين الإسلام. فإحنا اعتراضنا مش على الإبراهيمية اللي بيخترعوها دلوقتي أبدا والله. احنا اعتراضنا ان ناس لا علاقة لهم بالابراهيمية هتنسب نفسها للابراهيمية زورا، ونجلس معاهم ونقرهم على ان اللي هم عليه ده ملة ابراهيم. لا والله ابدا. بينما القرآن بيقرر ان اللي هم عليه ضد ملة ابراهيم. خلاص. تاني بقى عشان اكون واضح: اعتراضنا على الدعوات التي تدعو لتوحيد الأديان تحت مظلة الإبراهيمية ليست اعتراضا على الإبراهيمية. احنا الإبراهيمية. اللي عايز يوحد الأديان كلها اهلا وسهلا، يلا اتفضلوا، قولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اتوحدت الأديان في الملة الإبراهيمية اللي هي دين الإسلام. اعتراضنا هو ان احنا نقر لناس ابعد ما يكونوا عن الملة الإبراهيمية انهم بيتبعوا ملته، ونقرهم على ان هم لهم يعني ان هم يعني ملة ابراهيم. لا احنا اسفين جدا. لما تقرا الايتين اللي بعد 135 بقى هتفهم انهم هيبقوا ابراهيميين امتى؟ لما يدخلوا الاسلام. خلاص. هننهي الحلقه الليله بقراءه الثلاث ايات دول من 135 ل 137. من احنا لسه طبعا هنرجع بكره وناخد من 121، بس خلينا نقراهم برضه ان هم لهم علاقه بالايات بتاعتنا النهارده. خلاص. يلا اقرا معايا 135. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى اليهودية والنصرانية ليسوا ملة ابراهيم. امال ايه هي؟ امال ايه هي ملة ابراهيم؟ طيب ملة ابراهيم اقرا 136. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن له مسلمون، هي دي ملة إبراهيم اللي هي إيه؟ إنكم تقولوا آمنا بالله، يبقى تؤمن بالله. وما أنزل إلينا يعني تؤمن بالقرآن الكريم. وما أنزل إلى كل الأنبياء والرسل بقى خلاص، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هو ده اللي يجعلك على ملة إبراهيم، إنك تؤمن بكل الكتب وكل الرسل. غير كده يبقى أنتم ماشيين على مزاجكم. ولئن اتبعت أهواءهم، يا رمية 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا يعني لو آمنوا بمحمد عبد ابن عبد الله نبيا ورسولا، وآمنوا بالقرآن كتابا، مش الآية اللي قبلها، أنا بس نسيت أحطها على الشاشة، الآية اللي قبلها أهي: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وبعد كده وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. 137 بتقول لك إمتى هم هيبقوا إبراهيميين بقى؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
فقد اهتدوا، وأن الهدى هو ملة إبراهيم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الخلاصة احنا مش معترضين على الإبراهيمية خالص،

0: اللي عاوز يدخل في الإبراهيمية معنا يتفضل يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، غير كده ما فيش حاجة اسمها إبراهيمية، غير كده ما تبقاش ملة إبراهيمية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة دارت خطب الجمعة التي سمعت، وتدور الخطب التي ستسمع. وإن المتوقع من كان مقيما على الحرام، المتوقع منه أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله تعالى، حتى لا تكون الخطبة حجة عليه. من كان تاركا لفريضة، المتوقع منه أن يعود إلى فرائضه، ثم أدي من النوافل ما استطعت، بهذا تنجو وحدك. لكن الإسلام يحب النجاة والسعادة للناس جميعا، فدعانا كلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بحثت مرة أيها الإخوة عن الشيوخ في القرآن الكريم بالمعنى أو المصطلح الذي اصطلحنا نحن عليه. خطيب الجامع هنا هو الشيخ، إمام الجامع هو الشيخ، المدرس على هذا الكرسي هو الشيخ، معلم القرآن هو الشيخ. بحثت عن هؤلاء الشيوخ في القرآن الكريم فلم أجدهم. وجدت الشيخ في القرآن الكريم هو الرجل الطاعن في السن، بنات سيدنا شعيب تقول: وأبونا شيخ كبير، رجل طاعن في السن. إذن أين الدعاة إلى الله في القرآن الكريم؟ أين الشيوخ بما عنيناه في اصطلاحنا؟ قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كل المؤمنين، هذه المؤمنون اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، كل المؤمنين يأمرون بالمعروف، كل المؤمنين ينهون عن المنكر. من هنا قالوا: كل مسلم داعية. نحن ما عندنا طبقة اسمها طبقة رجال الدين، كلنا نتمسك بالدين، وكلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كل منا فيما يستطيع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل

وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة 14 في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطريقة حمايتها. عنوان خطبة اليوم: التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. وهي خطبة مهمة جدا لشبابنا الذين هم في عمر 16، ليستعدوا من الآن حتى إذا بلغوا 20-24 كانوا مؤهلين نفسيا تأهيلا صحيحا للزواج. وهي مفيدة أيضا للمتزوجين، من أجل إذا ألقيت عليهم مسؤوليات معينة أو أعباء يعلموا أن هذا الأمر هو حقيقة الزواج. التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، الخطبة مهمة جدا لبناتكم، لأخواتكم اللواتي اقتربنا من سن الزواج. يتعين على طالب الزواج رجلا كان أو امرأة أن يتهيأ نفسيا لما سيذهب إليه، فضلا عن تأهيله المادي والتربوي والمعرفي، لأن من مضى لأمر أعد عدته وأخذ أهبته. يعني أنا لما بقول لك الجمعة الجاية طالعين عن عمرة، أنت تبدأ تستعد نفسيا للعمرة، تعد العدة للعمرة، تجهز متاعك للعمرة. ونحن بدنا نطلع بالبر، تعرف حالك حتركب سيارة باص لمدة 28 ساعة، فأنت مستعد نفسيا. أما أنا إذا قلت لك يوم الجمعة الجاي طالعين على عمرة، أو طالعين سيران على يعفور بدي أخذك، أنت مجهز حالك لسيران لمدة ساعتين، وإذا بي أخذك في مشوار لمدة يومين بالباص، ستتألم ألما شديدا، لست مستعدا أصلا. لو أن جنديا نريد أن نأخذه لساحة المعركة، نالون حناخذك سيران، حملناه بدل ما حطه بالسيران حطيناه بساحة المعركة، سيهزم قبل أن تبدأ المعركة. هو ليس مستعدا نفسيا لهذا الأمر. الآن الاستعداد النفسي للزواج مهم جدا، التأهيل النفسي للزواج مهم جدا. يتعين على الوالدين والمرشدين والمجتمع تأهيل المقبلين على الزواج تأهيلا نفسيا صحيحا. وإني رأيت أيها الشباب وأيتها الفتيات، تأهيل الذاهبين نحو الزواج نفسيا يتضمن 4 كلمات احفظوها عني: استعدوا للزواج بهذه الكلمات 4. الزواج الذي ستذهبون إليه هو هذه 4. سلوا كبار السن، سلوا من تزوج قبلكم سنة، 2، 10 سنين، 20، 40، 50 سنة، ما هو الزواج؟ التأهيل النفسي للزواج متضمن في 4 كلمات: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. الزواج مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. أولا الزواج مسؤولية. لو أردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة ما هي؟ لا تصدق أنها الحب، لا تصدق أبدا. الحب جزء جزء، لكن الحقيقة الزواج مسؤولية. طبعا هذا كلام كثير مهم، لما نحن مناخذك على الزواج ومنطالبك بالمسؤوليات تبعك، أنت بتقول طبعا طبعا لكم حق، طبعا الزواج مسؤولية. بس في مشكلة إذا قلت لك الزواج حب وعشق وغرام، حب وعشق وغرام، ورسائل واتس ومقاطع

وبعدين جوزتك وانت مفكر بان هذا هو الزواج. اذا قلت لك ثاني يوم اذا سمحت النفقة عليك تنصدم، واذا قلت له يا بابا بدك تطيعي هذا الزوج تنصدم. بس اذا قلنا لشبابنا وبناتنا الزواج مسؤولية وطالبناهم لاحقا بهذه المسؤولية سيقولون طبعا انا جاهز اصلا. لو اردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة فان اقوى كلمة المسؤولية، لأن أعباء جديدة ستلقى على عاتق كل من الزوجين، فبناء بيت جديد وأسرة جديدة يقتضيان جهودا تأسيسية كبيرة ثم جهودا تشغيلية إذا صح هذا التعبير. ولا ريب يا شباب ويا بنات أن الجهود التأسيسية للمشاريع المهمة تفوق الجهود التشغيلية، ولذلك كانت السنوات الأولى في الزواج أصعب السنوات في حياتك، على عكس ما بتسمع عن شهر العسل، وعلى عكس ما بتسمع عن الصندوق لما بينفتح من الأعلى أو من الأسفل. أصعب سنوات حياتك هي سنوات الزواج الأولى، والأمر منطقي وعقلي لأنك ستبني أسرة وأسرة جديدة، وأنت يا بنتي ذاهبة لبناء أسرة، والبناء بده شغل وبده جهد وبده هم وبده تعب وبده بكى وبده زعل وبده رضا وبده يقظة. مرة في خطبة واجبات الزوجين الماضية أن مسؤوليتي الرجل القوامة والنفقة، ومسؤوليتا المرأة الطاعة وحفظ البيت والزوج والأولاد، وثمة مسؤوليتان يشترك فيها الطرفان رعاية الأولاد ورعاية كل منهما لصاحبه. فليعد كل مقبل على الزواج عدته لمسؤولياته وليتجهز لواجباته، فإن الزواج مسؤولية، ومن أدى واجباته ومسؤولياته أعين وأثيب. لا تخاف الله بعينك، هي ترى صعبة كثير بس الله بعينك، هي صعبة كتير بس الله بيثيبك على هذه الصعوبة. يا بنتي صعبة كتير طاعة الزوج بس الله بعينك، وصعبة كتير طاعة الزوج بس الله بيثيبك. حفظ البيت كتير صعب، حفظ الأولاد صعب، بس الله يعينك ويثيبك. إدارة البيت يا شباب صعبة كتير بس الله بيعينكم ويثيبكم. الزواج مسؤولية. هلأ هذا الكلام يتضمن اللي بيعرف حاله مو خرج يحمل مسؤولية لا يتزوج، لأن الزواج مسؤولية. لو تخرج في الجامعة، لو عنده بيت، لو أبوه قدم له قال له بابا أنا حب أقدم لك كل شيء، روح دور على عروس، نصيحة لا يتزوج. إذا بتعرف حالك لست أهلا لحمل المسؤوليات لا تفعل. وأنتم أيها الآباء أرجوكم دربوا أبنائكم وبناتكم على تحمل المسؤولية. سامحوني إذا البنت عمرها 20 سنة إما لهلا عم تطويلها الشرشف تبع التخت تبعها وبتضب لها، كيف بدي زوجها أنا هالبنت؟ قال إيه بس طلعت أولى على الجامعة بكلية علوم الزرة، شو بدي بعلوم الزرة؟ بدنا نزوجها، بدنا بيت. هلا إذا لهلا أم عم تجيب لها الفطور على التخت تبعها وإما بتقيم الفطور، كيف أنا بدي حملها مسؤولية بيت مع زوجها؟ لن تستطيع. تعالوا ندرب أبناءنا، أنتم تفعلون بس هي ذكرى، وبناتنا على تحمل المسؤوليات. وأنتم يا شباب اجتهدوا أن تحملوا مسؤوليات، كونوا رجالا. لا تحزن إذا قال لك أبوك مع الدراسة اعمل، وأنا أنصحكم كلكم أن تعملوا مع الدراسة، ومع الدراسة والعمل تعالوا ساعدونا في معاهد القرآن، ومع الدراسة والعمل ومعاهد القرآن أريد أن أدرسكم في كلية ثانية. احمل، أنت قادر بس تحتاج إلى تدريب، ولا تخلد إلى الأرض. واحد، الزواج مسؤولية. ثانيا، الزواج تضحية. كل من ذهب ليتزوج فقد ذهب ليضحي، على عكس ما يتبادر للأذهان أن الزواج مكاسب، سيأخذ أو هي ستأخذ. الزواج يا إخوان ويا أخوات، يا أيها الرجال والنساء، الزواج تضحية. لا يستمر زواج من غير تضحية يقدمها حين الزوج
وتقدمها حينا الزوجة، ويقدمها كلاهما حينا ثالثا. ليس من طبيب تعرفونه، ولا من شيخ، ولا من مهندس، ولا من تاجر، ولا من حرفي، ولا من إنسان ناجح إلا وهو ثمرة تضحية أمه أو تضحية أبيه أو تضحية الاثنين معا. أنتم تشاهدون الآن الرجل هكذا له مكانة، بس وراءه امرأة هي الأم، ضحت لأجل أن يكون هذا الذي أمامكم بهذه الصورة. وراءه أب ضحى كثيرا لأجل أن يكون هذا الرجل. والآن أنت عندما تتزوج صار دورك في التضحية، وأنت صار دورك في التضحية. كم من متخرجة في كليات علمية أو نظرية ضحت برتبتها الوظيفية لتحمي بيتها وأولادها، ففرغت نفسها لهم وصنعت منهم الكبار المشهورين. أنا أريد أن أخبركم بشيء. لما كنت في كلية طب الأسنان، الطالبة الأولى هي بنت وجاءت بمعدل عالي جدا. أنا علمت فيما بعد أنها وصديقاتها لم تفتح عيادة، لقد قررت أن تعتني ببيتها وزوجها وأولادها، ضحت بهذه الرتبة العالية، طبيبة ولها عيادة ودخلها يكون عاليا. الزواج تضحية. هل خسرت؟ أبدا. هل خسر المجتمع؟ أبدا. هل خسرت معاهد الطب ومشافي الطب؟ أبدا، فقد ربحنا جميعا عندما تحمي هذه البنت وأمثالها الأسر. كم من أب قليل ذات اليد آثر زوجه وأولاده بالمال الذي يجنيه من عمله ليرتاحوا ولو تعب هو، وليرتقوا ولو كان الارتقاء بارتفاعهم على كتفيه. أنا مرة كنت في صالة عرس في أفخم صالة في مدينة دمشق، قلت هذه الكلمة عن الزواج: الزواج تضحية. التفتت الإخوة الحضور جالسون على الطاولات، قلت لهم: الآن اسمعوا هذه التجربة. التفت إلى الأخ، أول أخ رجل جالس على الطاولة عمره شيء 65 سنة، قلت له: يا عم أسألك بالله، متى آخر مرة اشتريت لنفسك طقما رسميا؟ تفكر، قال: من زمان. قلت: متى آخر مرة اشتريت لزوجتك قطع الثياب أو لأولادك؟ قال: من يومين. قلت: أنت زعلان؟ قال: أبدا، مسرور. هكذا هؤلاء الآباء الجالسون كلهم يجنون أموالا ثم يقدمونها للزوجة والأولاد وهم مسرورون. وأنتم تعرفون من آبائكم، أبوك يشتري لأمك ولأخيك ولأختك ولك، مو لا يشتري لنفسه، ينسى نفسه. حتى أمك تذكره، تقول: أنت ما اشتريت شيء لإلك؟ يقول: يا لطيف والله نسيت. هو حقيقة نسي نفسه. المهم أنتم أن تفرحوا، المهم أنتم أن تأخذوا، المهم أنتم أن تنالوا. من غني أكثر، أنت أو أبوك أو الإنسان الأوروبي أو الغربي الذي تقدم له الخدمات الاجتماعية؟ لماذا ذاك يلقي بابنه بالبيبي بوكس وأبوك يقطع من لحم كتفه ليعطيك؟ أبوك رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباه القرآن ففعل ما فعل، والآن دورك في أن تضحي لزوجتك ولأولادك. السيدة أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنه، مات زوجها تاركا لها أيتاما، فخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. بالله عليك بدي تتخيل لي هالمشهد: بنتك، أختك، قريبة من قريباتك، مات زوجها وعندها أيتام، وخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم؟ مين بيعطيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنته أو أخته؟ فاعتذرت إليه، لأنها تخشى إن نظرت في حقه أن تقصر في حق الأيتام، وإن نظرت في حق الأيتام أن تقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج.
فضحت السيدة أم هانئ بأشرف لقب لامرأة على وجه الأرض. لو تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت أم المؤمنين، أشرف لقب لامرأة على وجه الأرض. تنازلت عنه لأجل أولادها، لأنها فهمت أن الزواج تضحية. قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني. ولما جاءه الرسول ليخبره اعتذارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فيا بنتي، إذا ذهبت للزواج أنت ذاهبة للتضحية، مو للمكاسب أبدا. يا شباب، عندما تذهبون للزواج أنتم ذاهبون لتضحوا. إن الزواج تضحية، ومن بذل لأسرته يريد ببذله وتضحيته وجه الله عوضه الله خيرا مما بذل. يعني إذا الله شافك عملت هيك الله بيتركك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني ما عندها لا كريمات تجميل ولا وقت تركز وشها، والصفيان وشها جلدة وعظمة. أنا وامرأة سفعاء الخدين آمت من زوجها، يعني مات عنها زوجها، وخلف لها أيتاما، فحبست نفسها على يتاماها كهاتين في الجنة. بكرة بدها تقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن التضحية مو ببلاش. سامحوني، أنتوا ليش تحضروا خطبة الجمعة والجماعات وصلاة وصوم وصدقات وزكاة وحج وعمرة وأعمال خير؟ ليه؟ يعني إن شاء الله واحدنا يحلم أن يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذه المرأة فهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، الزواج مسؤولية. اثنين، الزواج تضحية. ثلاثة، الزواج قبول للاختلاف. مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تتطابق أنت وزوجتك 100% ولا 90 ولا 80. الاختلاف سنة من سنن الله تعالى في الأرض، لا تقوم الحياة من دونه. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. المشكلة الشباب مو مؤهلين لهيك. في مين عم بيقول له انه هاي اذا بتحبك شو بدك بتساوي؟ اسمع مني انا عم بقول له، والله بتشوفها شنو خاتم سليمان تبع شبيك لبيك عبدتك بين ايديك هيك. وفي مين عم بيقول له للبنت بس يحبك، اذا حبك والله لا يجيب لك لبن العصفور. اي والله اللبن العادي ما حيجيب لها يا في ايام مشغولة، الا مالي فاضي اليوم ببقى بجيب لك يا بكره. يا حرام، هو ذاهب للزواج وأنه زوجته بدها تكون كما يشاء وهي تفعل. المشكلة عم يصطدم في الواقع بأن الزوجة مختلفة عنه، وأنه مختلف عنها عم يجي يحرد هذا الشاب بعد أشهر يقول أنا بطلت ما عاد بدي، والبنت عم تجي عم تبكي تقول أنا ما عاد بدي. السبب بأن هناك من أهل تأهيلا سلبيا. أما قل لي ابنتك يا بابا الزواج قبول للاختلاف، أنا رايح حطك مع واحد مخالف لك، بدك تقبلي. وهذه سنة الحياة. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. جهزوا حالكم يا شباب، كيف لا، والزوجة أنثى والزوج ذكر وليس الذكر كالأنثى. كيف لا، وقد نشأ الزوج في بيت ونشأت الفتاة في بيت آخر، أعرافه مختلفة، مواعيده مختلفة، آراؤه مختلفة، علاقاته الاجتماعية مختلفة، أفراحه مختلفة، أحزانه مختلفة. أقول: من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. اسمعوا يا شباب، من رضي أن يتزوج، لما بتجي بتقول جوزوني يعني عم تقول حطوني مع واحد يخالفني. من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. وبنتي لما منجي من إلا رضياني فيه زوج، يعني هي رضيت أن تجتمع مع المخالف. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف.
خير إن شاء الله. إيش أنت وأخوك متفقين؟ أنت ووالدتك متفقين؟ أنت ووالدك متفقين؟ والحمد لله بيتكم جيد مع أمك وأبيك وإخوانك، وهلأ بيتك الجديد جيد كمان. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف، وأن يعلما أن الاختلاف في أكثره اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وإن كثرة الأنواع تثري وتغني وتلون الحياة لتكون أجمل. وليتذكر الزوجان أن مرور الأيام على عيشهما المشترك يقارب بينهما ويوفق بين كثير مما اختلفا عليه، فيزداد التفاهم مع ازدياد سني زواجهما وتقل نقاط الاختلاف. أقول تقل ولا تنتهي، لأنه إذا انتفى كل فارق انتفت الإثنينية. الزواج قبول للاختلاف، فمن رضي الاختلاف عاش، ومن لم يرضه طاش. واحد مسؤولية، اثنين تضحية، ثلاثة قبول للاختلاف، رابعا وأخيرا سكينة. من دفع هذه الثلاثة سينال السكينة. بس يلي ما بيدفع مسؤولية ولا بيدفع تضحية ولا بيدفع قبول للاختلاف، ما في سكينة في البيت. لأن كان طالب الزواج سيتأهل نفسيا لحمل أثقال المسؤولية والتضحية وقبول الاختلاف، فإن له أيضا أن يهيئ نفسه للسكن بعد الاضطراب وللري بعد الظمأ، فإن الغنم بالغرم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والسكن لا يكون إلا بعد حركة واضطراب. قال السمرقندي في تفسيره: لتسكنوا إليها يعني لتستقر قلوبكم عندها. قال البيضاوي: أي لتألفوها وتميلوا إليها وتطمئنوا بها. ولما كان الزواج طاعة لله فإن أول أجوره السكن النفسي، ذلك لأن للطاعة نورا في الوجه وسكينة في القلب وشرحا في الصدر ونشاطا في البدن ومحبة في قلوب العباد، كما أن للمعصية أضدادها. الحق أقول أيها الإخوة، إن من بذل الثلاث الأول نال رابعها، فمن بذل من نفسه المسؤولية وضحى لأجل أسرته وقبل الاختلاف نال السكن والطمأنينة، ومن لا فلا. هذه الأربعة هي مادة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. وإنه من الظلم الاجتماعي أن لا يتأهل الشباب والفتيات للزواج تأهيلا نفسيا صحيحا، وأشد منه ظلما أن يتأهلوا تأهيلا سلبيا، فيتحول الزواج في نفوسهم وأذهانهم إلى حفلات عرس فاخرة وعلاقات حب وهيام، وتتخيل الفتاة الزوج فارس الأحلام قادما من عالم الغيب حاملا لعروسه أمنيات حياتها، ويتصور الشاب الزوجة الأميرة النائمة التي تنتظر قبلة الحياة لتصحو بعدها وتتبع زوجها في خطواته وتوافقه في مراداته كلها، ويغيب تحمل المسؤولية والاستعداد للتضحية وقبول الاختلاف والسكينة عن النشأ. حين تمتلئ أذهان الشباب والفتيات وتشحن عواطفهم ومشاعرهم بقصص الحب والعشق والغرام، يتلقوها من شاشات الفضاء وروايات الماجنين وأشعار الفجار، يذهبون نحو الزواج دون استعداد للتضحية أو قبول للاختلاف أو تحمل للمسؤولية، بل بحثا عن هذا الذي ملئت به عواطفهم وقلوبهم مما قد يجدونه أو لا، الأمر الذي يصيب حياتهم الزوجية بمقتل. نعم، يوجد حب في الزواج ويوجد هيام في الزواج، لكنه جزء، وهناك أجزاء تؤسس للحياة أهم وأقوى. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الزواج مسؤولية، والزواج تضحية، والزواج قبول للاختلاف، والزواج سكينة. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة
صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أيضا ناداهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى معنى من يرتد منكم عن دينه، ربنا حيجيب عوض عنه قوم لا يكونون أمثالكم. كلام واضح. يبقى اللي يرتد لا يفهم أنه سينقص جند الله واحدا، لأن الذي أذن لشرعه أن ينزل على رسول ونبي خاتم مش ممكن حيجعله تحت رحمة أن يظل الناس مؤمنين ولا يكفرون. يبقى إن مشتم يبقى ربنا إيه؟ حيجيب غيره. طالب. الآية دي فيها أسلوب خالف آية البقرة في الوجه الإعرابي، لأن الحق يقول هناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن قتال في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هنا يقول ومن يرتدد، في الآية اللي معانا يقول إيه؟ من يرتد. أسلوبين اتنين مختلفين. الحكمة العليا في أن الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى، إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا على شيء، وهو أن القرآن نزل للناس كافة. قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة اسمها لغة التميم ولغة الحجاز. لغة التميم ولغة الحجاز مختلفين في الكلمة اللي فيها تضعيف. تضعيف يعني حرفين اتنين من شكل واحد. يرتد فيه دالين اتنين، اصلها يرتدد. يرتد يعني ايه؟ مش يبقى اصلها ايه؟ يرتدد. يرتدد دي فيها مثلين، مثلين النطق فيهم صعب. يقوم اللغة قالت لما يجي مثلين نعمل ايه؟ نحاول اننا نضغم مثل في مثل. اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين. يبقى من يرتدد دي إد. من يرتدد الدال الاخرانيه ساكنه عشان من الشرطيه، لانها بتكذب فهتبقى ساكنه ولا مش ساكنه؟ طيب والاولانيه اصلها مكسوره وهم مثلين وانا عايز اضرب، والإدغام يتطلب إسكان الحرف الإيه؟ الأول، والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه. من يذاكر ينجح، مش كده؟ طب من يرتدد؟ يبقى الدال عليها ايه؟ سكون. والدال الاول ان هي كانت مكسوره، لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام سهل. علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن. الله الله، لمنهم مثليه، نقوم الحرف الاول يبقى ايه؟ ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه؟ التاني. طب لكن ده الحرف التاني ساكن، وهل يلتقي ساكنا؟ ما يلتقيش ايه؟ ساكن ايه؟ يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام، خلاص؟ وبعدين والساكن التاني، الساكن التاني هو اللي طرق بقى، وما دام هو اللي طرق نتصرف فيه، نعمل ايه؟ نحركه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يبقى نضعف ولا لا؟ نقول ايه؟ من يرتد، من ايه؟ يرتد سكنه. ده بقت الفتحه جت عشان ايه؟ بدل السكون اللي هو بتاع منه، لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك انا مره جالي سؤال يقول ازاي القرآن يقول فيه من يرتد من من يرتد بالنصر؟ خدوا بالكم، من يرتد ازاي تيجي بالايه؟ بالفتحة، يعني النصر، هو بيقول عليها النصر، هي مش فتحة نصر. بيقول مع ان من، اما انت اللي بيسأل فاهم، بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يتكون شرطي. فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد، الذي يرتد لانها صله الموصول تبقى بالضم ولا لا؟ وان كانت من شرطيه تبقى ايه؟ ساكنه. نقول له انت غفلت عن ان قبلها ساكن للادغام ولا يلتقي الساكنين، فتخلصنا من السكون بالفتحه عشان ما يلتقيش ايه؟ ساكنه. انت ظنتها فتحه نصب، لا، ده فتح التخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي فك ولم يدغم في آية البقرة قال ايه؟ من يرتدد، يرتدد، ساب الاولانية مكسورة وجاب السكون على مين؟ بدليل انه لما عطف قال فيمت، فيمت مجزومة، الفاء عطفت، يبقى يمت على ايه؟ مجزومة فيمت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل، جوابه ما جاش هنا فعل ولا عطف، ان الجمله هي اللي جواب الشرط. فسوف ياتي الله، فسوف لو قال ايه؟ من يرتد منكم عن دينه ياتي الله بقوم. كنا فهمنا ان ديك ايه؟ انها شرطيه، وما دام جزمنا بحذف الياه يبقى معنى يرتد ان الدال دي مش فتحة ايه؟ مش نصب، ولكنها تخلص من التقاء الساكن. ايه السبب بقى في انه يجيب اية كده واية كده؟ القرآن صحيح نزل بلغة قريش، وقريش كانتها السيادة، وانتوا عارفين السيادة جاية منين؟ مفيش قبيلة في العرب تقف امام قريش، ولذلك كانت الرحلة بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها، رحلتهم للشام محدش يتعرض لها. ليه ما بيتعرضوش لها ليه؟ أم قال لك لأن أصل قريش عندهم البيت، بيت ربنا، وبيت ربنا بيحج له كل عربي، فيوم ما يعملوا أي حاجة في قوافل قريش لما يجوا يحجهم. إذن اللي عامل لهم المهابة إيه؟ البيت. فبيقول لهم يجب أن تحافظوا على مين؟ على البيت ده، لانه هو اللي عامل لكم الايه؟ المهابه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اللي جايين يهدموا مين؟ الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ليه عمل الحكاية دي بقى؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فأكنه حافظ لكم على البيت عشان تضل لكم رحلة إيه؟ الشتاء، لأن لو انهدم البيت ده اللي عمل لكم السيادة يكلوكم في الرحلتين دول. لإيلافي فجعلهم كعسل مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. وما دام الحكاية معمولة كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. إذا فقريش أخذت السيادة، وأخذت السيادة أيضا في اللغة، لأن كانت الأسواق كلها بتنعمل عندهم، أسواق عكاظ، كل شاعر عنده قصيدة كويسة، كل واحد عايز يخطب كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة. فأخذت قريش اللغة الإيه؟ المصفاة المنتقاة، لأن كل شاعر هيقول قصيدة بيجيب أحسن ما عنده، كل واحد هيخطب بيجيب أحسن ما عنده، تبقى أذن قريش بتسمع إيه؟ أجود الأشياء، فاللغة اللي عندهم تبقى إيه؟ ولذلك لما جم للكتاب قال له إن اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغة مين؟ قريش، لأنها واخدة من اللغات إيه؟ أحاسن اللغات كلها. بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الأشياء، ولذلك أنتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الإعراب يقول لك ما حجازية ولا تميمية، يعني بتعمل ولا ما بتعملش. مثلا أهي هنا بقى قبيلة، يعني مختلفين في الأيتين دول. أنا فك إنه نقول يرتدد ولا ندغي نقول يرتد؟ فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهن على أن القرآن مش جاي عشان يدي سيادة لقريش، يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين إن القرآن ده لمين؟ للعموم كله، للعموم كله. فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا. اقرا بقى كده. طب من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه، كان دك قال ايه؟ فيموت وهو كافر حنوديه في داهية، خبر. لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة، ده هنجيب بدالهم ناس، يبقى كلام له واقع جديد قبل ان تقوم القيامة. من الذي يستطيع ان يتصور ان الها ينزل قرانا يتحدى به ثم ياتي في القران بقضيه لسه حسيه ويجازف بها ان لم تكن ستقع؟ مش قال ياتي، يمكن لما يقول لك ايه من يرتد منكم عن دينه ياتي الله بقول، يمكن عارف ان فيه ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجة، ام قال لك ده فسوف؟ فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع ان يتحكم في اختيارات الناس للايمان؟ الله، الله هو اللي يتحكم. قول حيجي، لانه لو قال حيجي وبعدين انتظروا الناس ارتدوا وبعدين ما حدش جه، ماذا يكون الامر؟ الناس تنصرف عن الحكايه ولا لا؟ يبقى لا يمكن ان يجادف محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم اياتي قوم غير مرتدين او لا ياتون. يبقى ما كانش ده جاي من ربنا. اللي يملك انه يقول انه حيجي يبقى ما كانش يقولها قضيه كونيه عشان تفتح قضيه الدعوه. فسوف ياتي الله بقوم، بقوم يحبهم ويحبونه. الله، هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك خاف، مش شعر العربي. قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. وهم المحبين شقوا ليه؟ لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه، يقعد يعيط طول عمره، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لكن إذا قلت يحبهم إن هو اللي يبقى سابق. نعم، حب الله هنا في الآية سابق، حب الله سابق وبعدين هم إيه؟ يحبون. قال لك ايه؟ لان دي صفة انكشاف للعلم. صفة انكشاف لايه؟ للعلم. علم انهم هيتجهوا ليه فاحبهم، فلما جم عملوا بالفعل ما يجعلهم يحبوا. مفهوم؟ يحبهم. وما هو الحب؟ هو ودادة القلب. احنا قلنا في ودادة القلب دي فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل، ولون آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة. ازاي؟ قال لك مثلا لما نروح لطبيب ويوصف لنا دواء مر غير مستساغ، اللي موصوف له الدواء المر ده بيدوخ في الأجزخانات على ما يلاقيه ولا لا؟ وإذا لم يجد في الأجزخانات يصر ممن يأتي له يقول ده أنا جبت لك من بره، ويبقى مبسوط ولا لا؟ أيقبل على الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ ليه؟ لأن الحب العقلي هو إيثار نافع، إنما الحب العاطفي ملوش. أنا أحب ابن الغد مش كده؟ بحبه بعقلي ولا بعاطفتي؟ وبحب ابن جاري الذكي بعقلي. يبقى في حب عقلي وحب ايه؟ حب عاطفي. لما يجي بالنسبة لربنا ما تقولش عقلي ولا عاطفي، انما يحبونه اي بعقوله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته، ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم أشياء في ظاهرها شر، يوم يفضل يحب، يفضل إيه؟ يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من إيه؟ من عقله لإيه؟ لعاطفة. سيدنا عمر اتحل معه الإشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسي. ما هو ماله؟ قال له لا، أنت أحب إليه من مالي ومن ولدي، إنما نفسي. فأعادها رسول الله، قال له أنا أحبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجة، إنما عن نفسي أعادها رسول الله. فلما علم عمر أن رسول الله يؤكده، علم أنه الحب العقلي، وتكلم عن ذات الحب العاطفي، الحب الايه؟ فكأن عمر فكان فهم ان الحب المطلوب حب ايه؟ وما علم ان الحب العاطفي لا يكلف به، انما الحب العقلي هو مين؟ قال له الان احبك عن نفسي. ما هو فهم. قال له الان يا عمر الكمل ايمانك يعني. يبقى إذن يحبهم بالنسبة لله لا تقل فيها عاطفي وعقل، خلاص؟ والمراد بالحب الإله دوام فيوضاته على من يحب، دي في دنيا، وفي أخرى يلقاه في أحضان نزوله ونعمه، مش كده ولا لا؟ ويتجلى عليه برؤيته الحسنى وزيادة. قالوا الزيادة هي قال لك إنك تشوف المحسن، انك تشوف الايه؟ تشوف المحسن. طيب يحبهم ويحبونه، كان كلمة فسوف يأتي الله، اعرف ان دي من اعلامات النبوة التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله. ليه؟ ام قال لك لان حصل زي ما قال ربنا تمام، وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين، قوم ارتدوا على عهد رسول الله وقوم ارتدوا على عهد أبي بكر، ومنهم من ارتد على عهد عمر. حين تنظر إلى فسوف تجد امتداد زمن، امتداد زمني. قال لك امتداد زمني ما دام شامل ناس في عهد رسول الله وناس في عهد ابي بكر وناس في عهد مين؟ وناس في عهد عمر. ووقع كأنهم ارتدوا بالفعل. أول ارتداد بقى كان في اليمن. كان في ايه؟ في اليمن. طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اخريات ايامه، وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على اليمن، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كاهنا اسمه ذو القمار او ذو الحمار، يعني يا ايه، وصحيح كان له حمار بيركبه. الحمار ده الراجل ده كان مروضه رياضه زي من رب القرود يعني كده، يقول له كف فيقف، سر فيسير. ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ هو عمل دي معجزة. او كان هو ذو الخمار ويلبس برضو خمار كده ويلف راسه بيه. من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوة لم يطالبه من يتبعه بامارة صدقه في النبوة، مع ان اول حاجة في من يقول انا نبي اننا نقول له ايه؟ معجزتك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لا تجدها في مرتد ابدا. الله، ليه؟ ايه الحكايه؟ اشمعنى كده؟ بمجرد ما خرج كده وقال انا نبي ما قالوليش معجزتك ايه في صدق البلاغ عن الله. قال لك طب ودي ايه الحكايه دي ازاي؟ مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه؟ تيجي المعجزه. طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه؟ دعوة كده بدون. قال لك ازاي؟ قال لك خذ المعنى النفسي بقى هو. التدين امر فطري. امر ايه؟ فطري. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له يا قليل الدين. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له ايه؟ يا قليل الدين. ولذلك المبطلين يقول لك ما انا على دين، مش قادر يتصور انه ما يبقاش له دين، ولذلك ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فكأن الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين. طب امال ايه اللي بيخلي، ما دام الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له دين، ايه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك لان الدين مش بس كانوا يقول انا امنت وبتاع، ده فيه التزامات وتكاليف. اللي بيخلي الناس تخاف من الدين ايه؟ مشقة التكاليف. خلاص؟ فلما يجي واحد يقول انا نبي والمعجزة بتاعته انه يقول لهم انا خففت عنكم الطالب، خففت عنكم الزكاة، ابحت لكم انكم تبصوا النسوان بعض. الله، قال لك اما ده دين حلو قوي، يبقى رضاني بانني ايه؟ بانني متدين، وريحني من جهة التزامات التدين. ولذلك انت تتعجب للي بيدعوا النبوة حتى في العصر ده، ما فيش واحد من المثقفين وقف قدامه قال له طب ما معجزتك؟ ولا حد قال، انما قال له مهما انهجر. خلاص، قال له الصلاة والصيام والكلام ده خفافي، النسوان تشوف بعض ومفيش منع ده يبوس دي وده يوم. الله الله الله، ده دين حلو ده، وهو ده الدين كويس ده. يقوموا يزهلوا مع انهم يطالبوه بايه؟ بالمعجزة. كل اللي ادعوا النبوة من هذا الشكل. ولذلك تجد كل مدع للنبوة منهجه مخفف، مش منهج جاي صعب، ده جاي ايه؟ جاي خف. واحد خفف الزكاة وجت سجاح خففت الصلاه، مش كده ولا لا؟ وواحد خفف الربا. الله الله الله، يبقى ده دين كويس ولا مش دين؟ يبقى اذا اللي بيدعوا النبوه ما فيش واحد ممن ادعوا النبوات عندهم قال له ما معجزتك، مع ان دي اول حاجه. ادي واحد. طب امال ليه؟ ام قال لك لا، لانه بيجي يسهل المنهج. وما دام يسهل المنهج يبقى ارضى النفوس اللي مش قادره على مشقه المنهج بان تكون متدينه ولا فيش صعوبه في المنهج لان المساله ايه ماشيه وياهم. يجي واحد بتاع اسكندريه

اتبعوه وارتدوا عن في عهد النبي. وبعد ذلك شوف بقى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. يقوم يجي يدخل عليه واحد ديلمي اسمه فيروز، ويدخل عليه فيقتله على فراشه. المسألة مسافة بين اليمن وبين المدينة كتير، فرسول الله في ليلتها يقول قتل الدجال بيد رجل مبارك في هذه الليلة. وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم، ثم يأتي الخبر في آخر الشهر أن مين؟ أن مدعي النبوة قد قتل. وكل الأشياء وقعت على وفق ما أخبر الله به، مما يدل على أن قدرة الحق سائرة في كونه، وعلم الحق عليم بكل شيء في كونه، فلا يتأتى شيء أبدا وإن كان على غير مراد الله من خلقه إلا بأن يريد أن يكون. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجهه الله إلى بيت المقدس قبلة أولى ليثبت أن الإسلام دخل المقدس في إيه؟ في دائرته. لو لم يصنع ذلك ربما قالوا لا، قبلتنا احنا وقبلتنا، ولكن الله أراد بأن يوجه المسلمين إلى بيت المقدس ليدخل المقدس في قداسة الإسلام، وجعل إسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس أرض أيضا ليبين أن المقدس دخل أيضا في حوزة الإسلام. فلما شاء الله أن يحول الكعبة إلى بيته الأول وهو الكعبة، قال الله لرسوله أنا سأوليك القبلة التي تحبها، ولكن أنا إن وليتك القبلة التي تحبها سيقول المنافقون كذا، واليهود يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا، سيقول السفهاء من الناس. مدام سيقول يبقى لسه ما قالوش. فإذا كان اليهود لما سمعوا أننا إن حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سيقول السفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بالله لو أن اليهود دال عندهم ذكاء ما كانوش ساعة ما تحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش، علشان بس كانوا يجيبوا للقرآن هفوة واحدة إنه قال كلام ما صدقش. لا، برضو من غبائهم وقالوا برضو عشان يصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار ألا يفعلوه. كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة إيمانية، يقول لا تظنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية، ستتعرضون، وقد يجوز أن يفهم الناس أني وأنا حي قائم على منهج الله في الأرض، فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن إيه؟ عن الدين. إذا لما يقول لهم كده بيربى عندهم مناعة، لأنهم لو فوجئوا بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعي. ده الاحتياط المناعي ده هو أول عملية في الوقاية. إحنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل إيه؟ بنجيب إحنا الميكروب ونعطيه لمين؟ للي مش مريض، علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع. فاذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة. اهو هو قال من يرتد منكم عنه فسوف يأتي الله. اذا ادهم فكرة ولا ما ادهمش فكرة؟ فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد، ويثق تمام انه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الاخر بان الله سيأتي بقوم يحبهم، يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد. ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز انه اذا حصل الارتداد يعمل ايه؟ يزلزل نفوسهم. لا، ساعة ما يجي الارتداد يقول يا سلام، الذي صدق في انه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله ايه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. واذا شفت كده ان في سين سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل، يعني يقولوا بدري شوي، انما لما يقول سوف يبقى يبعد الزمن شوي، يبقى السين تدي ايه؟

0: بعد، ولكن سوف تدي بعد ايه اكتر. ودي ولذلك امتدت في عهد ابو بكر، وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ادي واحد، ويحبونه ادي الايه الثانية. طيب، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله، فكيف يوجد إنسان فيه الشيء ونقيضه؟ ذليل وإيه؟ وعزيز. دليل على أن القرآن لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال، ولكنه يجعل انفعالنا تبعا للموقف. فالموقف لما يحب عطف يبقى ملانين عطف، يعوز شدة يبقى ملانين ايه شدة، يعوز كرم يبقى عايز كرم، يعوز حكمة وعدم إسراف. يبقى المسلم بينفعل لإيه؟ مش مطبوع على حاجة واحدة. فإن طبع على ذلة دائمة يجي موقف العزة ما يلاقيش، وإن طبع على عزة دائمة يجي موقف الذلة ما يلاقيش، ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي ايه يتطلب. أنت أمام عدوك عزيز عليه، يعني لا تغلب وقوي ما تقهرش، إنما بالنسبة لوالديك بالله تيجي العزة هنا، ألا يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله، يبقى إذن دي لها موقف وده لها إيه. وهل إذا خفضت جناح الذلة لوالديك أيخدش ذلك في عزتك؟ لما يرفع إيه؟ يرفع عزتك. الله، إذن الله يريد المؤمن إيه؟ غير مطبوع على طبع واحد، ولكنه ينفعل للمواقف. حين ينفعل للمواقف يبقى كل موقف له إيه؟ له انفعال خاص. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقال ذليل لفلان، إنما ذليل على فلان، شوف الفرق بقى، ذليل لمين؟ لفلان. انما ده كلمه ذليل على، ده على تفيد الايه العلو، والذله تفيد انه ايه منخفض. تبقى التعبير ازاي ده يجي ذليل على؟ لا، ذليل لكلام عزيز على، ده كلام معقول لان العزه فوق انما الذله تحت. شوف بقى الحكمه، بيقول لك ان ما دام قوم يحبهم الله ويحبون الله، ساعة ما يكونوا بالنسبة لإخوانهم أذلاء، الذلة لهم ترفعهم. الذلة للضعيفة إيه؟ ترفعه، زي الذلة للوالدين تعمل إيه؟ ترفعه. الله، وبده يقول إنها ما هي الذلة بقى، ده لين جانب، ده عطف، ده رحمة. يبقى أذلة على المؤمنين يعني إيه؟ عطوفين عليهم. حتى ان العطف يبدو الى ايه؟ الى مرتبة النزلة. يعني بعض العلماء يقول لك المادة بتاع الذال واللام بتدل على معنيين اثنين بس، معنيين متقابلين. ام قال لك ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه فزللناها له، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما وزللناها له. زللناها يعني ايه؟ خلناها خضع لتصرفهم، خضع لإيه؟ بقهر منك ولا بتسخير من الله؟ يبقى ميسرة ولينة ليك وبتعمل كده. فاسلكي سبل ربك ذللا، مهيئة ليك ومتطمنة ومش عارف إيه. يبقى دي ذلة الإيه؟ دي ذلة اللين، مش كده؟ على الأول. ولذلك قال لك دي مأخوذة، ذلة اللين بتؤخذ من الذل، فيه ذل بضم الذات، وفيه ذل، الذل اللي هو ايه اللين، ولكن الذل ضد الايه العز. يبقى الذل ضد الصعوبة لين، والذل ضد العز. خلاص، فان اردت ذلة اللين تبقى من الذل، وان اردت ذلة الايه اللي ضد العز تبقى من الذل. هنا بقى لما يجوا المؤمنين هيبقوا اذل على المؤمنين، أذلة إيه؟ أذلة اللين ولا إيه؟ أذلة اللين والعقل. ولذلك ربنا لما يجيب لك الشيء يتدانى لك ولا يتعبكش يقول لك إيه؟ قطوفها إيه؟ وهناك لك وذللت قطوفها تذليلا. تبقى انت واقف تاخد، ولو اتجعت كده تنزل لك القطف الحادة، ولو نمت الله يبقى عمال ليل زي ما انت عايز. وذللت قطوفها ايه؟ تاكل منها في اي وقت، انت واقف وانت قاعد وانت ناكل انت على كده. يبقى اذا فيه ذلة ليه، فيه ذلة. والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل، قال ولو وصل لينك الى ان تكون ذليلا امامه، فان هذه الذلة لوالديك هي ايه؟ هي عين العزة. يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده اذلة على، مش اذلة لايه؟ لان الذلة ليه على الذلة بالنسبة للمؤمنين ترفع منزلتك، وانت اهل لان ترفع منزلتك. ليه؟ لانك مصطفى بان الله يحبك وانت تحب الله. انت عايز احسن من كده ايه؟ يبقى في رفعة اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى وان كنت ذليلا فانك ايه؟ بهذه الذلة. ولذلك دي المعنى اللي يقولك من تواضع لله وفي باله الله يبقى ما بي يبقى يرفع. نعم. أذلة على الايه؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى ده الوصف هو بقى الاول يحبه يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الايه؟ الله. ما دام أعز على الكافرين العزيز هو الذي لا يغلب. يبقى ما دام عارف انه عزيز على الكافرين اي يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد، لأن الرجل قد يجاهد حمية، قد يجاهد دفاع عن وطنه، قد يجاهد دفاع عن جنسيته، قد انتماءات متعددة. يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها إلا أن يكون الانتماء إلى منهج الله. أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليعرف مكانه من الشجاعة، قال لك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يبقى هو دليله. دي مسألة تبقى في نيتك انت ولا لا؟ ما احنا ما نعرفش بقى، احنا ما نعرفش الحكاية دي. انت بتقاتل لمين؟ قال لك في سبيل الله. يعني الغي اي انتماء الا ان يكون الانتماء الى مين؟ الى لله سبحانه. طب وما دام انت محبوب من الله وبتحب الله خلاص، وذليل على المؤمنين، وذليل على المؤمنين يبقى لما يشوفوك في معركة من المعارك وانت ذليل لهم، يبقى لما يكون واحد منهم انت قائد عليه ولا يأنفش، ما يأنفش، بتوجهه تقول له لا اعمل دي، مش عملية ايه؟ مش عملية استعلاء، مش عملية استكبار، وبتجاهد في سبيل مين؟ في سبيل الله. تقوم انت لما يجي واحد يلومك على هذا تسمع اللوم بتاعه؟ كأن بيقول تنبهوا جيدا الى ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله واذل على المؤمنين واعز على الكافرين وبيجهدوا في سبيل الله، لا تظنوا انهم سيكونون بملأ عن سخرية الساخرين وهزء المستهزئين ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية. قال لك اوعى بقى ان الكلام ده ينفذ لك، اياك ان تخشى في الله لو مت ايه؟ لو مت لا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سورة المائدة. دار الفتوى اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الابد سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد ما

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع لنا بها الدرجات وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

العالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح الله

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك

لك يا ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وأن ألقي

له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وربك على كل شيء حفيظ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض

أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معادمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الأخير في سيرة هذا الصحابي الجليل هو التواضع الشديد والخدمة الفائقة التي كانت تعتلج أو تلمح من شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ليس له مكان الصدارة في المجلس، ينام حيث يدركه النوم، فوق الحصير في داره، أو فوق الرمال تحت ظل النخيل، يأكل ما يجد وما يقيم الأود لا غير، شريحة من لحم مقدد أو شريحة من خبز مبللة بالزيت متبلة بالملح. هو سعيد حينما يسمع امرأة أو غلاما يناديه يا عمر من دون لقب، سعيد حينما يسمع امرأة أو غلاما يناديه يا عمر، وهو في سعادة لو علمها ملوك الأرض لحسدوه عليها. حينما يرى عجوزا تحمل مكتلا يؤودها حمله، فيتقدم منها ويحمله عنها بعض الطريق، ويضحك ملء نفسه وهو يسمعها تقول شاكرة له: أثابك الله الخير يا بني، إنك لأحق بالخلافة من عمر. سيدنا عمر كان خليفة المسلمين وإماما لهم، وفتح الله له فتحا مبينا، هابته ملوك الأرض، تدحرجت عند قدميه تيجانها، جرت بين يديه الأموال كالأنهار، يزوره وفد العراق ومعه الأحنف بن قيس، فيفاجؤون به والحر شديد والصيف قائض، منهمكا في تطبيب بعير من إبل الصدقة يطليه بالقطران، ثم لا يكاد يرى ضيوفه، وفيهم الأحنف حتى يناديه: ضع ثيابك يا أحنف، وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، جاي ضيف وفد رسمي لازم يستقبله بأفخر مكان، يكون في طعام طيب، قال له: اخلع ثيابك وأعني على هذا البعير. استغرب سيدنا الأحنف، أيضا تابعي كان، فإنه من إبل الصدقة، وفيه حق للأمة للأمة والمسكين والمسكين واليتيم. فيقول له رجل من الوفد وقد أذهلته المفاجأة: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، إن عبدا من عبيد الصدقة يكفيك هذا الأمر، مو شغلتك الشغل، عود ارتاح. فيجيبه عمر: وأي عبد أعبد مني ومن الأحناف؟ أنا عبد كمان. وأي عبد أعبد مني ومن الأحناف؟ ثم يستأنف تطيب البعير. كل هذه العظمة التي يعني شدهت نظر العالم كان بهذا التواضع وهذه الخدمة وهذا الحرص وتلك الخشية من الله عز وجل. سيدنا عمر حينما توجه إلى الشام اقترب من مشارف الشام وقد خرج أهلها لاستقباله، فيلقاهم رجل في الطريق قد انتطى جملا يجلس فوق وطاء من صوف خشن، وقد دل رجليه من شعبتي رحله، فلا وجاف ولا ركاب، يلبس قميصا من قطن كثير الثقوب كثير الرقاع. لما خف أهل الشام باستقبال سيدنا عمر في الطريق رأوا رجل على ناقة فقير، ويقبل الناس على هذا الرجل يسألونه أين أمير المؤمنين؟ يقول ألم تلق موقبه في الطريق؟ يسألونه ألم تلق موكبه في الطريق؟ فيجيبهم أمير المؤمنين أمامكم، قدام يعني، ما قالوا قدام، قال أمامكم، فيغضون السير إلى أمام حتى يأتيهم الخبر من ورائهم بعد حين إن أمير المؤمنين قد وصل أيلته ونزل بها، فيعودون مهرولين ويدخلون على أمير المؤمنين حيث كان يجلس مع الناس، وتكاد تصعقهم المفاجأة، فما أمير المؤمنين إلا الرجل الذي لقيهم يمتطي جملا، والذي سألوه عن أمير المؤمنين فقال إنه أمامكم، ويقصد هو نفسه يعني أمامكم، أن فهموا أمام مشوا لقدام، لما دخلوا عليه لقوا نفس الرجل، ويؤتى له ببرذون مطهم عليه سرج جميل ورحل أنيق. الآن بحسب مقامه كخليفة، برذون مطهم عليه سرج جميل ورحل أنيق، فيرفض ركوبه ويقول نحو عني هذا الشيطان. فإذا قيل له إن هذه بلاد لا تصلح فيها الإبل، يركب البرذون، ولكن بعد أن يجردوه من كل حلية وزخرف، انزعوا هذا السرج وانزعوا هذه الزينة وهذه الزخرفة، وركب البرذون من دون شيء، وبعد أن يلقي على ظهره بالسرج الأنيق، يلقي عن ظهره بالسرج الأنيق والرحل المزركش، ويضع مكانهما الكساء من الصوف الذي كان يتخذه وطاء له إذا ركب، ووسادة ينام عليها إذا نزل. وفي رحلته الأولى إلى الشام يلقاه على أبواب مدينة القدس قواد جيشه وأمراؤه ممتطين صهوات الخيل، وقد تمنطقوا بحلل من الديباج، فلا يكاد عمر يرى المشهد حتى ينزل من فوق دابته سريعا، ويده على الأرض تأخذ من طوبها وحصاها، ويرمي الأمراء والقواد، ثم يقبل عليهم قائلا سرعان ما فتنتم، أفي هذا الزي تستقبلون عمر؟ سرعان ما ندت بكم البطنة والترف، وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من عامين. يعني ما رضي لهم هذا الوضع وتلك الزينة وهذا الترف وهذه الصحة، لأنه أرسل مرة إلى أحد الولاة قال له أما بعد فقد فشت لك فاشية، فشت لك مركبة ليست لعامة المسلمين، في مركبك ومسكنك ومطعمك ومشربك ليست لعامة المسلمين، احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. مرة يلتقي ذات ليلة بسيدة تسير وحدها في المدينة حاملة قربة كبيرة، فيقترب منها ويسألها عن أمرها، فيعلم أنها ذات عيال وليس لها خادم، وأنها تنتظر حين يرخي الليل أستاره، فتخرج لتملأ قربتها ماء، فيأخذ منها القربة ويحملها عنها وهي لا تعرف من هو، حتى إذا بلغ دارها قال وهو يناولها قربة الماء: إذا أصبح صباح غد فاقصدي عمر يرتب لك خادما. قالت: إن عمر كثير شغله، وأين أجده؟ قال: أغدي عليه وسوف تجدينه إن شاء الله تعالى. وتعمل عمر بمشورة الرجل الطيب، لكنها لا تكاد تذهب إلى عمر وتقف بين يديه حتى تصيح مبهورة: أنت هو إذن؟ ويضحك أمير المؤمنين ثم يأمر لها بخادم ونفقة. أيها الإخوة الكرام، هذه ليست أيام الإنسان يفعل هذا، يفعل هذا استعراضا أحيانا، يفعل هذا تمثيلا، يفعل هذا لينتزع إعجاب الناس. لكن هذا الخليفة العظيم حينما فعل هذه المواقف المتواضعة التي كان يحرص فيها على طاعة الله عز وجل وعلى خدمة الخلق، أليس هو القائل مرة لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال هذا الوالي: وفق السنة والشريعة أقطع يده. قال عمر: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لأنه بعد 1000 سنة أو أكثر كتبت حقوق الإنسان، من هذه الحقوق حق العمل. قال: إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، وإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لذلك أيها الإخوة، لا أرى عملا أعظم في هذه الدنيا من أن توفر الأعمال للشباب. الشاب حينما يعمل له دخل يفكر بالزواج، حينما يتزوج فتاة شاردة قلقة مضطربة، أبوها أشد قلقا، أمها أشد قلقا، فإذا خطب هذا الشاب الذي له عمل هذه الفتاة أسسا أسرة. الآن بنيت لبنة في الإسلام أسرة. طيب هذا الشاب حينما عمل صار له دخل، تزوج، لما تزوج حل مشكلة فتاة، وهو حلت مشكلته عن طريق هذا العمل. لهذا توفير الأعمال للناس عمل عظيم. وما قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، آية قرآنية. فعل أنكحوا، منعوا هذا الفعل. أنكحوا يعني زوجوا، وهذا فعل أمر. طيب الله عز وجل يأمر من؟ هي واو الجماعة. أنكحوا يعني زوجوا الأيامى. الأيامى جمع أيم. من هو الأيم؟ الإنسان الذي لا شريك له، يعني امرأة أيم ما له زوج، شاب ما له زوجة. الشاب اسمه أيم والفتاة اسمها أيم، والمرأة المطلقة اسمها أيم والأرملة اسمها أيم، والعزباء اسمها أيم، والشاب الأعزب اسمه أيم، والمتزوج أيم، واللي زوجته توفيت أيم. يعني أي من الجنسين ذكرا كان أو أنثى ليس له زوجة أو زوج، هذا الأيم. الأمر الإلهي وأنكحوا الأيام منكم. طيب هذا الأمر حينما وجه للمجموع بدليل واو الجماعة، من هم المقصودون؟ الشيء البديهي المجتمع المسلم. يعني يا أيها المؤمنون أنكحوا الأيام منكم. شو بده يساوي الواحد عنده بنت؟ كيف بده يزوجها؟ ما أجا خاطب. عنده شاب ما معه سمن بيت. قال الأمر هذا في علم الأصول إذا وجه إلى مجموع الأمة هو موجه حكما إلى أولي الأمر فيها، إلى أولي الأمر فيها. طيب ماذا يعني هذا الأمر لأولي الأمر؟ يعني إذا الله عز وجل خاطب أولي الأمر، يا أولي الأمر أنكحوا الأيام، هل تصدقون ما معنى هذا الأمر؟ توفير الأعمال، توفير البيوت. إذا الشاب وجد عمل، وجد مسكن، فورا بيتزوج. وإذا كان الزواج انحسر السفاح، وإذا كان الزواج مسدودا طريقه فالسفاح سالكة طريقه. وسأل الآن واحد يعمل في الأمن الجنائي، لماذا نسب الدعارة مرتفعة جدا؟ لماذا نسب الجريمة مرتفعة جدا؟ لأنه كلما ضاقت سبل الزواج وسبل العمل حل محلها سبل السرقة والزنا. زواج وعمل، ضاقت السبل، الجريمة والزنا. لماذا الربا محرم بالمناسبة؟ أشد التحريم، لأن المال في الربا يلد المال. أنت قاعد تضع هذا المبلغ في البنك تأخذ ربح عليه مجزي، أما لو فتحت محل تجاري أنت بدك محاسب، بدك موظف، تحتاج إلى فواتير، بدك مطبعة، تحتاج إلى وسيلة نقل للبضاعة، بدك مستودع. يمكن محل صغير بيشغل 2000 مؤسسة، والآن أنا لا أبالغ 2000 مؤسسة وأنت لا تدري. لذلك كل طريقة المال يرد فيها المال بيورث بطالة بالمجتمع. والآن أكبر مشكلة في العالم هي البطالة، أن واحد بيقول لك أنا معي 1,000,000 أو 10,000,000 بالمية 18 فائدة، 1,000,000 بيعطي 180,000، 10,000,000 1,800,000 بيكفوني مصروف طول السنة، ما في حاجة أشتغل. حينما وضع هذا المبلغ في البنك ما عاد في حدا يشتغل، بطالة انتشرت. هو يعد عالي على المجتمع، عالي. لماذا؟ لو كان غني ما قدم عمل، لأنه اللي قدم باب قدم شيء، اللي قدم ثياب قدم شيء، هي قضية اقتصادية. فشوف دقة الآية، أنكحوا الأيام منكم يا أيها الناس. مدام الأمر موجه لمجموع الأمة إذن هو موجه حكما لأولي الأمر، مهمتهم أن يوفروا المساكن والأعمال. قال له إن هذه الأيدي خلقت من هون، طلعنا من هون خرجنا لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. كل إنسان له عمل وبيعم يعين موظفين فيه، هذا عمل إنساني، هذا عمل إنساني طيب. إنسان لما كان له عمل فكر بالزواج، أولا انحسر الزنا وانحسرت الأعمال الإجرامية، لأنه كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. قال فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. كلمة سيدنا عمر أنه إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، هذا أعظم إصلاح اقتصادي، توفير الأعمال. لذلك الزكاة التي يدفعها المسلمون أكمل ما فيها أن تحول قابض الزكاة إلى دافع زكاة، القابض إلى دافع. يعني إنسان أنتج، لما أنتج دفع أنقذ غيره. هذه لفتة من لفتات سيدنا عمر، أنه إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. من لفتاته أيضا، يعني أحيانا في مواقف تدل على عمق في الرؤية، نصح بعض الولاة، قال له لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. يعني أنت معين واحد مدير مستشفى فرضا، إذا كان أي إنسان بيتمكن يصل للمدير والباب مفتوح، ما عاد يقدر طبيب مثلا أو موظف أو محاسب في هذه المستشفى أن يسيء، فورا تقدم شكوى ضده شفهية لمديره العام. أما إذا كان ممنوع تقابل المدير العام، كل هؤلاء الموظفين يفعلون ما يشاءون. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. سيدنا عمر بيقولوا بمعركة نهاوند، القصة مروية روايتين، من شدة المسلمون كانوا 33,000، وكان الجيش الفارسي كان 180,000. صور 33,000 ل 180,000، طيب ما في تناسب. فكان سيدنا عمر يرى في المدينة يمشي ذهابا وإيابا وهو في قلق شديد، وكان لا يستطيع أحد أن يكلمه من شدة هيبته، أنه قلق على جيش المسلمين ويتمنى لهم النصر، لكن الفرق كبير جدا بين أعداد المسلمين وأعداد كفار. إلى أن جاء رسول من نهاوند وذكر له أنه الأمير قتل ونائبه قتل ومات خلق كثير، وذكر أسماء بعضهم، ثم قال من هم الذين ماتوا أيضا؟ قال له يا أمير المؤمنين إنك لا تعرفهم بأسمائهم. تعرف؟ عندئذ بكى عمر بكاء شديدا وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. هذا الإخلاص، ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. ذكرت لكم الدرس الماضي أنه لما قال لهذا الرجل إني لا أعرفك، حتى ما يهينه قال له ولا يضرك أني لا أعرفك، هذا لا يقدح من مكانتك أني لا أعرفك. على كل أيها الإخوة، لله در هذا الصحابي الجليل الذي كان مثلا أعلى في البطولة، في التواضع وفي العدل وفي الشجاعة والإقدام وفي الإدراك العميق للأشياء. نحن ما نقرأ هذه السير إلا من أجل أن نقتدي بها في حياتنا اليومية. الحقيقة ليس الدين قصصا تتلى ولا متعة تستفاد، إنما هي دروس وعبر نأخذها من أجل أن تكون قدوة لنا في حياتنا. وأنا أنصح إخوتنا الكرام أن يقفوا عند السيرة وقفة متأنية. من الأدب أن تعطي كل ذي حق حقه، ولكل إنسان مكانته ومقامه، رحب به أشد الترحيب. في أثناء الطواف كان جبلة يطوف البيت، فإذا ببدوي من فزارة يدوس طرف ردائه، وهو دون أن يقصد ذلك. لما داس طرف رداءه انخلع رداءه من على كتفه. هذا ملك، فالتفت نحو هذا الأعرابي وضربه ضربة على أنفه هشمت أنفه. كما كنت أقول لكم دائما، إذا كان الكون قرآنا صامتا، وإذا كان القرآن كونا ناطقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، وصحابته رضوان الله تعالى عليهم مسلمون متحركون. أتريد أن ترى مسلما حقيقيا متألقا؟ انظر إلى صحابة رسول الله، هذا هو المؤمن المسلم. أيام بتلاقي رقص ميلوية، هذا إسلام صفي، بيلبس ثوب فضفاض، فلما بيدور دورة سريعة بصير مثل المظلة. هذا الإسلام؟ هذا الإسلام؟ يعني الإسلام رقص، الإسلام دوران، الإسلام طرب، الإسلام مظاهر. الإسلام كما كان أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. فهي السيرة ميزتها بترسب بأعماق كيانك نموذج كامل للمسلم. هيك سيدنا عمر سوى، بجرأة وتقشف وكبرياء وعلو شأن. سيدنا عمر رأى واحد حاني رأسه وكتفه علاه بالدرة، قال له علام موت علينا ديننا، الإسلام عزيز، ارفع رأسك. مظاهر التذلل والخضوع والخنوع هذه مرفوضة عن سيدنا عمر أبدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا.

0: يهدينا ويلهمنا رشدنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: سورة الحشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
4: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
5: Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah. And He is the Almighty, the All-Wise.
4: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأنور لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن مع حضراتكم على موجة الـ FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب

في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم، فسلم الأمر للرحمن وارض به، هو البصير بحال العبد من ألم. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر عند 12:05، أذان العصر عند 3:01، أذان المغرب عند 5:28، أذان العشاء عند 6:58. غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند 5:07، وشروق الشمس عند 6:31. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم أمطار، طقس ماطر وبارد 17 درجة، غدا الثلاثاء أمطار 18 درجة نهارا 10 درجات ليلا، يوم الأربعاء 20 درجة نهارا 9 درجات ليلا والطقس ماطر، يوم الخميس 22 درجة نهارا 10 درجات ليلا مع أمطار، يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين وحتى يوم الأربعاء أمطار متفرقة 19 درجة نهارا 11 درجة ليلا والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويحفظ أولادكم وبناتكم وعوائلكم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 17 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: توصلت الحكومتان الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج لإعادة شراء الأسلحة في الولاية عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي عام 2025، على أن تتقاسم الحكومتان تكلفة البرنامج مناصفة. وكان مجلس الوزراء الوطني National Cabinet، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية المشترك، قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتجديد القيود على الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت ولاية نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها وتعزيز إجراءات التحقيق في الخلفيات الأمنية وتقليص مدة تراخيص الأسلحة النارية من 5 سنوات إلى 2. ويعد برنامج إعادة الشراء الآن الخطوة التالية ضمن هذه الإصلاحات. وتبدأ السلطات في 2 نوفمبر تشرين الثاني دفع تعويضات عن الأسلحة التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة وعلى الأسلحة التي أعيد تصنيفها حديثا، إضافة إلى رسوم ثابتة للذخيرة المرتبطة بها. كما سيوفر البرنامج مساعدات مالية للشركات والقطاع المعني لمساعدتهما على التكيف مع الإصلاحات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الأحد إنه يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في بونداي. وأضاف قائلا إن ذلك يشمل إصلاحا حقيقيا للأسلحة على مستوى البلاد. وتساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة 50% من تكاليف الإدارة، كما تمول بالكامل تدمير الأسلحة التي يجري تسليمها. ويطبق جدول أسعار ثابت على حاملي التراخيص الأفراد الذين تتجاوز أسلحتهم الحد القانوني الجديد مقابل تسليمها والحصول على تعويضات. كما سيحدد تعويضا بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتحصل الشركات والتجار المؤهلون على منح تصل إلى 25,000 دولار، إضافة إلى إعفاء لمرة واحدة من رسوم الترخيص بقيمة 500 دولار لكل تاجر على مدى عامين. ومن المقرر أن تفتح السلطات مطلع عام 2027 مسارا للتعويض مقابل رسوم عن الأسلحة المؤهلة الأعلى قيمة، والتي تتجاوز قيمتها السوقية التقديرية 3,000 دولار، على ألا يزيد التعويض على 10,000 دولار لكل قطعة سلاح. وسيحدد تعويض بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتشير التقديرات إلى أن القيود الجديدة على الملكية ستطال ما يصل إلى 274,000 سلاح مسجل، أي نحو 24% من إجمالي الأسلحة المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ونحو 50,000 حامل ترخيص. ورغم تقديم برنامج إعادة الشراء بوصفه برنامجا وطنيا، فإن ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة المشاركة فيه حتى الآن، ورفضت كوينزلاند وفيكتوريا الانضمام إلى البرنامج، فيما أكدت المقاطعة الشمالية إنها لن تمول برنامجا لإعادة شراء الأسلحة. وأعلنت جنوب أستراليا في يناير كانون الثاني الماضي دعمها البرنامج من حيث المبدأ، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع تازمانيا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. وقالت أستراليا الغربية إنها متحمسة للمشاركة بعد أن أنهت في يناير كانون الثاني برنامجها الخاص لإعادة شراء الأسلحة الذي استمر عامين، وشهد البرنامج تسليم التجار والمالكين أكثر من 83,000 سلاح وانخفاض ملكية الأسلحة في الولايات بنسبة 24% خلال عامين فقط. وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل بسبب معارضة عدة ولايات، أكد ألبانيزي إن الحكومة الفيدرالية ستكون شريكا مستعدا للتعاون مع الولايات، وقال إنني سأواصل العمل بصورة بناءة مع الولايات والمقاطعات وهي ستتخذ قراراتها الخاصة ضمن نظامنا الفيدرالي وهي تتحمل مسؤوليتها. وأضاف قائلا لكل ما أود أن أقوله والتأكيد عليه هو أن لديها في الحكومة الفيدرالية شريكا مستعدا للتعاون معها. وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن القوانين الجديدة ستجعل الولاية صاحبة أكثر قوانين الأسلحة صرامة بين كل الولايات الأسترالية، مشيرا إلى برنامج أستراليا الغربية بوصفه نموذجا يريد تكراره. وأضاف قائلا سأفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا نشهد حدثا إرهابيا آخر في ولايتنا، وأقر بأن البرنامج لا يحظى بتأييد الجميع وأنه سيكون مثيرا للجدل وسيواجه معارضة، لكنه قال إنه لن ينتظر إلى أن تنضم جميع الولايات إليه، وسيكون من الأفضل أن تشارك كل الولايات، لكننا مسؤولون عن ولاية نيو ساوث ويلز ولن أسمح للكمال بأن يكون عدوا للخير. وأضاف قائلا إذا كان ذلك يعني أننا سنكون أول من يتحرك أو حتى الطرف الوحيد الذي يتحرك فهذا ما يتعين علينا أن نفعله. وأعلنت زعيمة حزب أمة واحدة العنصرية بونين هانسون معارضتها الصريحة للبرنامج معتبرة أنه لا ينبغي معاقبة الأستراليين الملتزمين بالقانون. ملبورن، تحقق شرطة فيكتوريا في إطلاق نار استهدف شخصية يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة أمام منزل في منطقة ألتونا نورث غرب ملبورن الداخلي. وقالت الشرطة إن فرق الطوارئ استجابت قبيل الساعة 8 من مساء يوم الأحد لبلاغات عن تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإطلاق نار داخل سيارة كانت متوقفة في ممر المنزل، ونقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، فيما وصفت الشرطة الحادثة بأنه هجوم مستهدف. وحضر محققون من وحدة مسرح الجرائم الكبرى إلى الموقع صباح اليوم لإجراء الفحوص الجنائية وجمع الأدلة في محاولة لتحديد ملابسات إطلاق النار وهوية المسؤولين عنه. وأفادت تقارير إعلامية بأن المصاب شخصية بارزة يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة وإن له صلات مزعومة بتجارة التبغ غير المشروعة في ملبون، لكن الشرطة لم تؤكد رسميا هويته ولم تعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية هذا الهجوم. كامبرا، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء إن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق الإسكان بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أن تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف باسم نيجاتيف جيرينج وعلى خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بكابيتال جين ديسكاونت تحقق الهدف منها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ رسميا، غير أن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. وأظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء التي صدرت يوم الجمعة الماضي إن عدد قروض المستثمرين انخفض بنسبة 8.6% خلال ربع يونيو حزيران في حين تراجعت قروض مشتري المنزل الأول بنسبة أقل بلغت 2.9%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: بدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم الاثنين مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد سرية بحماس في هجوم بخان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في النصيرات. فالضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس بينما يواصل آخرون حصارهم لمنازل فلسطينية في بلدة قصرة لليوم التاسع. في طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. معنا من خان يونس إياد الفرة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد إياد تقييمك لهذا اللقاء ومخرجاته حتى الآن في انتظار ما سيكون بعد لقاء المبعوث الأمريكي بنتنياهو في الساعات القادمة هذا اليوم.
1: أسعد الله أوقاتكم أستاذ عبد القادر والأستاذ سليمان والجمهور. لا شك هذا لقاء إيجابي حتى الآن، يمكن اعتباره سواء كان على صعيد الشكل أو على صعيد المضمون، باعتباره اللقاء الأول منذ مدة بهذا المستوى ما بين قيادة حركة حماس والإدارة الأمريكية. بالتأكيد طرح القضايا بشكل مباشر يختلف تماما عن ما ينقل إلى الإدارة الأمريكية، وفق ما هو متوفر حتى الآن أن الإدارة الأمريكية أو كوشنير استمع مباشرة من الدكتور خليل الحية إلى موقف حركة حماس في كل القضايا التي كانت مطروحة، اعتمادا على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في أكتوبر الماضي واتفاق شرم الشيخ والوثيقة الجديدة التي وافقت عليها حماس ورفضتها إسرائيل. طرحت كل المواقف المرتبطة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. هذا لأول مرة تستمع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر لحركة حماس وليس كما ينقل لها حول ما تقوم به أو ما تنتهك به إسرائيل كافة الاتفاقيات. الجانب الآخر وبتقديري أيضا الأكثر أهمية هي مشاركة أيضا الوسطاء في هذا اللقاء، بمعنى أن حماس ليست وحدها، أيضا هذه المرة الوسطاء لديهم موقف بخلاف كل المرات السابقة. هناك موقف واضح سواء من الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وتركيا، وهم إلى حد كبير داعمين لموقف حركة حماس فيما تطرحه من مواقف إيجابية والمرونة التي أبدتها حركة حماس. إضافة إلى أنه أيضا البيان الثماني العربي الإسلامي أيضا يدعم موقف حركة حماس الذين شاركوا وكانوا جزء من اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. بالتالي حركة حماس ذهبت إلى هذا الاتفاق بمواقف إيجابية واضحة واستعداد كبير لتنفيذ ما تم الموافقة عليه، وألقت بالكرة الآن في الملعب الإسرائيلي والدور الأمريكي في كيفية الضغط على ذلك. الانتظار سيكون خلال الساعات القادمة، هل كوشنير كما كان يفعل ميلدينوف سيغير موقفه حينما يلتقي نتنياهو؟
0: سؤالك هذا سيد إياد أنقله للسيد سليمان بشارات عن هذا اللقاء المرتقب لكوشنر بنتنياهو. سبق هذا اللقاء نتنياهو رفض خطة السلام وما زال يواصل الانتهاكات، وبالتالي ماذا عن مهمة المبعوث كوشنر وما قد يكون بعد هذا اللقاء؟
2: نعم، تحية سعد القادر ولضيفي كل المشاهدين. باعتقادي المهمة الأولى هو الضغط أو تغيير الموقف الإسرائيلي تجاه خطة خارطة الطريق، لأن الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب بات أمام حرج ربما من الموقف الإسرائيلي، خصوصا أمام الوسطاء وأمام الموقف الذي تبلور بالبيان الذي صدر عن الدول العربية والإقليمية بشكل داعم لضرورة أن يكون هناك تقدم في خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة. وبالتالي هذا المطلب الإقليمي والدولي هو ربما ما سيحمله كوشنر إلى أن ضرورة أن تكون هناك أو أن تقدم إسرائيل خطوة، لكن طبيعة هذه الخطوة أو مساحة هذه الخطوة هو ربما الذي يحتاج إلى تفصيل ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي في هذه المرحلة. هذه نقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن اللقاء كوشنر مع وفد حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بحد ذاته هذا سيكسر واحدة من اللاءات الإسرائيلية التي كانت تنظر إليها إسرائيل أنه لا لطرف فلسطيني أو عنوان فلسطيني سيحكم قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل الآن في موقف لا يمكن لها أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه في الخطاب الإسرائيلي أو خطاب بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر، أنه لا يوجد أو لا ترغب إسرائيل بأن يكون هناك طرفا فلسطينيا مباشرا في أي ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة. والأمر الثالث أنا باعتقادي هنا يتمثل في قدرة بنيامين نتنياهو على إقناع الإدارة الأمريكية لتأجيل كل هذه الخطوات لما بعد أكتوبر، أي ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ربما عامل الزمن هو المساحة الوحيدة التي سيحاول بنيامين نتنياهو
0: حتى وإن كان، وأبقى معك سيد سليمان، حتى وإن كان كوشنر قد نصح في لقائه الوفد الفلسطيني بألا يعني يرهن حساباته بنتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة، لأنه كما قال هناك إجماع في داخل إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة.
2: هذه النقطة ربما هي التي ستضيق الخناق أو ستضع خيارات بنيامين نتنياهو خيارات ضيقة جدا، بمعنى إن كان هناك توافقا أمريكيا فلسطينيا باتجاه الذهاب إلى خطوة ما، ربما تقع إسرائيل ويقع بنيامين نتنياهو في زاوية الحرج، وبالتالي يكون مضطرا للاستجابة المباشرة للإدارة الأمريكية. ولكن دعنا دائما نقول أن بنيامين نتنياهو هو أذكى بكثير من أن يعدم الخيارات. لهذا السبب حالة التصعيد التي تجري في الملفات ومحاولة إدارة هذا التصعيد والتنقل ما بين الملفات هي ربما واحدة من القضايا التي يريد أن يذهب إليها بنيامين نتنياهو لإرباك الحسابات الأمريكية ولإرباك الحسابات الميدانية. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ما زال يعول بشكل كبير جدا على أن ما يطرح فلسطينيا هو مجرد طرح غير قابل للتطبيق، وهذا هو ربما ما نقرأ عنه وما نسمعه في القراءات الإسرائيلية، أن الموقف الذي تقدمه حركة حماس حتى طيب. هذه اللحظة تصفه إسرائيل بأنه موقف مراوغ وليس موقفا حقيقيا على الأرض.
0: سيد اياد، وصفت بان هذا لقاء ايجابي، بتقديرك ما النقاط التي حرص الوفد الفلسطيني ان يحققها في هذا اللقاء اذا ما فهمنا كل هذه التركيبه في هذا اللقاء؟
1: صحيح، هناك عدة قضايا كانت مطروحة وكانت واضحة بهذا التجاه. اولا المرونه العاليه التي ابدتها حركه حماس في معالجه كل الملفات، سواء كان على صعيد إدخال اللجنة الإدارية لممارسة دورها، وهنا هناك حالة من الضبابية في هذا الموقف، بحيث أنه أحد ركائز العمل الحقيقي في قطاع غزة هي إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة. نحن نتحدث عن 8 أشهر من الاتفاق على تشكيل اللجنة الإدارية وإسرائيل تعيق إدخالها إلى قطاع غزة. النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق بالهدف النهائي لكل ما يحدث هو الانسحاب الإسرائيلي، وترفع يدها إسرائيل عن قطاع غزة بالطريقة التي، أولا عن طريق الاحتلال، ثانيا حتى على صعيد المعابر وغيرها. وهذه هناك نقطة واضحة بالنسبة لحركة حماس تبدأ بشكل سريع تتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى إدخال المساعدات على الأقل 600 شاحنة لعمليا يمكن أن نسميه حالة التعافي في قطاع غزة. الجانب الثالث أيضا هو مرتبط في معالجة ملف السلاح. الرؤية التي قدمتها حركة حماس في كل المراحل هي واضحة بالنسبة لطريقة التعامل، لكن ربطت ذلك بأمرين مهمين: تدرج الخطوات، والجانب الثاني تزامن الخطوات، بحيث أنه ما تريده إسرائيل عمليا أن تنزع سلاح حركة حماس بطريقة الإسرائيلية ثم تتملص من كل هذه الاتفاقيات. حماس تعيد تماما المراوغة الإسرائيلية، خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات الإسرائيلية التي غالبا يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني دماء كما فعلوا في الانتخابات السابقة وحتى في الحالية. لذلك هي تتنبه إلى أنه أي خطوة تتعلق بهذه الجانب يجب أن تكون متزامنة وفق مسار طبيعي متفق عليه، وخاصة ما يتعلق حتى بإدخال قوات الاستقرار الدولية وليست لديها مشكلة بذلك. لكن الرفض الإسرائيلي واللاءات الإسرائيلية والتفاصيل الإسرائيلية تعيق كل هذه الخطوات، بدءا من إدخال اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية والالتزام بما جاء بالمرحلة الأولى. النقطة الأخيرة أيضا هناك اتفاق أكتوبر واضح فيما يتعلق بالمراحل، وهذا يجب أن لا ننسى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والتي أكدت عليها الوثيقة التي وافقت عليها حركة حماس ومجلس السلام، التي تنتقل فيها المرحلة الثانية بعد إتمام ما جاء في المرحلة الأولى، وأهمها وقف عمليات الاغتيال، الانسحاب من المناطق الصفراء، والنقطة الثالثة أيضا المتعلقة بإدخال المساعدات سريعا إلى قطاع غزة. هذه قضايا، هذه تبني حالة من الهدوء في قطاع غزة قبل الذهاب إلى تطبيق هذا الاتفاق.
0: طيب الآن عن مهمة المبعوث الأمريكي في إسرائيل، هنا أستاذ سيد سليمان بشارات، الكل يراهن على أن الورقة بيد الأمريكي إذا أراد، كما قال الرئيس الأمريكي بأنه حريص على إتمام هذه الخطة والمضي فيها قدما، وبالتالي التقديرات الإسرائيلية هل تتوقع أن يمارس الجانب الأمريكي ضغطا على نتنياهو في الساعات القادمة من أجل تحريك هذه الخطة ولو بشكل بسيط؟
2: أنا باعتقاد الضغط الأمريكي سيكون ربما بسقف مرتفع هذه المرة، ولكن ربما المخرج الوحيد أمام بنيامين نتنياهو في هذه المحطة أن يذهب إلى تجزئة المراحل أو تجزئة الملف كما حدث في لبنان وكما حدث في اتفاقية أوسلو عام 93 عندما كان هناك اتفاق غزة أريحة أولا، أو في المناطق التجريبية الأولية في لبنان. وبالتالي الحديث الإسرائيلي قبل عدة أيام والأسبوع الماضي عن إمكانية أن يكون هناك البدء بإعادة إعمار منطقة تجريبية في منطقة رفح، قد تكون هذه جزءا من اللعبة الإسرائيلية لمحاولة امتصاص الضغط الأمريكي، بحيث تعطي إسرائيل نوعا من ربما الإيجابية في الموقف الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية، وتقول أنه بالإمكان الذهاب إلى تطبيق ذلك بشكل تجريبي، وربما يتم الموافقة على إدخال اللجنة الإدارية الفلسطينية إلى قطاع غزة للذهاب إلى منطقة تجريبية، وتبقي إسرائيل المعايير لهذه المنطقة التجريبية ضمن الاحتمالات المستقبلية لشكل وطبيعة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. وبذلك تستطيع إسرائيل أن تحقق أمرين: الأمر الأول وهو أن لا تكون هناك قطيعة مباشر مع إدارة دونالد ترامب، وأن لا يكون هناك حرجا مباشرا في الموقف الإسرائيلي أمام الولايات المتحدة الأمريكية. والأمر الثاني، إسرائيل تستطيع أن تكتسب الوقت وتكسب الوقت في محاولة إعادة بناء الرؤية الجديدة لشكل وطبيعة الانتقال من مرحلة إلى أخرى وفقا للأهداف الإسرائيلية. أنا باعتقادي إسرائيل ربما ستفكر بذات العقلية التقليدية بهذا الإطار، وهذا هو ربما المخرج الوحيد. دون ذلك وما عدا ذلك، بنيامين نتنياهو باعتقادي لن يذهب للقبول بتنفيذ الاتفاق رزمة واحدة، لأن هذا بالنسبة لبنيامين نتنياهو سيشكل معضلة كبيرة جدا، وليس في المفهوم السياسي فقط بل بالمفهوم الاستراتيجي وبالمفهوم الأمني الذي ما زال هو أيضا يسيطر على العقلية الإسرائيلية بشكل كامل.
0: سيد إياد، في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي حتى الآن سواء تصريحا برفضه للخطة أو ميدانيا من خلال مواصلته لما يقوم به في قطاع غزة، ولعل أبرزها تواصل الاستهدافات، فيما يتعلق بطرح موضوع السلاح في هذا اللقاء مع المبعوث الأمريكي والاشتراط الأمريكي السلاح أولا قبل أي خطوة سياسية قد تفضي إلى قبول الجميع كما قال المبعوث الأمريكي، وبالتالي ماذا عن حسابات حماس فيما يتعلق بهذه النقطة في هذه المرحلة؟
1: حماس ملتزمة بمعالجة ملف السلاح وفق ما قدمته في الوثيقة، وهو مرتبط بشكل واضح إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة بمساعدة قوات الاستقرار في ترتيب الجانب الأمني، وتبدأ عملية ما تسمى بحصر السلاح في الجهة اللجنة الإدارية. لذلك لن يكون هناك إمكانية للذهاب إلى حصر السلاح بدون أن يكون هناك دخول للجنة الإدارية لقطاع غزة. وبنفس الوقت حتى تعمل اللجنة الإدارية بشكل صحيح وسليم يجب أن تنسحب إسرائيل من المناطق الصفراء على الأقل بنسبة 40% إلى 45%، وبالتدريج حتى تتمكن اللجنة الإدارية أولا من العمل، ثانيا حتى تتمكن حركة حماس من عمليا حصر السلاح. وأنت تتحدث عن منطقة 70% يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والاتفاق أيضا بشكل واضح على جداول زمنية لتطبيق المرحلة الأولى بالمراحل المختلفة. نزع السلاح حتى في الحديث الأمريكي بالمناسبة قبل قليل كان هناك جزء منها هي ما تمارسه إسرائيل عبر إعلامها بشكل أو بآخر والتحدث باسم الولايات المتحدة وتسريب هذه المعلومات خلال اللقاء بأن الولايات المتحدة طرحت هذه القضية بشكل مباشر، لكن حسب ما هو متوفر هذا غير صحيح، وأن الآلية المتفق عليها هي أن الوثيقة فصلت في ذلك وآلية التعامل معها، وهذا تسلسل منطقي لتطبيق هذا الاتفاق وليس كما تريده إسرائيل، بمعنى معالجة ملف السلاح كمبدأ حماس ليس لديها مشكلة، لكن كما قلت دائما أن إسرائيل تريد أن تلعب اللعبة التي تعيق وتماطل بذلك، بحيث أن تقول الدجاجة أولا أو من البيضة أولا، وهذه السياسة الإسرائيلية مراوغة يتبعها نتنياهو منذ تطبيق اتفاق الخليل في عام 98، وهو كما تقدم الأستاذ سليمان هي أيضا بهذه الصيغة. الآن نتنياهو قد يذهب لبعض هذه الخطوات فيما يتعلق بنزع السلاح، لكن فكرة نزع السلاح قبل تطبيق هذا الاتفاق أعتقد أن حركة حماس لا يمكن أن توافق عليها بأي شكل من الأشكال بهذه الطريقة. وهناك تفاهم بالمناسبة من قبل الوسطاء، ولأول مرة يمكن أن نعتبر أن هذه كانت خطوات ذكية راهنت عليها حركة حماس طوال الفترة الماضية، وهي أنها كانت تضغط على الوسطاء ليكونوا إلى جانب موقفها، على الأقل تبني موقفها فيما يتعلق في معالجة كل هذه الملفات.
0: من خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس، بينما يواصلون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية، بالأثناء اقتحم مستوطنون خربة الخرابة في بلدة السموع جنوب الخليل وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات فلسطينيين عند جسر بلدة عطارة في رام الله وسط الضفة الغربية.
3: قصرى، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرى، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرى بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 أكتوبر 2023 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
0: في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، تنتهي اليوم الاثنين رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم، أبدأ معك سيد مختار حداد ولنبدأ بسؤال عن انتهاء مهلة 60 يوما، هذا اليوم ما الذي تعنيه بالنسبة للجانب الإيراني أو لك؟
4: وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، نعم يعني في الحقيقة هناك تنتهي هذه المهلة، ولكن في اعتقادي يعني هناك المذكرة حتى الآن لم تنتهي بشكل نهائي، يعني يمكن أنها تعود وتكون يعني أساس أي تفاهم مقبل بين إيران والولايات المتحدة. ويعني إيران حتى الآن لم تعلن نهاية هذه المذكرة، وحتى يعني يبدو الوسطاء يعملون يعني على تحقيق شيئا في هذا المجال يكون مبني على أساس المذكرة وتمديد المذكرة، يعني حتى هذا مؤكده الجانب الباكستاني. ولكن في نهاية المطاف هذا ليس معناه بأن إيران تقبل بأي شيء وتقبل بأن هناك يتم العودة دون أن يتم تنفيذ شروط إيران، يعني وشروط إيران تكون يعني التزام الولايات المتحدة يعني ببعض الأمور التي تم ذكرها، يعني وهي تكون مبنية على أساس مذكرة تفاهم. وحتى إذا تم العودة إلى مذكرة تفاهم، يعني إيران تريد أن الولايات المتحدة تكون ملتزمة بها كاملة ولا يعني يحدث ما حدث خلال الفترة الماضية، لأنه رأينا يعني في نهاية المطاف هناك بسبب عدم التزام أمريكا وعرقلة أمريكا لمذكرة تفاهم تم التوصل يعني إلى هذه المرحلة وعدم تحقق شيء. ولكن كذلك في المقابل حتى إذا يعني هناك الآن لن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، لا تقبل إيران بأنه هناك إيران تبقى في حالة اللا حرب واللا سلم، ويعني تبقى الأمور على هذا الشكل، لأنه هذا الشكل من التطورات وأن هناك لا نشهد يعني شيئا في هذا المجال معناه يعني على العودة إلى القتال مرة أخرى.
0: أيضا بسؤالي عن انتهاء هذه المهلة ولو بشكل رمزي، أيضا أسأل ضيفي السيد مولروي، أمريكيا ما الذي يعني له انتهاء هذه المهلة؟
5: من دواعي سروري أن نكون معكم ومع الضيف الكريم والحضور والجمهور الكريم. أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة الأمر لن يغير الكثير، وأعتقد أن مذكرة التفاهم قد تكون أساسا لاتفاق مستقبلي، ولا أعتقد أن المذكرة هي وجيهة في الوقت الحالي. إذن هناك أحكام تم التوصل إليها فيما يخص المذكرة، وطبعا كثير منها لم يتم تنفيذه بعد عملية التوقيع الاحتفالية التي جرت، لكن هذا لا يعني أن هناك عملية عسكرية قد تندلع مجددا. لا تريد إيران ذلك ولا الولايات المتحدة تريد ذلك، وحتى لو انتهت مهلة 60 يوما أعتقد أن ربما قد يكون هناك اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار ليستمر لفترة من الزمن. ليس بإمكان هذه الفترة أن تستمر، قد تكون كذلك، لكن لا أعتقد أن كلا الطرفين يعتقدان أن هذا الأمر سيكون لصالح أي من الطرفين.
0: أبقى معك سيد مولروي، هددت الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية وضغوط اقتصادية غير مسبوقة في الأيام القادمة، هل تعتقد واشنطن بأن هذه العقوبات بإمكانها أن تجبر إيران على الجلوس على مائدة التفاوض وبالتالي تحقق الأهداف التي لم يتم تحقيقها في الأيام والشهور الماضية؟
5: نعم، هذا ما تعتقده الولايات المتحدة، تعتقد بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضت ولسنوات طويلة، والآن الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا، وهذا الحصار هو سيكون له الأثر الكبير، وبالتالي فإن وزير الخزانة سيبذل قصارى جهده من أجل زيادة الضغط على إيران من الناحية الاقتصادية بما في ذلك هناك عقوبات ثانوية بالنسبة للمنشآت الصينية التي تأخذ وتشتري النفط الإيراني، وكذلك قد تنطبق على شركات التأمين التي تقوم بنقل النفط الإيراني. هناك الكثير من الأمور الإضافية التي قد تقوم بها الولايات المتحدة لتحدث التأثير العميق حتى تصل إيران إلى قبول اتفاق مع الولايات المتحدة. هذه هي خطة الولايات المتحدة للوصول إلى نقطة التفاوض.
0: في هذه الحالة وسؤالي لضيفي من طهران السيد مختار حداد، لو باشرت واشنطن هذه التهديدات الاقتصادية كيف سيكون رد الفعل الإيراني؟
4: يعني كنت أعتقد أن أمريكا تستطيع أن تضيف بعد شيئا جديدا على هذه العقوبات، يعني هناك يعني
0: وما الذي يمنعها؟
4: استخدام جميع العقوبات، ويعني هناك يعني هناك نظام معقد من العقوبات أصلا معروف، يعني أكبر العقوبات جاءت أيام أوباما، فترامب استمر على ذلك وعادها، وبعد لا أعتقد أن يكون لديه شيء جديد يضيفه على هذه العقوبات. لكن في نهاية المطاف ولو الآن جاء بعقوبات جيدة لا أعتقد هذا يؤدي إلى استسلام إيران، لأنه يظن يعني من خلال مثل هذه التصريحات وجزء منها يعني حقيقة ويكون استعراضي، لأنه هناك كل هذه الأمور التي تذكر هو يتم تنفيذها الآن ضد إيران، بعضها يتم تنفيذها يعني منذ عقود ومنذ سنوات طويلة. فلذلك باعتقاد أن الجانب الأمريكي ده يظن بأنه هناك يعني إيران تستسلم أو يستطيع أن ينتزع شيئا أو يضيف شيئا أو يحصل على شيئا يعني من خلال مثل هذا السلوك، وخاصة يعني على طاولة المفاوضات لا، هناك هذا لن يحدث بل سيؤدي لأنه يبقى.
0: ولكن سيد مختار حتى الخبراء على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع الطاقة وبالحسابات، يعني بالحسابات بالورقة والقلم، يتكلمون عن حجم الصعوبة بالنسبة للجانب الإيراني، سواء ما يتعلق بمسألة تخزين ما يصدره وما ينتجه من مواد طاقوية، بالإضافة إلى مسألة كيفية إخراج هذه المواد، وبالتالي هناك حقائق على الميدان، وبالتالي كيف يمكن التعامل إذا ما نفذت مرة أخرى واشنطن هذه التهديدات؟
4: يعني الآن تقوم بما تسمى الحصار على المواد.

0: معينه، ولكن اليوم كانت تخرج بعض الصور يعني الاقمار الصناعيه، يعني هناك مثلا يتم يعني استخراج النفط من خارج ومن ثم يعني نقله. وهناك انا اقول لكم شيئا، يعني ايران اولا لديها الخبره في الالتفاف على العقوبات، نعم هناك توجد صعوبات، ولكن هذا ليس معناه بانه امريكا 100% استطاعت ان تشل من صناعه النفط الايراني او تمنع ايران من تصدير النفط. هناك يعني ايران لديها اولا حدود بريه طويله، خط انابيب عبر الموانئ في شمال ايران، وتوجد العديد من الطرق وحتى عبر يعني المياه في جنوب ايران، ايران تستطيع ان تقوم بتصدير النفط. وانا اقول لكم شيئا، اذا الامور يعني ايران رات بان امريكا تريد ان تقوم بفرض خناق كبير عبر يعني المياه الاقليميه في جنوب ايران او الموانئ في جنوب ايران، يعني في اي لحظه ايران تبدا هي وتبادر بعمليه عسكريه وتستهدف البوارج الحربيه الامريكيه. فلذلك يعني ان امريكا هي تسعى لتضخيم ما تقوم به، ولكن ايران هي 47 عاما تواجه مثل هذه العقوبات، وليس بالامر الجديد.
1: وهنا اسال ضيفي سيد مايكل مونروي، ايضا الخبراء ايضا يقولون حتى ولو كانت هذه الخطوات الاقتصاديه التي تلوح بها واشنطن قويه، تاثيرها يحتاج الى وقت، وإيران تملك الكثير من الملفات، مثلا مضيق هرمز وما يفعله في الاقتصاد العالمي، وبالتالي هل
2: إيران تقوم بها كردة فعل ولتقوم بعرقلة ربما باب المندب وحتى قناة السويس؟ هذه قد تؤثر على كل الدول بالمنطقة، لابد أن نبقي هذه الأمور بنظر الاعتبار. الأمر لن يؤثر فقط على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعلم جليا بأن هذه الضغوط الاقتصادية ستستغرق وقتا ليكون لها الأثر، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوانى عن مثل هذه التحركات. هناك سبل مختلفة لدى إيران لإخراج الطاقة أو مصادر الطاقة من إيران مثل المنطقة الشمالية، وأعتقد أن المنظومة الموجودة لدى إيران مثل الأنابيب وكذلك السكك الحديد ربما قد تكون مستهدفة، وبالتالي ستكون هذه الحرب حرب اقتصادية من أجل وقف إمكانية إيران بأن تمول نفسها، وست تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتحقيق ذلك.
1: سيد مختار عادل، وزير عراقجي للحديث بتفاؤل عن مسار التفاوض أو المحادثات مع الجانب العماني فيما يتعلق بالمضيق، لكن حتى الآن لا مؤشر يعني عن قرب خروج الطرفين للحديث عن التوقيع على هذه المذكرة بين الطرفين، هل من تفسير لذلك؟
0: يعني هناك يعني كل الأمور جاهزة للإعلان عن ذلك الاتفاق، يعني وحتى إيران بينت عدة مرات وحتى ما أكد الجانب العماني، نعم هناك يتم يعني الإعداد للبيان النهائي لهذا الاتفاق، ولكن هناك يعني عندما المسار الآخر لم يتحقق فيه شيء، يعني حقيقة هناك الإعلان عن هذا الاتفاق كذلك لا يكون له تأثير على فتح مضيق هرمز. يعني هناك إيران وصفقة عمان تعلنان عن الاتفاق، ولكن عندما هناك المسار الآخر الذي إيران تفصله عن هذا المسار وهو مسار مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، عندما لم يتحقق فيه شيء لا أعتقد يعني
1: هل هذا واحد من الأسباب سيد مختار تعطل إعلان الطرفين هذه المذكرة وهذا الاتفاق؟ هل هذا واحد من الأسباب؟
0: اعتقاد هذا السبب الرئيسي، يعني اعلان اتفاق ولكن دون ان ينفذ او يتم فتح المضيق، يعني هذا يكون هو السبب الرئيسي. فلذلك هناك عندما لم نشهد اختراقا وتطورا في المسار الثاني، يعني هناك تحقق الشروط الايرانيه من جانب الولايات المتحده، عوده امريكا الى مذكرة التفاهم، ومن ثم فتح المضيق، باعتقادي يعني ايران وعمان يهدفان بانه هناك يتحقق شيئا في هذا المجال، وإذا هناك حدث اختراقا نعم يعني قبل ذلك يتم الإعلان عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، والتزامن يعني كذلك يتم الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفتح المضيق ويعني تحقيق ما جاء في الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. ولكن هناك يعني حتما الولايات المتحدة لديها علم يعني بما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان، وكنا نرى يعني حتى في الفترة السابقة وعلى أساس علمها كانت هناك هي دائما تتحدث عن احتمال يعني التوصل إلى اتفاق وفتح المضيق.
1: أبقى معك سيد مختار.

0: توضيحا منك فقط، كنا نتابع قبل قليل بعض تصريحات الرئيس الإيراني وكذلك رئيس البرلمان قاليباف، تحديدا عندما تحدث على أنه يجب على إيران أن تمتلك، طبعا مجمل ما قاله، وسيلة ردع يعني تجنب إيران الدخول في حرب كل مرة ثم استئنافها، إيقاف هذه الحرب ثم استئنافها مرة أخرى. ما الذي فهم من هذا الكلام والحديث عن وسيلة ردع؟ ما نوعها؟
1: يعني قلت لكم إيران تريد أن تواجه أولا حالة لا سلم ولا حرب، هذا يعني ما حدث بعد الحرب الاثنى عشر يوما، ورأينا يعني هناك بعد أشهر بدأت الحرب وبشكل أوسع على إيران. يعني إيران بهذا الموضوع تريد أن أولا ترسل رسالة وأن هي مستعدة للمواجهة العسكرية، وهي يعني يجب أن تقوم برادع الولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني يستفيد من حالة لا سلم ولا حرب، يعني حتى ولو أمريكا أرادت أن يعني الآن لا تخوض مواجهات مع إيران وتوقف هذه العمليات لفترة طويلة، ولكن في نهاية المطاف يعني الكيان الصهيوني يريد أن تستمر هذه الحالة وفي أي لحظة تدلع يعني هذه المواجهات. فلذلك نعم يعني إيران في نهاية المطاف ترى أولا يعني هناك هي عسكريا يعني لديها الآن هذه القوة وتقف يعني لديها هذه الإرادة لكي تقف بوجه أمريكا والكيان الصهيوني، ولكن يعني هي تريد وما تؤكده يعني أن هناك هذه الحرب تنتهي بشكل نهائي، فلذلك الآن لن تقبل مثلا اقتراحات كستين يوما واربعين يوما وخمسين يوما لوقت إطلاق النار.
0: إيران على هذه النقطة تحديدا أسأل ضيفي من مونتانا سيد مايكل مولروي، بالعودة للتاريخ عندما أوقف الرئيس ترامب اتفاق أوباما وطبعا وفرض عقوبات أيضا إضافية، كانت النتيجة بأن إيران رفعت بنسبة التخصيب فيما يتعلق بملفها النووي. هذه المرة بالتلويح بهذه العقوبات الاقتصادية، على ماذا تراهن واشنطن في الضغط على طهران للعودة إلى طاولة التفاوض وبالتالي تناول كل هذه الملفات؟
2: أنا كنت بالبنتاغون عندما تم اتخاذ هذا القرار، وبإمكاني أن أعطيكم منظور البنتاغون. وزير ماتيس لم يكن يريد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، كان يريد أن يجعل من تلك الخطة خطة أفضل، لكن القرار قرار الخروج من الخطة قادنا جزئيا إلى ما نحن عليه الآن. وحتى البيت الأبيض ربما لا يقر بذلك، ربما قد يكون سعيدا لأن يعود مجددا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الآن التركيز هو على مضيق هرمز، ونحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه وليس بإمكاننا أن نعود إلى الماضي. ربما إيران لن تود ربما توقيع اتفاق جديد يتم إلغاؤه في أي لحظة. إذا ما توصلنا إلى اتفاق نووي هذه المرة، أعلم أن جزء من النقاشات التي كانت تجري هو أن يكون هناك تأكيد وربما مصادقة على ذلك من خلال مجلس الأمن، وربما أقر بأن الأمر سيكون صعبا، لكن إذا ما تم التوصل إلى اتفاق ما بين الطرفين، اتفاق يمنع إيران من أن تتوصل إلى سلاح نووي، لكن لابد أن تكون الأرضية أقوى والأسس أقوى بالنسبة للاتفاق الجديد. لدينا خطة العمل الشاملة المشتركة تم الانسحاب منها، ولدينا مذكرة تفاهم تم إلغاؤها، والطريقة التي تجري فيها الأمور يبدو أنها ليست ناجعة.
0: من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافذة تقدم قراءة في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع وسيلة.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل محمد الخطيب وعموم أهل وادي خالد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج أحمد خالد محمد أبو محمد، شقيقه الحاج محمد خالد محمد الخطيب في أستراليا، شقيقاته عليا وفاطمة وأمني والمرحوم صباح، أولاده خالد ووليد وعبد الرحمن وطارق، بناته مها ومنى ورقية رولا، وأصيرته لبناته مروان البقاعي، حسن شحادي ومحمد فتاح، أولاد شقيقه خالد ووليد وأحمد ومصطفى. تقبل التعزية هذا اليوم اليوم الثالث عقب صلاة العشاء في مركز جمعية أبناء الضنية على العنوان 27 ميلر رود فيلاود. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل عبيد شروف وآل عباس في لبنان والمهجر وجمعية بحنين أستراليا ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج خالد عبد الرحيم عيد عبيد شروف. الحاج خالد عبد الرحيم عبيد شروف والده المرحوم الحاج عبد الرحيم عبيد شروف، والدته نعيمة محمود الجميل المرعبي، زوجته الحاج سميرة فوزي عباس، أبناؤه محمد وفوزي ويحيى عباد شروف، أشقاؤه الحاج أحمد وعبد الناصر والحاج معا والمرحومون ركان الحاج ومحمد الحاج يحيى والحاج عبد الحكيم عباد شروف، أصهرته لشقيقاته الحاج محمد عنتر والمرحومون الحاج عبد الرزاق المصري والحاج أحمد عنتر والحاج محمد الطحش، أعمامه المرحومون الحاج محمد أبو غازي، حاج أحمد، الحاج مصطفى، الحاج منير والحاج عز الدين عبيد شروف، أخواله علي وعبد الرحمن والمرحومون الحاج عبد الرزاق والحاج محمد والحاج عبد الستار ومصطفى وعبد الفتاح المرعبي. الدعون في أستراليا عموم آل عبيد شروف وآل عباس وآل المرعبي. وسوف تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة هذا اليوم الاثنين عقب صلاة العشاء في جمعية بحنين للرجال على العنوان التالي 98 أوبن رود أوبن، وللنساء في منزل شقيقته على العنوان 70 جوردن رود أوبن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: في حدا عاقل في الدنيا يا أستاذ محمد؟ يعني بروح بعمل عاصمة في مكان هو أصلا كله مشاكل؟
2: لا يمكن أن تكون العاصمة عاصمة حكم آل البيت يعني إلا فين؟ إلا في الكوفة.
1: مش عارف ليش إحنا هيك نصاب بحالة من الامتعاض لما بنبدأ نحكي عن العباسيين مثلا.
2: شوف أنت العلويين عملوا ثورات كتيرة كلها أخفقت، العباسيين عملوا ثورة واحدة بس نجحت.
1: أبو مسلم وين كان في هاي اللحظة؟
2: في خراسان، راجل ماسك خراسان.
1: الموضوع مش بسيط.
2: شخص مبهر
1: مقنع
2: وملأ نفوس أصحابه، شخص في غاية الخطورة وفي غاية الدهاء وفي غاية الذكاء.
1: لأنه السفاحين الحقيقيين هم أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي.
2: الدولة العباسية قامت 132 هجرية، يعني ورانا 30 سنة من التنظيم السري والعمل السري،
1: وبالتالي نجحوا في تأسيس دولتهم اللي هي الدولة العباسية.
2: التنظيم اللي هيتكون ده علشان ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف لابد إن هو يبقى عارف ما هي اللحظة المناسبة.
1: بعيدا العواطف، هو معناته نعتذر للحجاج ونعتذر لأبو مسلم الخراساني ولعبد الله بن علي.
2: أنا لا أستطيع لا أن أعذر الحجاج ولا أن أعذر أبو مسلم الخراساني ولا أن أعذر عبد الله بن علي.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي من خلالها نجيب عن الأسئلة الملحة التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي. وأذكركم أننا وصلنا إلى المحور السادس، الدولة العباسية، هتبدأ معانا اليوم في هذه الحلقة. وطبعا احنا وصلنا إلى الحلقة رقم 27. دائما وأبدا نرحب بضيف السلسلة الدائم الأستاذ محمد الهامي.
3: حياكم الله يا أبو الحارث.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: الله يبارك فيك.
1: اليوم سنتحدث عن الدولة العباسية. وحضرنا لك 10 أسئلة هيك.
3: اللهم استعان.
1: أسأله تعالى أن يعينكم على إجابتها إن شاء الله.
3: اللهم
1: وصلنا إلى السؤال 51. إحنا طبعا لما بنحكي 51 يعني قطعنا النصف. بدينا في النصف الثاني.
3: نسأل الله أن يتمها على خير.
1: الله يجعله يا رب هيك في ميزان حسناتكم إن شاء الله وينفع بكم إن شاء الله. السؤال 51. بس قبل ما أسأله أستاذ محمد، قبل ما أسأله، مش عارف ليش إحنا هيك نصاب بحالة من الامتعاض لما بنبدأ نحكي عن العباسيين مثلا. مش عارف ليش هيك بشكل عام. هي خليها معك، ممكن تعلق عليها لاحقا. تمام. السؤال رقم 51، من هم العباسيون؟ يعني بشكل عام نتعرف عليهم. لماذا يا أخي ثاروا على الأمويين؟ إيش مشكلتهم كانت مع الأمويين؟ وبالتالي عندما ثاروا كيف نجحت الدعوة العباسية فيما فشل فيه الكثير والكثير والكثير من التمردات، إنجاز التعبير إن أطلقنا عليه تمرد يعني. وبالتالي نجحوا في تأسيس دولتهم اللي هي الدولة العباسية. طيب من جهة أخرى ممكن واحد يسألنا، طيب ولماذا أيضا ظهروا في خراسان على سبيل المثال يعني؟ تمام. وآخر أيضا سيقول لك سؤال أيضا غريب عجيب، إنه ولماذا اختاروا العراق أن تكون عاصمة لهم؟ يعني